فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله

فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ الدوكال العالم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إحسانا.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: angel mine.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مودة.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
3: صدق الله العظيم.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
4: أذكار الصباح،
5: أذكار الصباح،
6: أذكار الصباح،
7: أذكار الصباح، أذكار

0: في القبر.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. أيها الأخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. سبحان من أيقظ القلوب بعد غفلة وأنار الدروب بنور كتابه المبين. أيها الأخوة والأخوات، مع أولى لحظات هذا الصباح المبارك نجدد اللقاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان مع آيات تتنزل سكينة في النفوس ورحمة في القلوب، فليكن شعارنا اليوم قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، الزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الأشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايري.
2: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، من تركه أو ودعه الناس اتقاء شره. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن حذيفة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية نمام. رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله تعالى. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. رواه البخاري ومسلم في كتاب الأدب من صحيحيهما من طرق مختلفة، وألفاظه فيهما مفرقة. وأصل التجسس تعرض الشيء من طريق الجس، أي الاختبار باليد، والتحسس تعرفه عن طريق الحواس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجانة، وفي رواية: وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري ومسلم. والمجانة الاستهتار واللامبالاة بما يقول أو يقال له. وعن حارثة بن وهب الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، وفي رواية: متضاعف، وفي أخرى: مستضعف. لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. رواه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرايري.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.

فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال

ما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان

آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده

كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.

قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.

أيومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله

على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب

به وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة

بي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده

الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا

وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد

مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من

به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف

قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا

ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا

فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت

قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون

أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استحيوا.

يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون.

أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن

صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال

كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي

وقسمناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إن

وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهدي

قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة

فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها

بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم.

أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت.

وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا

كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا.

وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.

فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك

هم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ

ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست برب

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا.

أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت

وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو

0: ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: باسمك اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا مقلب القلوب، يا علام الغيوب، يا واجد يا ماجد، يا الله يا أحد يا صمد، سبحانك لم يكن لك كفوا أحد. أسألك بعزك وجلالك ونور وجهك وجمالك وكمالك وعظيم سلطانك وملائكتك وحملة عرشك وبنور النور القديم أن تغفر وتتوب وتتجاوز عن زلة القدم وزلة اللسان.
1: اللهم إني أصبحت لا أملك دفعا لسوء ما أتيت، ولا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا نشورا. سبحانك لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الغافرين، اغفر ذنبي وارحم قلبي يا رب العالمين.

0: مبارك: الأدب معرفة النفس ورعوناتها وتجنب تلك الرعونات.
1: وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل.
0: وقيل: الأدب في العمل علامة قبول العمل.
1: قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العظيم.
0: سئل الحسن البصري عن أنفع الأدب فقال: التفقه في الدين، والزهد في الدنيا، والمعرفة بما لله عليك.
1: وقال سهل: من قهر نفسه بالأدب فهو يعبد الله بالإخلاص.
0: والأدب هو الدين كله، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فهو صاحب الخلق العظيم، أدبه مولاه وبعثه ليتمم مكارم الأخلاق.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجوع في الدنيا هم أهل الشبع في الآخرة، وإن أبغض الناس إلى الله المتخمون الملأ، وما ترك عبد أكلة يشتهيها إلا كانت له درجة في الجنة.

شهر التوبة والمغفرة والرحمة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيه من الليالي المباركات والطاعات مداخل الجنة للتائبين، فالصوم جنة وجنة، فيه ليلة القدر، وفيه ليلة بدر يوم التقى الجمعان، أوله توبة، وأوسطه رحمة، وآخره مغفرة. شهر تغلق فيه أبواب النار، وتصفد الشياطين، وتفتح أبواب الجنة للتائبين. اللهم تقبل منا صيامنا وفطرنا، ولا تجعل حظنا منهما جوعنا وعطشنا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: من أخلاق الصالحين.
1: مرض قيس بن سعد بن عبادة فاستبطأ إخوانه، فقيل له: إنهم يستحيون مما لك عليهم من الدين. فقال:

أخذ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا فنادى: من كان عليه لقيس بن سعد حق فهو منه بريء. فانكسرت درجته بالعشي لكثرة من زاره وعاده.

0: من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم:
1: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت.
2: بين التقى ومفاتن العصيان.

ومشيت مضطربا المسير محيرا.

Amém. وأكون يا ربي حنانك النبي كونت.

تصرفه في الطوع والقهر أقداره.

لطيف بلطف الصنع فضلنا على الخلائق فضلنا

لك الحمد يا موجب الشكر والثناء لك الحمد يا موجب الشكر والثناء لك الفضل لك الفضل يا

0: ولد عبد الرحمن الداخل في دمشق سنة 113 للهجرة 731 ميلادية من أم بربرية اسمها راح.
1: مات أبوه معاوية وهو صغير في عهد جده هشام بن عبد الملك، فاشتد جزع الخليفة هشام على معاوية هذا مع ما عرف عنه من قسوة في الطبع وجفاء في الخلق.
0: ونشأ عبد الرحمن الداخل في كنف جده هشام، وصار جده يتعهده بالصلة في كل شهر دون سائر إخوته.
1: وقد تدرب عبد الرحمن الداخل من أول نشأته على الأعمال الحربية، وخالط كبار رجال الدولة، وأشرف على سير الأعمال في ديوان الخليفة،
0: وكان يفوق الجميع في استعمال السلاح ومطاردة الصيد، كما يرجح عليهم من الناحية العقلية والخلقية.

0: لما انقرض ملك الأمويين وتعقب العباسيون رجالهم بالفتك والأسر، أفلت عبد الرحمن ليلا وأقام في قرية على الفرات،
1: وأوصى أن يتبعه أختاه أم الإصبع وأمة الرحمن وابنه سليمان وأخوه الصغير.
0: ولما وصل القرية جاءته عائلته، وكان لا ينوي الإقامة فيها، وإنما كان يريد التجهز للرحلة إلى إفريقيا.
1: لكن العباسيين لم يمهلوه فتبعوه بالخيل، فاضطر أن يعبر الفرات سابحا في النهر. ولما وصل إلى الضفة الأخرى من النهر لجأ إلى بعض الأدغال حتى انقطع الطلب وأمن، فأكمل سفره إلى فلسطين ووجهته المغرب.
0: وفي فلسطين لحقه مولاه بدر وسالم خادم شقيقته أم الإصبع، ومعهما دنانير وجواهر للنفقة، وسار الجميع قاصدين إفريقيا حيث النفوذ العباسي قليل الامتداد، ونزلوا عند عبد الرحمن بن حبيب الفهري أمير المغرب.

0: وانقلب ابن حبيب الفهري على عبد الرحمن الداخل ففر من وجهه إلى مكناس.
1: وجعل ابن حبيب الفهري جائزة كبيرة لمن يأتيه برأس الداخل، فأخذ عبد الرحمن يتنقل من مكان إلى آخر حتى وصل إلى قبيلة زناتة وهم أخواله، فنزل ضيفا عليهم، وكانوا يقيمون في جنوب مدينة سبتة على مقربة من البحر المتوسط.
0: ولحق به مولاه بدر بنفقة وجواهر كان قد طلبها من أخته أم الإصبع،
1: وأقام مدة عند أخواله يكاتب من في الأندلس من الأمويين.

0: وضعف إلى الأندلس مولاه بدرا فأجابوه، وسيروا له مركبا فيه جماعة من كبرائهم وأبلغوه طاعتهم له،
1: وعادوا بعبد الرحمن الداخل إلى الأندلس. فأرسى مركبهم سنة 138 للهجرة في المونيكار، ثم انتقلوا إلى إشبيلية ومنها إلى قرطبة.
0: فقاتلهم والي الأندلس يوسف بن عبد الرحمن الفهري، وانتصر الداخل صقر قريش، ودخل قرطبة واستقل فيها وجعلها مقرا له.

0: حاول شارلمان غزو سرقسطة، فعبرت جيوشه جبال البرنس بمعاونة حلفاء له من داخل الأندلس.
1: وبينما كان شارلمان يتأهب لمحاصرة سرقسطة بجيشه الجرار، بلغته أنباء عن ثورة الساكسون واجتياحهم البلاد.

0: الأسد وتوغلهم حتى حدود الران.
1: فلم يجد شارلوماني بدا من تقويض خيامه والانسحاب من الأندلس عائدا بسبب تلك الأنباء المقلقة.
0: وأثناء انسحابه انقض الباشكنس على مؤخرة جيشه وأفنوه بأسره، وحملوا الغنائم والأسلاب وقتلوا رولاند البطل المعروف والشاعر الذائع الصيت وصديق شارلوماني الحميم، فرثاه أحر رثاء وبكاه أمر بكاء.
1: وهكذا انتهت هذه الحملة التي بدأت قوية محكمة حافلة بالأخطار لهدم بناء عبد الرحمن الداخل ومحو سلطانه.
0: ولما انتهت حملة شارلوماني على تلك الصورة، قام الداخل بمحاصرة سراقسطة حتى استسلمت له.

0: بنى عبد الرحمن الداخل في قرطبة القصر وعدة مساجد، وجعل الخطبة للمنصور العباسي، فاطمأن إليه أهل الأندلس.
1: ولما انتظم له الأمر ووثق بقوته، قطع خطبة العباسيين وأعلن استقلاله بإمارته. والمنصور العباسي هو أول من لقبه بصقر قريش، ولقب بالداخل لأنه أول من دخل الأندلس من ملوك الأمويين.
0: وكان عبد الرحمن الداخل حازما قويا سريع النهضة في طلب الخارجين عليه، لا يخلد إلى راحة ولا يكل الأمور إلى غيره ولا ينفرد برأيه.
1: وكان شجاعا مقداما شديد الحذر، سخيا لينا، شاعرا يقاس بالمنصور في حزمه وشدته وضبطه الملك.
0: بنى الرصافة بقرطبة تشبها بجده هشام باني رصافة الشام،
1: وتوفي بقرطبة ودفن في قصرها سنة 731 للهجرة، 788 ميلادية. وبذلك انتهت حياة ذلك البطل صقر قريش عبد الرحمن الداخل.

Bajo.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: إني قد بعت نفسي من الله عز وجل، وعزمت على من كفر به، وما أملي إلا الموت في سبيل الله، فتقبل اللهم نفسي في رضاك.
2: عقبة بن نافع الجندي الذي كرس حياته لرفع راية الإسلام، المجاهد الذي ظل سيفه في يده حتى كتبت له الشهادة في سبيل الله.
3: ما بالك مطرقا يا عقبة؟ لقد كل الجند من غير قتال يا أبا المهاجر. أو ما تريد النصر إلا حربا؟ ما إلى هذا رميت؟ فما ترمي إليه؟ لقد تبدلت خطة الروم، بل هي خطة كسيلة.
4: صدقت.
3: ما تنوي فعله بعد اليوم؟
4: لن أنثني، وليقدر الله أمرا كان مفعولا.
3: كأني بك ترتاب في الغد.
4: لا والله يا أبا المهاجر، وما أنا خائف على نفسي، وما كنت لألوي على شيء، ولكن الآن أدرك أي خطة وضعها كسيلة.
3: لما لا تعود إلى القيروان؟
4: الأمر سيان يا أبا المهاجر، عدت اليوم أو غدا، فالخطة محكمة ولا بد أن نواجهها.
3: كيف؟
4: هم لا يقاتلون منذ مدة، لقد أفرغوا الساحة ولجأوا إلى معاقلهم.
3: أجل، هذا صحيح.
4: ومعنى هذا أنهم يدعونني أمضي إلى طيتي دون أن يقاوموا.
3: وهذا صحيح.
4: فهل يستمرون على هذا؟
3: لا أحسبهم فاعلين.
4: إذن هم يبيتون أمرا.
3: أجل،
4: وما قولك فيما يبيتون؟
3: لا ريب أنهم يعدون العدة للقاء حاسم،
4: أي أنهم ساعون في تجميع قواتهم لتكون بيننا وبينهم معركة فاصلة.
3: أحسب ذلك.
4: فهل بد من أن نواجههم ونقاتلهم؟
3: إذا ظفروا بنا
4: بل سنحاول أن نظفر بهم متفرقين، وإلا كان لابد من القتال ولو كان في ذلك هلاكنا، فلن يرضوا بغير ذلك لأنها معركتهم الأخيرة.
3: لما لم ترسل في طلب المدد يا عقبة؟
4: ليس في القيروان جند كثير، فإذا سار جندنا عنه انقض عليه الروم وأخذوه عنوة.
3: لما لم تطلب المدد من دمشق؟
4: طلبت، ولكن جيوشنا موزعة في كل صقع.
3: فجند من في نواحي فزان وودان، فكلهم قد أبدى رغبته في الجهاد.
4: والسلاح يا أبا المهاجر؟
3: الإعداد يتطلب وقتا طويلا قد لا يتيحه لنا العدو.
4: إذن ما علينا أن نعتمد إلا على قواتنا الراهنة،
3: وهو أمر شديد الخطورة
4: ولا رجعة عنه.
3: صدقت يا عقبة.
4: فلنمضي في خطتنا ولنتكل على الله العلي القدير.
3: ذاك أمر لا بد منه. طيتك غدا طنجة.
4: أجل، وهي على شرف من بحر الروم وبحر الظلمات، دونها مضيق يفصل بين البحرين. مناخها رطب ولكنه جيد، وفيها زرع كثير ومياه غزيرة، وأهلها من التجار.
3: أما يزال يوليان عليها؟
4: بلى، وهو فيما نمي إلي من أهل الأندلس.
3: وهو من قبل الروم؟
4: لا لا، هو من قبل ملك الأندلس، وقد جعل في طنجة حامية همها أن تحفظ تجارة القوم.
3: وحاميتها كبيرة؟
4: لا، وقد بعثت إلى يوليان أنبئه بقدومي وأعرض عليه الإسلام أو الجزية، فإن أبى فالحرب.
3: ولم يجب بعد.
4: أحسب يوليان سيجيب عما قريب.
5: أيها القائد عقبة،
4: ادخل يا خالد.
5: أتى جواب يوليان أمير طنجة.
4: ما تحمل بين يديك غير جواب يوليان؟
5: هدية من يوليان.
4: كنت طامعا في الهدايا؟

0: يا بشرى السارة على كل حال، وما يقول أمير طنجة؟
1: يرضى بالجزية ويدعوك إلى طنجة.
0: هذا خير، أسرج لي حصانا يا خالد. تمضي إليه؟ أجل يا أبا المهاجر، فقد دعاني ولا بد أن ألبي دعوته، وقد علمت من قبل أنه رجل حكيم. إلى اللقاء يا أبا المهاجر.
2: وفقك الله أيها الأمير.

0: يا مرحبا بالأمير عقبة.
1: السلام عليك يا أمير طنجة.
0: وعليك السلام يا أمير البلاد.
1: سرني والله رضاك بما عرضت علي، ووالله ما أطمع في قتال إلا إذا لم يكن بد منه.
0: فلما أقاتلك أيها الأمير ونحن قوم مسالمون، وقد علمنا أنكم قوم لا تضمرون إلا الخير للناس؟
1: إن نحن إلا دعاة خير وحق وعدل.
0: وتقروننا على ديننا؟
1: أجل، ونذود عنكم ونرد عنكم الغائلة.
0: ما أرحمكم وأعدلكم أيها الأمير.
1: بذا قضى ربنا الكريم يا أمير طنجة.
0: هلا مضينا إلى مجلسي أيها الأمير؟
1: لك ما تريد يا يوليان.

0: ترى هذه النواحي أيها الأمير؟
1: أجل، مرتفعات تنحدر حتى الخليج الهادئ، ومراكب ذاهبة آيبة،
0: وليس بيننا وبين أوروبا إلا فراسخ.
1: فما ذلك البلد الذي يكاد لولا المضيق يلتصق بأرضكم؟
0: تلك هي الأندلس، وأهلها من الغوط.
1: قبائل أم حضر؟
0: منهم القبائل ومنهم الحضر.
1: وهل يجتمعون لأمير واحد؟
0: أجل، مليكهم يدعى لذريق،
1: وهم قوم أشداء.
0: أجل أيها الأمير، وهم كثيروا العدد شديدوا البأس، كسروا الروم وجحافلهم أكثر من مرة، وهم أشد منا. هل أنت راغب فيما وراء أفريقيا أيها الأمير عقبة؟
1: قل يا يوليان.
0: نعم أيها الأمير.
1: حدثني عن الأندلس.
0: بلاد شاسعة، إذا اقتربت من شطوطها كثر زرعها وضرعها وشجرها وماؤها، فإذا غورت فيها وجدت صحارى لا تقطع، شحيحة الماء، قليلة الزرع والضرع.
1: فما أشجارها؟
0: الزيتون والعنب والفواكه على أنواعها، وبها خضار كثيرة.
1: فمناخها؟
0: مختلف، فبعضه عليل بليل، وبعضه رطب، وبعضه حار نهارا بارد ليلا.
1: فما وراء الأندلس؟
0: أوروبا، يقطنها في الشمال والشرق قبائل لا يحصى عددها، أما في الجنوب فيحكمها الروم.
1: فإذا وقعت أوروبا من غربها وشمالها وشرقها في حكم غير حكم الروم، أما ينتهي أمر الروم؟
0: ولكن ذلك أيها الأمير يقتضي جيوشا وسلاحا وأموالا كثيرة.
1: كم تقدر عدد من يجب أن يسير إلى أوروبا؟
0: 100,000 في أقل تقدير. ولكن أيها الأمير، لابد من سفن كبيرة تحمل الجنود على ظهر البحر، فإن كان لهم ذلك لم يستطيعوا النزول إلى البر ولذريق وقومه في انتظارهم.
1: علمت يا يوليان بعدد الذين هدموا ملك كسرى وقيصر الروم؟
0: لا أيها الأمير،
1: بأقل مما قدرت.
0: ولكن ها هنا بحر وهناك بر، ولا سفن تحمل ما يحتاج إليه غزو أوروبا.
1: قل يا يوليان.
0: نعم أيها الأمير.
1: ما وراء طنجة؟
0: وراءك الروم أيها الأمير.
1: وهل هم كثر؟
0: يتجمعون منذ فترة.
1: ودون طنجة؟
0: أمامك أهل السوس.
1: فمن هم أهلها؟
0: هم قبائل تتصف بالقسوة، يكفرون بالله ولا يعرفونه.
1: فإذا جاءهم من يدعوهم إلى الله بالبينة والحق؟
0: والله هذا شأن آخر.
1: وهل هم كثر يا يوليان؟
0: أجل أيها الأمير، ولكن لا يجمعهم جامع ولا أمير واحد.
1: هذا يسهل علينا الأمر.
0: على أني قد علمت أن رجلا يقال له كسيلة هو أمير تلمسان، يتصل بهم منذ برهة يحرضهم عليكم.
1: لا عليك،

0: أيها الأمير يوليان.
1: نعم أيها الأمير عقبة.
0: أنا ماض عنك الآن.
1: ألا تبقى في ضيافتي أياما؟
0: لست في الوضع الذي يمكنني من قبول ضيافتك، واعذرني إن لم أفعل، ولكني أعدك أن أقبل بضيافتك متى سمح الله بذلك.
1: ستكون دائما على الرحب والسعة أيها الأمير.
0: ولا أحب إن مضيت أن تحنث بالعهد.
1: لن يكون ذلك مني أيها الأمير، وقد عاهدتك على الله.
0: إلى اللقاء يا يوليان، وأعدك أن لا يدخل جندي طنجة.
1: رافقتك السلامة أيها الأمير.

0: أهلا بالأمير عقبة، كيف كان لقاء يوليان أيها الأمير؟
1: كان لقاء طيبا، الرجل حكيم وداهية يا أبا المهاجر.
0: قد سمعت هذا عنه.
1: حين سألته عن الأندلس جعل يداور حتى يصرفني عن التفكير فيها.
0: أتفكر في الأندلس يا عقبة؟
1: والله لولا أني لم أفرغ من أمر الروم هنا في أفريقيا لما كان أمامي إلا الأندلس.
0: فأين طيتك بعد أن صالحك يوليان؟
1: بلاد السوس.
0: فمن في السوس؟
1: قبائل، يقول يوليان إنها لا تعرف دينا ولا تؤمن بالله وهم أشداء، وليس بينهم جامع يشد أزر بعضهم إلى بعض، ولكن كسيلة يحاول الاتصال بهم منذ برهة ليؤلبهم علينا.
0: أبلغ كسيلة هذه النواحي؟
1: وسيبلغ أنأ منها إن أطاق. خالد.
2: نعم أيها الأمير.
1: هل الجند على أهبة الاستعداد؟
2: هم كذلك دائما، ومنهم طلائع تجوب الجوار.
1: متى تعود الطلائع؟
2: هذا المساء.
1: إذن المسير غدا نحو بلاد السوس، وليكن ذلك مع طلوع الشمس.
2: سأنفذ الأمر أيها الأمير.
0: أما زلت أيها الأمير مصرا على أن أشهد الجهاد ولا أنخرط فيه؟ والله لقد بدت أخشى على يدي وقد فارقت السيف زمنا أن تصيبها الكلالة.
1: سأكون لك ما تشاء يا أبا المهاجر متى حان الوقت.
3: إلى اللقاء في حلقة أخرى من البرنامج التاريخي عقبة بن نافع.

أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. سمو ولي العهد يلتقي أعضاء مجلس شبكة خريجي برنامج خطى الحسين ويؤكد ضرورة نشر ثقافة العمل الجماعي. ضمن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية، رئيس الديوان الملكي يرعى اتفاقية إنشاء فرع لمصنع الشفا للصناعات الغذائية بعجلون. المجموعة العربية في الأمم المتحدة تدين انتهاكات المسجد الأقصى وتدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. استقبل سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في قصر الحسينية أعضاء مجلس شبكة خريجي برنامج خطى الحسين، أحد برامج مؤسسة ولي العهد لبناء القيادات الشبابية. وأكد سموه خلال حديثه مع الخريجين أهمية توظيف المهارات المكتسبة من البرنامج في حياتهم العملية وصناعة الأثر في مجتمعاتهم ومواقع عملهم، لافتا إلى أهمية دورهم كسفراء للبرنامج. وثمن سمو ولي العهد جهود خريجي البرنامج، مؤكدا ضرورة نشر ثقافة العمل الجماعي وتعزيز مهارات حل المشكلات في الأوساط الشبابية وتوظيف التكنولوجيا في الحياة اليومية. واستمع سموه إلى أفكار المشاركين حول سبل تطوير البرنامج وتجاربهم في مجالات عمل الشبكة، والتي تضم لجانا متخصصة في التخطيط وتحديد الأهداف وتعزيز الشراكات والتنسيق والرصد والمتابعة. وتهدف الشبكة إلى تعزيز التواصل بين خريج برنامج خطى الحسين من خلال تنمية مهاراتهم القيادية وتعزيز روح العمل الجماعي بينهم وإطلاق المبادرات.

0: خيارات مجتمعية وإدامة التواصل المهني. رأى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك حفل توقيع اتفاقية لإنشاء فرع إنتاجي لمصنع مروج الشفا للصناعات الغذائية في منطقة الشفا بمحافظة عجلون ضمن مبادرات الفروع الإنتاجية التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني عام 2008. ويأتي إنشاء هذا الفرع ضمن حزمة مبادرات ملكية وجه جلالة الملك بإنشائها. وأكد العيسوي خلال رعايته لحفل التوقيع والذي جرى في الديوان الملكي الهاشمي أن المبادرة الملكية تهدف إلى جذب الاستثمارات النوعية إلى المناطق البعيدة عن مراكز المدن والتجمعات الصناعية وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للأردنيين قريبة من مناطق سكنهم. وأضاف:
1: يأتي هذا المشروع تجسيدا للرؤية الملكية في دفع عجلة التنمية المحلية وتحسين مستوى معيشة المواطنين والحد من الهجرة الداخلية من الأطراف إلى المدن الرئيسية وتوطين الصناعات والمشاريع الإنتاجية في المحافظات. وسيسهم هذا المشروع في توفير 150 فرصة عمل مباشرة لأبناء وبنات المجتمع المحلي بعد إخضاعهم للبرامج التدريب وتأهيل تضمين جاهزيتهم للعمل. لقد أثبتت مبادرة الفروع الإنتاجية نجاحها على أرض الواقع، حيث جرى حتى اليوم إنشاء وتشغيل نحو 37 فرع ووحدة إنتاجية في مختلف محافظات المملكة، وفرت ما يزيد على 10,000 فرصة عمل لأبناء وبنات المجتمعات المحلية خاصة الفتيات، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المناطق المستهدفة.
0: من جهته أشاد وزير العمل الدكتور نضال قطمين بأهمية هذه المشاريع التنموية في تمكين الشباب والفتيات في المحافظات والأطراف وتوفير بيئة عمل ملائمة وفرص عمل لائقة ومستدامة لهم، وقال:
2: الفروع الإنتاجية فكرة قيمة لأنها تصل مباشرة إلى تجمعات مش بسهولة بيكون في إمكانية لتواجد القطاع الخاص فيها، وبالتالي هي من أهم المشاريع اللي داعمة بالتأكيد لهذه الفئة، وإن شاء الله إنه يكون لها ما بعدها. بالتأكيد راح يكون في تعاون مع مؤسسة التدريب المهني الموجودة بمحافظة عجلون حتى تكتمل كل أركان عملية التشغيل.
0: أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والبيئة إعلان الشراكة في مجال تنفيذ البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026-2027. وأكد وزير البيئة أيمن سليمان أن تحقيق أهداف البرنامج مسؤولية وطنية مشتركة تقوم على تكامل جهود الحكومة والبلديات والأجهزة الأمنية والقطاع الخاص والجمعيات والشباب والمجتمعات المحلية، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية في تعزيز حماية البيئة والتنمية المستدامة وتمكين المجتمع وتحسين جودة الحياة. وأضاف في حديث للزميلة سهام سنيد:
3: اليوم سعيدين بوجودنا مع الجمعيات ومع وزارة التنمية لبناء شراكة للعمل سويا على موضوع استراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. احنا اليوم نؤمن انه موضوع النظافة ما بنقدر نحقق فيه نتائج على الأرض بدون شراكات حقيقية مع منظمات المجتمع المدني. سعيدين جدا بهذه الشراكة ونتأمل ان نتوسع فيها مع جمعيات اخرى، وبرضه رح يكون عندنا مجموعة من المشاريع لدعم الجمعيات اللي تشتغل في مواقعها حتى يكون الأثر على الأرض.
0: أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الشقيقة بضحايا الحرائق التي اجتاحت عددا من المناطق في البلاد. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الجزائر الشقيقة، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. حذرت المجموعة العربية في الأمم المتحدة من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وتقويض جهود تنفيذ خارطة الطريق بشأن غزة. وأكدت المجموعة في بيان رفضها الإجراءات الرامية إلى تكريس الاحتلال وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. وأدانت المجموعة سياسات التوسع الاستيطاني الإسرائيلية غير القانونية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وأدانت المجموعة العربية الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك استهداف المدنيين والتوسع الاستعماري والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل والتهجير القسري وإرهاب المستعمرين. وأشارت إلى مخرجات الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي عقد في الأردن مطلع آب الحالي، بما في ذلك إدانة الانتهاكات في المسجد الأقصى ومحاولة

0: ولاتي تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات، وإطلاق تحرك مشترك لحشد موقف دولي فاعل. هذا ويتواصل التصعيد الإسرائيلي مع هدم المنازل والمنشآت وتشديد الحصار والقيود على حركة الفلسطينيين، إلى جانب اعتداءات المستوطنين والاعتقالات والاقتحامات التي أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين. وفي سياق متصل، استولت سلطات الاحتلال على أكثر من 15 دنما من أراضي البير، فيما تواصل سيطرتها على معهد قلنديا في القدس، وتشدد حصارها على بلدة قصرة جنوب نابلس. وفي قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة وخان يونس، فيما واصل جيش الاحتلال قصف مناطق متفرقة من القطاع بالمدفعية. وتأتي هذه الهجمات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، رغم دعوة الرئيس الأمريكي إلى وقف الضربات على قطاع غزة. ناقش مجلس الأمن الدولي تطورات الوضع في سوريا، محذرا من استمرار التوغلات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، واصفا إياها بأنها انتهاك للسيادة السورية، كما أدان الغارة الإسرائيلية على قاعدة أبو ظهور الجوية. وقال نائب المبعوث الأممي إلى سوريا إن البلاد لا تزال تواجه تحديات أمنية رغم تراجع مستويات العنف، مرحبا بالتقدم في مسار التكامل الأمني والإداري شمال شرق سوريا. ونتابع بالملف الأمريكي الإيراني، حيث تتواصل التحركات الدبلوماسية لخفض التصعيد بين الطرفين وسط خلافات بشأن مضيق هرمز. إلى التفاصيل في تقرير الزميل رائد كريشان.
1: في أحدث التحركات الدبلوماسية لإنهاء الحرب الإيرانية الأمريكية، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تطورات المنطقة وسبل تهيئة الظروف للحوار. وقالت الدوحة إن المباحثات تناولت مقترحا مرحليا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز إلى جانب مشروع مشترك لتطهيره من الألغام. وتزامنت هذه المباحثات مع تأكيد باكستان مواصلة تحركاتها مع دول صديقة لدعم جهود الوساطة بين طهران وواشنطن للدفع نحو حل دبلوماسي يخفف التوتر ويضمن حرية الملاحة. في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب ستنتهي قريبا، مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح وتحت السيطرة الأمريكية، بينما أكد الحرس الثوري الإيراني أن المضيق لا يزال تحت سيطرة طهران ولن يفتح ما لم تستجب واشنطن للشروط الإيرانية.
0: وعودة إلى محلياتنا، حيث أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجامعة الأردنية دراسة حول مراكز البحوث والدراسات في الجامعات الأردنية، الواقع، التحديات، الفرص، وبحضور نخبة من الباحثين والمختصين والأكاديميين لمناقشة هذه الدراسة. حول هذه الدراسة وأهميتها تحدث رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتاوي.
2: قمنا بإجراء دراسة على واقع هذه المراكز، إنجازاتها، طموحاتها، تحدياتها، بهدف فتح حوار يعني حول دور هذه المراكز وكيف نستطيع أن نمكن هذه المراكز من جانب، وأيضا نربطها في مؤسسات صنع القرار بشكل عام. وطبعا كما يعني اليوم بين معنا بالدراسة، هناك إنجازات نفتخر فيها ونعتز فيها من قبل هذه المراكز، ولكن أيضا هناك تحديات مرتبطة في التمويل أحيانا، في البيئة التشريعية، في عدم وجود آلية للربط مع مؤسسات صنع القرار. فاليوم المجلس بتوصياته وبمتابعته لهذا الموضوع، إن شاء الله إحنا بنكون قدرنا يعني نضع يعني نفتح الحوار يعني حول هذه المسائل، ووضعنا مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تشكل إذا أرادت الجامعات بداية لتطوير وتمكين عمل هذه المراكز.
0: جددت مديرية الأمن العام تحذيرها للمواطنين من التعامل مع رسائل وهمية ترد لهواتفهم وتوهم مستقبليها بأنها صادرة عن جهات رسمية وتطلب منهم المسارعة لدفع قيمة مخالفاتهم المرورية. وبينت المديرية أن رسائل الاحتيالية تطلب من المواطنين الدخول إلى روابط احتيالية مرفقة داخل الرسالة لتجنب مضاعفة قيمة المخالفة المالية أو إضافة غرامات عليها. وتهيب المديرية بالمواطنين عدم التعامل مع تلك الرسائل تحت أي ظرف، واعتبارها رسائل احتيالية وحذفها من الهاتف، وهو الإجراء الأمثل لتجنيبهم الوقوع فريسة الاحتيال الإلكتروني واعتماد المواقع الرسمية المعروفة لإتمام مثل تلك المعاملات. كما حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام من التفاعل مع المنشورات التي تتضمن إساءة أو تجريحا أو تشهيرا بالأشخاص عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل

الاجتماعي. وأكدت الوحدة أن مشاركة هذا المحتوى أو التعليق عليه قد يعد اشتراكا في الجريمة ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية، داعية مستخدمي المنصات إلى تجنب التفاعل مع المنشورات المسيئة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في مناطق البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا، هذه عادة لأبرز عناوينها: سمو ولي العهد يلتقي أعضاء مجلس شبكة خريجي برنامج خطى الحسين ويؤكد ضرورة نشر ثقافة العمل الجماعي. ضمن المبادرة الملكية للفروع الانتاجية، رئيس الديوان الملكي يرعى اتفاقية إنشاء فرع لمصنع الشفا للصناعات الغذائية بعجلون. المجموعة العربية في الأمم المتحدة تدير انتهاكات المسجد الأقصى وتدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات. أيها السيدة والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال، ذاكر حجات، ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل رعد حجازين من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قاع المدينة. قاع المدينة، إعداد وتقديم محمود كريشان.
2: صباح الخير يا عمان، صباح الخير يا أردن، صباح النور أيها الحمى الهاشمي الذي نشأنا على تربته وإليه نعود. صباح الخير على مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وأهلا وسهلا بكم في هذه الإطلالة على بستان العاصمة البهية الأبية عمان، التي هي دوما قصة عشق يتناغم فيها باستثنائية جميلة الزمان والمكان والسكان. المدينة التي تتمتع بروح متيقظة تحرس أبنائها وتحميهم من غدر الشرور. هذه الصبية الفاتنة نمت وتطورت لتكون على الدوام في كل زاوية وزقاق مصدر جذب وإلهام للفن والإبداع. وعمان، وكما ورد في كتاب عمان حكاية الناس والتلال، عمان مسيرة إنجاز ترسخ المدينة العصرية. الصادر عن أمانة عمان الكبرى بأن عمان كما ذات الجاذبية الخارقة يتنقل فيها الزمان بكل يسر واطمئنان بين العريق والحديث في سيمفونية من الجمال تعزف الطبيعة العمانية كما تحب الطبيعة أن تكون. ولعمان حكاياتها مع مواطنيها تتعدد فصولها بتعدد ألوانهم وتمتاز ببصماتهم العريقة التي تشد انتباه الفنانين وتربكهم أحيانا وتغريهم في الآن نفسه بالوصول إلى السمو الإبداعي الذي طالما تاقوا إليه. شهد عقد الثمانينيات

عمان على أنها مدينة كبيرة، وكانت للملك الحسين طيب الله ثراه رؤيته لإنشاء ما يعرف بعمان الكبرى. وخلال تلك الفترة تم التركيز على إنارة الشوارع ونظافتها وتشجيرها وتوحيد ألوان واجهات المباني الإسمنتية باللون الأبيض، واكتسبت عمان سمعتها المشهورة كمدينة نظيفة. وفي عام 1983 وضعت عمان نفسها بهدوء على طريق التحول إلى عاصمة حديثة من خلال جهودها في وضع الأساسات الأولى لما عرف باسم أمانة عمان الكبرى. ومع بداية اتخاذ الحكم المحلي للمدينة شكله الخاص، استطاعت عمان تعميق دورها باعتبارها المركز السياسي للمملكة مع إجراء الانتخابات البرلمانية الوطنية عام 1989 وانعقاد أول جلسة للبرلمان الحادي عشر المنتخب بحرية تحت قبة مجلس الأمة المشهورة في العبدلي. ومع اقتراب نهاية عقد الثمانينيات طغت على المشهد رياح النزاعات الإقليمية مرة أخرى، والتي جاءت هذه المرة من حرب الخليج في عام 1990، والتي أدت بأكثر من 300 ألف فلسطيني وأردني بالخروج من الكويت والعودة إلى الأردن، إضافة إلى آلاف العراقيين الذين هربوا من الفوضى المفاجئة التي نتجت عن ذلك الصراع. كانت عمان العاصمة بالنسبة إلى البعض جنة آمنة مؤقتة، ولكنها بالنسبة إلى البعض الآخر كانت مكانا جديدا اسموه الوطن. وفي كلتا الحالتين فإن حرب الخليج الأولى كان لها الأثر البالغ على عمان، حيث ساهم المغتربون واللاجئون من المهنيين والمثقفين وأساتذة الجامعات والفنانين العراقيين وغيرهم في خلق انبعاث ثقافي جديد لمدينة عمان، مما أكد مرة أخرى على شخصية مدينة عمان باعتبارها مدينة متعددة الألوان وحاضنة للثقافات المتنوعة. إن الزيادة في عدد السكان والحاجة إلى المساكن بدأ يغير من شكل المدينة العام، فقد بدأت تظهر المزيد من العمارات السكنية الكبيرة على النقيض من منزل العائلة المنفردة أو العائلة الممتدة التي سادت في العقود الماضية، وبرزت مناطق جديدة من العدم مكتظة بالسكان وتكاد تخلو من المساحات الخضراء والمناطق العامة. ومن الأمثلة البارزة لتأثير تداعيات حرب الخليج على عمان نمو شارع الشهيد وصف التل والمعروف باسم شارع الجاردنز في تلاع العلي. فقبل التسعينيات كان هذا الشارع الطويل الذي يربط منطقة المدينة الرياضية بمناطق بعيدة مثل خلدة وأم السماق ومناطق أبعد مثل شارع المدينة الطبية قد بدأ يتخذ طابعه كشارع تجاري في الثمانينيات، ولكن خلال سنوات قليلة عقب عام 1990 اكتظ هذا الشارع بالمباني المشيدة حديثا، حيث افتتح العديد من العائدين من الخليج مصالح تجارية لهم هناك، وأصبح الشارع معروفا بمطاعمه التي تقدم الوجبات السريعة ومحال الأجهزة الإلكترونية والكمبيوتر. وبهذا ظهرت إلى الوجود منطقة تجارية كبرى بين ليلة وضحاها. أما حركة التطور المبكر التي شهدها القطاع الطبي فقد مهدت الطريق لدور عمان لتكون وجهة طبية واعدة للمنطقة العربية برمتها. فعمان المدينة التي لعبت أهم الأدوار الإنسانية في تاريخ المنطقة فتحت ذراعيها للسياحة الطبية لكل من يحتاج إلى الرعاية. فبينما ظلت مدينة الحسين الطبية إلى هذا اليوم مؤسسة طبية بمستوى عالمي، كذلك شهدت عمان خلال العقود المتتالية إنشاء العديد من المبادرات العامة والخاصة في القطاع الصحي، ومن ضمنها المستشفيات الضخمة والعيادات الطبية والصيدليات والمختبرات الطبية وحتى المرافق البحثية.

مجددا تحية لكل مستمعينا. عمان مبتدأ العشق ومهبطه، التسامح، المحبة، البساطة، العائلة الواحدة، مدينة سبعة جبال تحيط بها تحرس ربة عمون أو

مدينة الحب الأخوي تروي سيرة مدينة تمتد من شرق الروح إلى غرب الوجدان. والآن مع مدرسة رغدان. عصام الزواوي أحد خريجي مدرسة رغدان الثانوية في أواخر الخمسينيات، وخريج الجامعة الأردنية في منتصف الستينيات، وهو الإعلامي المتميز صاحب البرنامج التلفزيوني الأردني الشهير بنات المستقبل عام 1996، ويمتلك الذكريات العمانية حول مدرسة رغدان الثانوية العريقة، حيث قال إن قصة مدرسة رغدان تعود إلى العام 1954، إذ تم تأسيسها في ذلك العام، وتم تسميتها بهذا الاسم تيمنا بقصر رغدان العامر الذي بناه جلالة المغفور له الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين عام 1924. استذكر أسماء أساتذة ومربين أفاضل عملوا جادين في مراحل التأسيس، وذكر منهم المدراء الأساتذة بكر صدقي ومصطفى الحسن ومحمود العابدي وصالح الخطيب ورسمي عزيز وتوفيق منيب وهاني عبود وأحمد الحسن، ونخبة من الأساتذة المتميزين منهم سميح إسكندر وداود غنيم وإبراهيم الطنبور وفؤاد بقله وأكرم سوادح ومحمد شقرة وأحمد السالك الشنقيطي ورجا سمرين وحنا خيطان ووليد المورلي ومحمد علي سليمان وعبد المغني جويحان ورفيق سلهب وإبراهيم فضيل التل وعلي محافظة وعبد الفتاح اللبدي وباسم الصوصو وأحمد التكروري وخالد الطاهر وعطاء أبو يوسف وأحمد العلاونة وفلاح الفرخ وإبراهيم مصطفى. وبرزت أسماء لاعبين نجوم مثل شفيق عدس وطالب عبد الرحمن ومحمد أبو العوض والتربوي البارز والإعلامي العريق عبد المنعم أبو طوق ومنذر الهنيدي وسعيد شقم ومضر المجذوب ومناف حجازي ووائل زكريا وإحسان رمزي وسمير إبراهيم وحسين السعيد وصالح الأسد وسمير الزميلي، ومجموعة من أساتذة الرياضة والمدربين المهرة مثل ممدوح خورما وجلال البسطامي ومحمد بزادوغ وخالد الصلاج وعادل عبد الرحمن. ومن أسماء الذين تخرجوا من مدرسة رغدان الثانوية في فترة الخمسينيات والستينيات دولة الدكتور معروف البخيت، الدكتور ممدوح العبادي، سعيد شقم، الدكتور بسام الساكت، الدكتور ماهر الواكد، المهندس حسني أبو غيدة، سميح البطيخي، الدكتور خالد الكركي، الدكتور سالم اللوزي، عبد الله كنعان، غازي الطيب، عز الدين ضاضة، إبراهيم الترشيحي، وهشام التل، عصمت الكردي، عدنان نغوي، طالب إزمقنا، الدكتور محمد ناجي عمايري، أحمد جميل شاكر، ماهر عثمان، الدكتور غالب الطيب، الدكتور عدنان العبدالله، الدكتور أكثم الحياري، الدكتور حران زريقات، زهير أبو الراغب، سميح بينو، موسى عمار، رافع شاهين.

نتجول أيضا في أخبار وذكريات في ذاكرة المدينة، ونتصفح من دفاتر عمان المشرقة. بالنسبة لإنشاء الكلية العلمية الإسلامية، يقول الحاج حمدي الطباع: تم التبرع بالأرض من قبل والدي الحاج صبري الطباع وحمدي مانجو وعبد الحميد دياب لإقامة الكلية، وهي تابعة لجمعية الثقافة الإسلامية. وللعلم، لا يوجد أي واحد منهم قد تخرج من جامعة، لكن حبهم للعلم دفعهم إلى ذلك، إضافة لالتزامهم الأدب.

تجاه هذا الوطن الذي احتضنهم. نبقى في عمان القديمة حيث كانت هناك علاقات مميزة وأخوية بين التجار وشراكات متعددة بينهم، وكان الحاج صبري الطباع تاجر مال قبان، وقد أنشأ أول مطحنة في عمان وكانت بدائية، وقد أشرف على إنشائها المهندس صبحي كحالة الذي أصبح فيما بعد وزيرا لسد الفرات في سوريا. ونظرا للعلاقات المميزة بين التجار، كان كل واحد منهم يرغب بإشراك الآخرين معه، وبالتالي كان شركاء الطباع في المطحنة شركة طاهر المصري وأولاده ويمثلهم الحاج معزوز وكذلك العالول وكامل ملحس وحسين أبو الراغب، وكان موقعها في طريق المحطة. وفي تلك الفترة حصل آل المصري على وكالة فولكس فاجن. أما قصة المرسيدس فعائلة غرغور من يافا تعرفت على جماعة من ألمانيا وتذوقوا طعم البرتقال اليافاوي فأحبوه جدا، فأعطاهم غرغور شوال برتقال، ومقابل هذا الشوال عرضوا عليه وكالة مرسيدس، وهكذا كان.

كان يوجد في شارع فيصل أعرق سوبر ماركت في عمان واسمه حوش، وبقالة المدني والكردي، وكان ذلك في بداية الستينيات من القرن الماضي. ولا ننسى بائع الفستق الشهير عند مدخل سوق الذهب المرحوم أبو أحمد النيجيري، وصالون لمسح الأحذية، وفي كل دخلة بالشارع تقريبا ماسح أحذية شهير، ومخبزان بجانب سينما عمان، ودخلة مطعم فروج السلام، وأول دورة مياه حمامات عامة تحت الأرض في منتصف الشارع ينزل إليها الشخص بعدة درجات، وذلك في الخمسينيات من القرن الماضي. كذلك كان يضم شارع فيصل وتحديدا داخل سوق الصاغة صالون شقير الذي كان يديره الحلاق العريق المرحوم نبيل صالح شقير.

في سوق مانجو التراثي في شارع فيصل كان يوجد فندق بلس بطرازه المعماري العريق والجميل، وهذا الفندق عمره من عمر سوق مانجو في الأربعينيات من القرن الماضي، حيث يعتبر من أفخم الفنادق في وسط البلد، وكان قديما يستقبل مشاهير الشخصيات للنزول والإقامة به، ذلك في الخمسينيات والستينيات عندما نزلت به المطربة اللبنانية الكبيرة صباح والممثلة القديرة مريم فخر الدين مع زوجها المخرج السينمائي ذو الفقار.

0: سمي شارع الهاشمي بهذا الاسم تيمنا بالمغفور له بإذن الله الأمير الهاشمي عبد الله الأول ابن الحسين مؤسس الدولة الأردنية الحديثة منذ العام 1921، حيث أنه عند قدومه من الحجاز واستقراره في الأردن واتخاذه عمان عاصمة للإمارة كان قد استقر في ديوانه الأميري في مبنى يقع بجانب شارع الهاشمي والذي كان يقع قبالة ساحة المدرج الروماني. وعلى سيرة شارع الهاشمي، تعتبر بقالة البلقاء في شارع الهاشمي بمحاذاة سوق ملحس التجاري بوسط البلد من أعرق بقالات عمان منذ العام 1946، مملوكة للمرحوم محمد فريز والد محافظ البنك المركزي السابق زياد فريز، وكان الشاعر حسني فريز يتردد عليها باستمرار، والبقالة تعمل حتى يومنا هذا وتختص ببيع السمن البلدي البلقاوي والمنتجات السورية الأصلية وأنواع من الصابون السوري والنابلسي الفاخر والناشد السوري وأنواع من الليف. إذن عمان التي هي المحبوبة وهي أجمل الأسماء وهي درة الحاضر وهي قدوة الشعب وهي حصن العروبة وهي زمن الحب الجميل وهي بلاد الفتح والدرة الهاشمية وهي مواطن الذكريات وهي غابات الإسمنت وهي السيف المسلول وهي أخيرا الحلم الجميل الذي تحقق بالمشاركة والملامسة. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قاع المدينة، وإلى حلقة جديدة نستودعكم الله تعالى، وإلى اللقاء.
1: قاع المدينة قاع المدينة إعداد وتقديم محمود كريشان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: فارس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات

وصلنا إلى معرة النعمان، وذلك في ليلة يسفر صباحها عن يوم الثلاثاء 26 من رمضان. والمعرة مدينة كبيرة فيها جماعة كبيرة من العلماء، ناهيك بأبي العلاء رأس النبلاء وزين الأدباء وفخر الشعراء، ثم العلامة الفهامة زين الدين بن الوردي، أفقه الشعراء وأشعر الفقهاء وأنبه الظرفاء وأظرف النبهاء، وغيرهما من الأفاضل والأعيان الأماثل.

0: من معرة النعمان حدثنا الرحالة بدر الدين محمد الغزي الدمشقي، ومنها انتقل إلى حلب حيث دخلها بسلام، وذلك في الأربعاء 27 من شهر الصيام، ونزل في زاوية الشيخ الإمام الكبير العارف بالله الشيخ حسين البير الصوفي رحمه الله ورضي عنه.
1: يقول الغزي إن من استقبله في تلك الزاوية هو ولد الشيخ حسين، وهو العالم الفاضل أحمد أبو العباس شهاب الدين الذي رحب به أكثر ترحيب وأنزله في مكان مشرف وأنيق، وقد كتب يقول في ذلك:
2: كان الشيخ قد اجتمع بي في دمشق مدة مديدة، وقرأ علي فيها كتبا عديدة، وأعطيته نسخة بتأليفي المسمى بالدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد، وكتبت له إجازة حسنة جاء فيها ما قلته بديها، فهو الشباب شبه البدر في شرف وفي علاء وتكميل وتنوير، والبحر فضلا وإفضالا، فيا عجبا للبحر كيف انتهى حقا إلى البيري.

0: لم يزل أهل الديار والأقطار يأتون إلى الغزي للسلام، وأكثرهم من الأئمة الفاضلين.
1: وهذا ما دأب عليه الغزي منذ أن بدأ رحلته من لقاءات مع الصالحين الأتقياء من شيوخ وعلماء. ولما غادر مدينة حلب ردد بعض أبيات للملك الناصر كان قد تغنى فيها بتلك المدينة، فقال:
2: بمسقى حلب الشهباء في كل أزمة سحابة غيث نوؤها ليس يقلع، فتلك دياري لا العقيق ولا الغضا، وتلك ربوعي لا زرود ولا علع.
0: كما نقل الغزي عن ابن الوردي هذه الأبيات:
2: عليك بصهوة الشهباء تلقى بجوشنها محاربة الزمان، فللغرفات في الفردوس طيب يضوع شذاه من باب الجنان.
0: ولما عزم على الرحيل لم يتخلف أحد من الأصحاب عن الحضور لوداعه، فقال الغزي:
2: ليت شعري أن نلتقي بعد هذا، أم وداعا يكون هذا اللقاء، فاذكروني وزودوني دعاء خير زاد تزودون الدعاء.

0: ودع الغزي البلاد الشامية وداع المتألم واتفق يقول:
1: خليلي، هذا موقف من متيمي، فعجا قليلا وانظراه يسلمي.
0: ينسب بيت الشعر الذي سمعناه لأبي نواس
2: من بلاد الشام إلى أنطاكيا، حيث مر بوادي العمق، وكان ابتداء السير في السادس من شوال. وفي مسار رحلة شوال لبدر الدين الغزي أنه مر بمدن صغيرة، منها بغراس والمصيصة، والتي بفنائها نهر جيجان، وهي مدينة كثيرة الأشجار والمياه، لكن الدهور أكلت من محاسنها وشربت كما ذكر الرحالة. أو تعرفين يا شيماء ما قاله ابن الأبار البلنسي في نهر جيجان؟
0: بل دعنا نسمع ما قاله الغزي فيه قبل أن ننتقل إلى أبي عبد الله بن الأبار.
2: كلنا آذان مصغية.
1: نهر معروف بالعظم، زاخر الأمواج كالبحر الخضم، يقارب في كبره نهر الفرات، وماؤه لطيف عذب فرات، يلتوي التواء الأرقم وينسحب انسحاب المحزم، وينعطف انعطاف السوار بالمعصم.
2: صحيح أن هذا الكلام هو للغزي، لكنه هو نفسه لم يتردد عن ذكر أبيات ابن الأبار الذي قال:
1: ونهر كما ذابت سبائق فضة، حكى بمحانيه انعطاف الأراقم، إذا الشفق استولى عليه احمراره تبدى خضيبا مثل دام الصوارم.

0: لما وصل الغزي إلى مدينة أدنى.
1: تقصد مدينة أدنى؟
0: أجل، هي ذاتها، وهي المدينة التركية التي تقع على حافة نهر سيحان. قال عنها الرحالة إنها مدينة صغيرة حسنة، استوعبت من الظرف أجناسه وأنواعه، واستوعبت من اللطف شيمه وطباعه، وتغنى بها قائلا:
2: بها مساكن حسنة بأهلها معمورة، وأسواق بجميع ما يحتاج إليه مغمورة، ويتوصل إليها من جسر عظيم على نهر سيحان، ويمر بخلالها وجوانبها هذا النهر كالثعبان، وعليه نواعر تسقي ما هناك من البساتين والغيطان، وهي بمدينة حماة أشبه البلدان. أقمنا في أدنى ليلة الأحد 9 شوال، ثم يوم الأحد بالتمام والكمال، ونحن بين ربيع وربيع، وزهر ونهر، وموج ومرج، وحدائق وماء دافق، ورياض ونهر فياض، وروح وريحان، وعرف من الجنان.

0: ورحل الغزي من ذلك المكان، وكان أولى محطاته قلعة مدورة كان يسكنها التركمان. استراح مع صحبه ساعة بالمكان، ثم انطلق بعد صلاة المغرب إلى آق الكبرى أو الجسر الأبيض بالعربية.
1: في 13 من شوال وصلنا مدينة أركلي، وهي مدينة صغيرة بها بساتين وأشجار كثيرة، وفيها جامع لطيف بالدفوف الثقيلة مفروش، وبه منبر لعله من الخشب، وخارجه منارة عالية ذات طول مديد. نزلنا خارج المدينة بمرج أفيح فيه للطرف مسرح، وأقمنا بقية ذلك النهار، ثم تركنا ذلك المكان نسير ونسري وننزل منازل لا نعلم اسمها ولا ندري، حتى وصلنا مدينة قونيا ليلة الأحد 16 الشهر.
2: لقد راقت قونيا للغزي فوصفها بالمدينة الغراء والأرض الخضراء، وذكر أسواقها المرضية وخاناتها الفضية ومساجدها الوضية وعيشتها الرضية. وقد تحدث عن جماعة من الصوفية من أئمة الفقهاء الشافعية والحنفية والذين اشتهرت بهم قونيا.
0: أقام الغزي وصحبه بقية يوم الأحد في قونيا، ثم ليلة الاثنين بكاملها، ثم غادروها إلى مدينة آقا شهر، وقال

0: إنها من أجمل المدن القرمانية وألطف البلاد العثمانية.
1: آق شهر مصطفة كبيوت الشطرنج، يجلب منها الفاكهة وإلى ما يحاذيها من البلاد الرومية. بها أسواق معمورة بالميزات الموفورة مغمورة، ومساجد عظيمة وحمامات قديمة. نزلنا بها بمصلى العيد، وهو منزل بديع غير بعيد، وقد راق فيه الماء ورق به الهواء، وسفر له الدهر عن محياه، وتبسم له الزهر وحياه.
2: جمال وصفك أيها الرحالة يجعلني أتمنى زيارة هذه الأماكن والتعرف إليها.
0: ولكن لو فرضنا أنك ذهبت إلى تلك المدن والقرى التي أجاد في وصفها بدر الدين الغزي، فهل تراك تبدعين الوصفة كما أبدع هو؟
2: بالطبع لا، وما قلته هو مجرد أمنية راودتني منذ قرأت بعناية رحلة الغزي المدونة المطالع البدرية في المنازل الرومية. والآن أين وصل المطاف برحالتنا؟
1: رحلنا إلى مدينة أزنياك، وهي مدينة عظيمة المنظر حسنة المخبر، من أحسن البلاد الرومية أزقة وأسواقة، وأكثرها فوائد وأرزاقة، وأبدعها اتصالا بالبساتين التصاقا. سامية البناء، واسعة الفناء، مخصوصة بعمل الفخار الصيني الرومي، وبه تعرف، وهو ألطف من معمول الصين وأظرف. أقمنا هناك إلى وقت الظهيرة، حين قبض النهار ظله وبسط حروره، ثم قطعنا مرحلة قصيرة بين أشجار ومياه كثيرة، وبتنا بساحة واد حللنا به بين ظفر التوحش ونابه، لا تعرف جنوبنا من المضاجع قرارا، ولا تطعم عيوننا النوم إلا غرارا.

0: بالطبع لن تكون هذه الحلقة الأخيرة مع الرحالة بدر الدين الغزي الدمشقي، بل يبدو أن لقاءنا سيتجدد مع المطالع البدرية في المنازل الرومية غدا أيضا، ومع الغزي أيضا وأيضا.
1: فإلى اللقاء غدا أيها الأحبة، ومع حلقة جديدة من برنامج أدب الرحلات،
0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي و

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأن

إنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها. في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. جبل عمان، بيوت الحنين وذاكرة البساتين.

عمان يا أم العواصم أشرقي وتألقي وتبختري وتباهي، أمشي إليك إلى المدى المتناهي، وتذوب في اللحن الحنون شفاهي، وأقول نور بالرشاد قلوبهم واحرس دروب الطيبين إلهي. بقلب المحب العاشق يكتب الشاعر حبيب الزيودي طيب حضور عمان بكل جبالها، كأنه يحضنها بروح المتصوف على ذرى جبالها، فتبادله الحب بفيض من المهابة والتحيات الطيبات. وعمان تسمو بجبالها السبعة، وفيها جبل عمان أجمل قممها التي شكلت سجلها التاريخي بكل تفاصيل دروبها وبيوتها وأهلها الذين واطنوها عشقاً وساروا يداً بيد مع جبل عمان نحو حداثة عمان الجديدة، مع الاحتفاظ بنكهة التراث ومعتق التاريخ الساكن في مساحاته. صفحات كتاب من الألفة والجمال والذاكرة الحافلة بالحضارة والحداثة معا تتفتح هناك في جبل عمان لتروي عبق تاريخه وسيرة أهله. فهو الجبل الذي يعتبر أحد أقدم أحياء مدينة عمان، التي يقع جزء منها في شطرها الشرقي والآخر في الجزء الغربي، حيث يمتاز جبل عمان بشوارعه الضيقة التي أنشئ بعضها في ثلاثينيات القرن الماضي، وضم في جنباته الكثير من المعالم التراثية والشعبية للعاصمة، حيث أنشئ فيه أول دوار في عمان، الدوار الأول الذي يقع عليه شارع الرينبو التراثي. ومن هذا الدوار يبدأ جبل عمان وينتهي عند دوار الملك طلال المعروف بالدوار الثالث. لكن ترتيب تلك الميادين التي يسمى كل واحد بدوار لتشكل بمجملها سلسلة دواوير شارع زهران وصولا حتى الدوار الثامن الذي كان يعرف قديما بمثلث وادي السير، وهو يقع في منطقة وادي السير وأقيمت فيه حديثا عدد من الإشارات الضوئية. كما يتقاسم شارع التاسع من شعبان المنطقة بين جبل عمان وجبل الويبد شماله، بينما يقع شارع مانجو التراثي على طول المنحدر القريب من الجبل، فيما يخدم شارع الرينبو المحور الرئيسي القادم إلى وسط البلد وأسفل الجبل.

كأنه منارة العلياء بارتفاع موقعه، حيث يطل جبل عمان بتفاصيله العالية الفاتنة، كما علم السارية أو قبة من نور، وهو يشرف على الأحياء المجاورة له بأضوائه ومبانيه، كأنه يلوح بنبض الحياة والأمان لها، خصوصا عند منطقة الدوار الثالث، حيث فندق الرويال وفندق حياة عمان بإطلالتهما على معظم مناطق عمان. ويقع جبل عمان حسب تنظيم أمانة عمان الكبرى ما بين الدوارين الأول والثالث، لكن هناك من يعتبره على امتداد الدوار الخامس حيث حي عبدون وما حوله، وهو ينضوي إداريا ضمن منطقة زهران التي تتكون من جبل عمان وعبدون وأم أذينة. مباركة هي عمان التي يحمل كل مكان فيها سردية تشكل جانبا من مدونة الأردن على امتداد مساحاته، بينما في داخل عمان هناك فسيفساء دقيقة وجميلة تعكس تاريخ كل جبل من جبالها بوعي عميق لهذا البعد الحضاري الذي يسكن المدينة، حيث يتجلى جانب من هذا الموروث المعنوي في جبل عمان عند قراءة سجل تاريخه العتيق الذي يشير إلى أن اسمه الأقدم كان جبل الملفوف، حيث كان هناك برجان أثريان قديمان في المنطقة، ما زال أحدهما موجودا حتى الآن في جبل عمان غرب الدوار الرابع في الجهة المطلة على وادي صقرة على امتداد شارع سلطان الأطرش يمينا، حيث يوجد رجم الملفوف الجنوبي الذي يقع على مساحة تصل إلى حوالي 199 مترا مربعا ولا يتجاوز ارتفاعه 5 أمتار، وهو واحد من سلسلة من الأبراج التي يقال إنها كانت 20 برجا تمتد من منطقة البقعة شمالا حتى نعور جنوبا، ويعود بناؤها للقرنين 6 والـ7 قبل الميلاد. كما يذكر بأن الكابتن كوندر كان قد مر على رجم الملفوف ضمن المواقع التي زارها في عام 1880، حيث احتفظت المنطقة الشمالية من الجبل والمطلة على شارع وادي السير باسم جبل الملفوف. ستمر مئات السنين على هذه الأبراج العمونية الحافظة لتاريخ عمان، وستعاد لها الحياة والحضور والاستذكار والاستعادة باستقرار أهل عمان الأوائل قريبا منها في مطلع القرن 20 مع تأسيس إمارة شرق الأردن وإعلان عمان عاصمة للإمارة ومقرا للعائلة المالكة ومركزا للسياسة والإدارة والاقتصاد وحاضنة لكبار التجار ومكاتب القوات المسلحة في البلاد. ستتوسع مدينة عمان وستجذب الكثيرين ليكونوا قريبين من مركز العاصمة عمان، وسيبدأ السياسيون بالانتقال إلى جبل عمان والمناطق المجاورة ليصبح هذا الجبل من أماكن جذب النخبة من السياسيين والتجار والوجهاء، لتتشكل في جبل عمان بدايات عمان الغربية الحديثة، خصوصا عند إنشاء الدوار الأول الذي كان الشريان الرئيسي الرابط بين عمان الغربية وعمان الشرقية. وسيتم إطلاق اسم جبل عمان الجديد على جبل الملفوف، ثم بعد ذلك سيستقر الاسم على ما هو عليه الآن، جبل عمان. التطور الذي شهدته عمان بشكل متسارع منذ تأسيسها أكثر ما يمكن التعبير عنه ورصده وتوثيقه من خلال تتبع سيرة جبل عمان الذي انتقل بشكل هادئ وواع وواثق

من سكينة البساتين والبيوت التراثية إلى حداثة العصر ونبض الحياة الجديدة بوعي يوائم بين الاحتفاظ بالأصالة والتراث والتقدم باتجاه الحداثة والمعاصرة. إنها قصة جبل عمان النابضة بالذاكرة التي يحفظها أهل المدينة ويروونها للأبناء بحميمية التعلق بكل تفاصيل المكان. يحكون كيف تشجع بعض سكان عمان للسكن في هذا الجبل قديما عندما أقيم خزان ضخم للماء في منطقة جبل عمان، فصار سكان البيوت يستغنون عن مهنة السقة الذي كان ينقل الماء إليهم أو حملهم للماء بأنفسهم، حيث استراحوا واستقروا هناك في جبل عمان عندما تم مد مواسير الماء من هذا الخزان إلى بيوتهم. ستتشكل مظاهر عمران وحياة بعد ذلك في جبل عمان في مزيج بين ملامح المدينة وبين الحنين إلى سكينة الريف، حيث صارت تبنى البيوت الحجرية الجميلة في الجبل وحولها البساتين الملونة بخضرة الأشجار وبالأزهار والورود مثل بستان أبو شام وبستان الغريب وبستان البلبيسي وبستان بيت الشريف زيد وبستان القاسم وبستان العودات وغيرها، لتتكون في هذا الإطار الحميمي الحالة المجتمعية والعمرانية بأبهى صورها في جبل عمان. يتذكر الكبار في جبل عمان ذاك البيت التراثي بتصميمه المقدسي الذي يعانق الفضاء أعلى الجبل في الدوار الأول نهاية شارع الرينبو، هناك حيث بيت الملك طلال رحمه الله الذي ولد فيه الراحل الملك الحسين طيب الله ثراه، حيث عاش طفولته في أحياء جبل عمان، وكان يذهب من هناك إلى مدرسته في المرحلة الابتدائية الكلية العلمية الإسلامية التي تقع بين الدوارين الأول والثاني. ويشير الملك الحسين في كتابه مهنتي كملك إلى بيته في جبل عمان قائلا: عندما كنت صبيا صغيرا كنا نقيم جميعا في دارة متواضعة تتألف من 5 حجرات مع غرفة استحمام واحدة تحيط بها قطعة أرض صغيرة في جبل عمان إحدى تلال العاصمة 7. وعلى مرمى التفاتة من بيت الملك طلال تم تأسيس نادي الملك الحسين في عام 1958 بجانب مبنى البرلمان الأردني القديم، حيث كان ملتقا لرجال السياسة والفكر والمثقفين الأردنيين، ويعد من أقدم الأندية العربية التي لعبت دورا مهما في ترسيخ المسيرة الثقافية والفكرية وتعميق الروابط الاجتماعية. وقد أعيد ترميمه وبناؤه، وتمت إضافة مرافق جديدة له، وافتتحه بعد التجديد جلالة الملك عبد الله الثاني في عام 2004. شهد جبل عمان أول مداميك الحياة السياسية الديمقراطية في الأردن في مطلع الأربعينيات من القرن الماضي في مبنى البرلمان الأردني القديم الواقع قرب الدوار الأول عند زاوية التقاء شارع الكلية الإسلامية مع شارع خليل مطران، حيث عقدت فيه اجتماعات المجلس التشريعي ثم مجلس الأمة بين عامي 1942 و1978، إضافة إلى أن المكان شهد إعلان الشهيد الملك عبد الله الأول بن الحسين استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في 25 من أيار عام 1946، وبعدها شهد أداء اليمين الدستورية للملك طلال بن عبد الله والملك الحسين بن طلال طيب الله ثراهما. وقد تحول المبنى ليكون متحف الحياة البرلمانية

2015 ويتبع لوزارة الثقافة بمبناه الذي هو من 3 أجزاء، حيث توجد في الجزء الأوسط قاعة البرلمان، وفي الجناح الأيمن هناك قاعة العرض التي تروي قصة الحياة البرلمانية في الأردن، بينما الجناح الأيسر يضم مكتبي رئيسي مجلسي الأعيان والنواب وقاعة التشريفات. تلك البيوت التراثية الممتدة على مساحة جبل عمان ما زالت تحتفظ بذاكرة الكثير من الشخصيات السياسية والاقتصادية والثقافية التي سكنتها، من أمثال عود الإكسوس وسعيد باشا المفتي. وهناك منزل رئيس الوزراء إبراهيم هاشم رئيس الوزراء، والمنزل الذي ولد فيه الروائي العربي عبد الرحمن منيف، ومنزل كلوب باشا. كما تشير خريطة جبل عمان إلى كثير من البيوت والقصور والفلل التي ما زالت قائمة فيه، كقصور آل مانجو، حيث قصر حمدي مانجو الذي يحتضن الهيئة الملكية للأفلام، وقصر إبراهيم مانجو، وقصر كمال مانجو. وهناك يوجد في الجبل أيضا عمارة مصطفى خلف الزيات، وقصر البلبيسي، وقصر الطباع، وفيلا الطراونة، وفيلا شاكر الزهار أحد الأطباء الأوائل في الأردن، وفيلا سعيد المفتي، وفيلا جردان، وفيلا عصفور، وفيلا رشيدات، وفيلا ظبيان، وبيت سمور، وبيت علي باشا الحموري، وبيت شقير الذي كان مدرسة للبنات وأصبح حديثا مطعما ودارا للتراث. يحلق جبل عمان بجناحي الحضارة والحداثة في مسيرته الواثقة التي تقوده إلى أعلى مراتب الحضور المتجدد باحتضانه للعديد من المؤسسات الثقافية والتعليمية والتجارية والسياحية، إذ يوجد فيه كل من مؤسسة نهر الأردن والهيئة الملكية للأفلام ومؤسسة برية الأردن ودارة الياسين والكلية العلمية الإسلامية ومسجدها القديم التي بنيت في نهاية الأربعينيات من القرن الماضي، ومؤسسة عبد الحميد شومان ومدرسة الأهلية والمطران والمسجد العمري ومستشفى ملحس كأول مستشفى خاص في عمان الذي أصبح مقراً لنقابة المحامين الأردنيين، ومدرسة شكري شعشاعة ومدرسة زين الشرف والمركز الثقافي البريطاني ومدرسة راهبات الوردية والمركز الثقافي الإسباني ثير بانس وبيت تايكي الثقافي والملحقية الثقافية السعودية والمركز الثقافي التركي وسينما الرينبو وغيرها من المؤسسات التي استخدمت الكثير من الأبنية التراثية في جبل عمان كمقرات لها. وكما أن للبيوت ذاكرتها، فإن لشوارع جبل عمان سيرتها التي تسجل جانبا من تاريخ الجبل وتفاصيله، حيث إن شارع زهران يشكل بحضوره شريان حياة يربط بين الدوارين الأول والثالث مرورا بالدوار الثاني، ويمتد حتى الدوار الثامن، حيث يقع على هذا الشارع قصر زهران الذي بني عام 1957 واستخدم لإقامة الملكة الوالدة زين الشرف رحمها الله، وبقي بعد ذلك مقرا هاشميا تقام فيه بعض المناسبات الاجتماعية المرتبطة بالعائلة الهاشمية. وقد صمم هذا القصر المهندس المعماري ديران فوسكارجيان. وتشير ذاكرة جبل عمان في صفحاتها المشرقة إلى شارع خرفان الذي يعد من شوارع عمان القديمة بإطلالته على وسط البلد، حيث تأسس عام 1950 ليربط حي المصاروة بحي خرفان والدوار الثاني. ومن أهم شوارع

شارع عمان الحاضرة في حياة أهل جبل عمان وكل من يزور المنطقة، كل من شارع الرينبو وشارع عمر بن الخطاب، شارع مانجو سابقا، وشارع الخالدي، وشارع البحتري وغيرها. ذاك هو جبل عمان، وتلك هي ذاكرته التي ما زالت تحتفظ بتاريخ وسيرة عمران أهل عمان لكل تفاصيله، ليبقى شاهدا على تأسيس المدينة منذ أول مداميك بيوتها وأشجار بساتينها، حتى تنام الحياة فيها حداثة وتوسعا وتنوعا، ليبقى جبل عمان أجمل جبال العاصمة وأعرق المناطق فيها. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء ربابة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 10 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يؤكد ضرورة نشر ثقافة العمل الجماعي وتعزيز مهارات حل المشكلات في الأوساط الشبابية وتوظيف التكنولوجيا في الحياة اليومية. ضمن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية، رئيس الديوان الملكي يرعى اتفاقية إنشاء فرع لمصنع الشفة للصناعات الغذائية في محافظة عجلون. المجموعة العربية بالأمم المتحدة تدين انتهاكات المسجد الأقصى وتدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات. مجلس الأمن الدولي يحذر من استمرار التوغلات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب السوري. إيران تضع شروطها لمعاودة فتح مضيق هرمز، وترامب يقول أن بلاده لا تجري محادثات مع إيران وتركز على معاقبتها اقتصاديا. وفي الختام، أجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في مناطق البادية وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة

0: الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
3: وأنت الزمن،
2: أنا الحرف
3: وأنا الكلمة،
2: أنت العطاء
3: وأنت الأمان،
2: أنت التاء
3: وأنا التأنيث.
2: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
4: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تاء التأنيث، ودائما وأبدا على طريق الخير والعطاء نلتقي. دائما وأبدا ما نسلط من خلال تاء التأنيث على قصص نسائنا وفتياتنا اللواتي حققن الكثير الكثير من الإنجازات والنجاحات، وكان لهن بصمة عميقة في التغيير الإيجابي الذي ننشده في حياتنا وفي بناء مسيرة أمتنا ووطننا. أهلا وسهلا. أصدقائي المستمعين، شهدت المرأة الأردنية خلال العقود الأخيرة حضوراً متصاعداً في الحياة العامة، لم يعد دورها مقتصراً على المشاركة المجتمعية فقط، إنما أصبحت شريكاً أساسياً في مواقع صنع القرار، خصوصاً في الإدارة المحلية والبلديات ومجالس المحافظات. ومع التحديثات السياسية والتشريعية التي شهدها الأردن مؤخراً، برزت تساؤلات جديدة حول واقع مشاركة المرأة وحجم التمكين الحقيقي والتحديات التي ما تزال تواجهها على أرض الواقع، إضافة إلى التطلعات والأحلام المستقبلية. في هذه الحلقة من برنامج تاء التأنيث نفتح هذا الملف مع ضيفتنا العزيزة والمقدرة والقريبة دائما وأبدا إلى قلوبنا في الإذاعة الأردنية، الدكتورة ميرفت مهيرات العبادي، لنتحدث معها بعمق عن واقع وحضور المرأة الأردنية في الإدارة المحلية، ما تحقق من إنجازات، ما يزال مطلوبا على مستوى التشريعات والثقافة المجتمعية المجتمعية والتمكين السياسي والإداري. معكم وبكم نرحب بضيفتنا العزيزة الدكتورة ميرفت مهيرات العبادي. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة.
5: الله يسعد أوقاتك دائما وأبدا، وبالعكس شكرا لك، شكرا على المقدمة، يعني خجلتيني صراحة. أنا بعتبر حالي فعلا جزء من الإذاعة الأردنية وأنا بنتكم، وصراحة يمكن الفترات السابقة يمكن كان في العديد من اللقاءات اللي صحيح. أنا بفتخر أني أنا كنت أحد مكوناتها،
4: ونحن نفتخر بك كامرأة أردنية نشمية، كنت حاضرة وحاضرة بجد وبقوة وبشجاعة، ليس فقط على مستوى اللقاءات الإذاعية سيدتي، أنت حاضرة في مكانك بعلمك بثقافتك وبقدرتك دائما على إدارة المكان الذي كنت فيه وما زلت حتى هذه اللحظة. فيعني اسمحي لي قبل أن يعني نتحدث في صلب هذه الحلقة، نقول الدكتورة ميرفت مهيرات العبادي قيادية أكاديمية أردنية بخبرة تزيد عن 29 عاما في مجالات الإدارة الاستراتيجية وإدارة المخاطر، الجودة والاعتماد، الصحة العامة، البيئة والزراعة الحضرية والاستدامة. شغلت مناصب بارزة في أمانة عمان الكبرى، منها نائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة ومستشارة لأمين عمان لشؤون الصحة والبيئة والزراعة. قادت مشاريع مرتبطة بتطوير السياسات الحضرية، الأمن الغذائي، الرقابة الصحية وإدارة الأزمات والتحول الرقمي للخدمات، ولديها خبرة في التعاون مع جهات دولية مثل الفاو، البنك الدولي، بلدية ميلان، وإضافة إلى خبرة أكاديمية وتدريبية في الجامعات والمؤسسات الحكومية. وتشغل حاليا منصب أستاذ مساعد ومديرة مركز الجودة والاعتماد في جامعة الشرق الأوسط، مع الاهتمام الواضح بالجودة والاعتماد والحوكمة وإدارة المخاطر وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي وبناء القدرات المؤسسية. وبصراحة السيرة طويلة جدا جدا، لن نستطيع أن نجملها في هذه الحلقة من برنامج تاء التأنيث، ولكن يكفي أننا نتحدث مع سيدة نموذج يحتذى بها ونقدرها. أهلا وسهلا بك معنا مرة أخرى.
5: حياك الله، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا.
4: سيدتي، نفتح معك ملف الإدارة المحلية. وهناك الكثير من كما نقول المقومات الممكنة والداعمة للمرأة الأردنية لتكون حاضرة وبقوة في الفترة القادمة. دعينا نتحدث المرأة الأردنية والإدارة المحلية قراءة في التحولات، وكمقدمة كيف كانت وكيف أصبحت؟ تفضلي.
5: نعم، طبعا كل الشكر لإلك وشكرا لإثارتك لموضوع المرأة في الإدارة المحلية اللي يمكن مش الكثير ناس بيسلطوا عليه الضوء، لسبب وحيد: الكل يعتقد أنه مجرد وجود المرأة في جزء من منظومة البلدية أو نجاحها في المجلس البلدي أو مجلس أمانة عمان من خلال الكوتة خلاص هي أخذت حقها، أو كان هذا المكون هو الحد الأدنى من القبور. خلينا نحكي في هذا النسيج. خلينا نحكي بالبداية شو يعني إدارة محلية.
4: نعم.
5: الإدارة المحلية هي نظام إداري قائم على توزيع صلاحيات الدولة وخدماتها على الوحدات المحلية داخل المحافظات وخصوصا البلديات. ومصير هناك إدارة بلغة أبسط هي بتم إدارة شؤون هاي المناطق أو البلديات المحلية من خلال المجالس ومنتخبة وجزء منها معين يمكن، وبتكون هاي قريبة من المواطنين. والهدف منه طبعا أن يكون نصل إلى اللامركزية، بلاش نكون كلياتنا في مركزية الإدارة وزارة الإدارة المحلية في العاصمة، لا، تنتقل للمواقع. وكذلك الحال بأمانة عمان.
4: نعم.
5: ما تكون فقط في مركز مؤسسة أمانة عمان، لا تكون في القرارات تتخذ في مناطق أمانة عمان المختلفة. إذن هي عبارة عن إدارة شؤون الناس وخدماتهم اليومية.
4: نعم.
5: من هون أنا بدي أنطلق على إدارة خدمات وشؤون الناس اليومية. المرأة جزء لا يتجزأ من هاي الإدارة. المرأة تدير في منزلها، تدير في موقعها في خدمتها، المرأة تدير في قرارات ممكن تكون في مؤسسات قطاع خاص، تكون هي رئيس مجلس الإدارة أو تكون هي مثلاً ممكن المدير العام. بالتالي هي أقدر على وهي مبدأ أقول أقدر، لكن هي قديرة على أنها تدير شؤون الناس بخدماتهم اليومية. فالمرأة تاريخياً يمكن بالإدارة المحلية زمان ما كنا نشوف المرأة تمثل. يمكن أنا بدي أحكي في 2000 وقبل 2013 ما كانت المرأة تمثل بالانتخاب.
4: نعم.
5: كان تعين تعيين في المجلس المحلي، أحيانا تعين تعيين يمكن بالبلديات، أنا بالأمانة شفتها لكن بالبلديات كانت أقل نسبيا. لكن بعد تعديل القانون للإدارة المحلية صار في موضوع الكوتة والقانون البلديات، فالموضوع الكوتة هي عبارة أنا مع الكوتة لمرحلة معينة، لكن يجب أن نصل إلى مرحلة من النضج إنه الكوتة ليست هي الحل. أكيد إحنا صار في وجود للمرأة وأصبح المرأة وجودها كممثلة وممثلة للناس تحكي بصوتهم، أو معينة بالبلدية بتعرف شؤونهم بتدير شؤونهم بتقدم الحلول، لكن إحنا بالآخر بدنا كمان امرأة تنتخب كرئيس بلدية. يمكن
4: صحيح.
5: ولا مرأة رئيس بلدية، يمكن أنا شفناها بالعراق، شفناها بتونس، شفناها بالمغرب، شفناها بلبنان، لكن هل يعقل إنه لحد الآن إحنا ما عندنا انتخاب لرئيس بلدية في الأردن؟ كله تعيين. أنا ليس جزء، يعني أنا ضد التعيين إذا كان هو الحل، لكن إحنا بدنا نوصل لمرحلة من النضج فعلا المرأة تمثل.
4: نعم.
5: حقيقي وتأخذ وقادرة على أنها تتخذ القرار في كثير من السياسات اللي تهم البلديات وتهم شؤون الناس.
4: نعم. إذا يعني من خلال حديثك سيدتي، كيف تصفين تطور حضور المرأة الأردنية في الإدارة المحلية يعني منذ البدايات حتى هذه اللحظة؟
5: شوفي أحكي لك بصراحة، المرأة تطورت، وجودها تطور تشريعيا. تمام؟
4: نعم.
5: خلينا نحكي التشريع ساهم في تطور وجود المرأة في الإدارة المحلية زي ما حكينا بالبدايات بموضوع أنه كان تعيينها ومن ثم صار في بالتشريع بموضوع الكوتا، لكن لسه المرأة في الإدارة المحلية بتواجه تحديات. يعني موضوع الكوتا يمكن كنت أشوف زميلات إلي في المجلس منتخبات صحيح وجودهم مهم وكانوا في منهم رئيسات لجان يعني يوصلوا نتيجة الانتخاب رؤساء لجان، لكن لسه كان في عندهم في قناعة إنه لسه المرأة مش قادرة على

0: لهاي قيادة هاي المواقع.
1: نعم.
0: سنتر يعني لما تكون لجنة مهمة كثير قليل إن تنحط رئيس مرأة تكون رئيسة لجنة. يعني أنا ما شفت بأمانة عمار رئيسة اللجنة المالية امرأة، ولا رئيسة اللجنة اللوائية امرأة، ولا رئيسة لجنة العطاءات امرأة. كم معظمهم يكونوا مثلا نائب رئيس اللجنة مثلا.
1: نعم.
0: عشان هيك أنا بقول يمكن النقطة الأهم بعد هالسنوات كلياتها ضروري إنه يكون في عنا جهة تدعم، ليس فقط الانتخاب. يعني من بتشي أروح أقول للناس بالله يروحوا بس انتخبوا امرأة، لا، أنا بدي أنتخب امرأة قادرة وأحاسبها وأقولها أنا بدي وأطلب
1: صحيح
0: تكون هذا الموقع القيادي حتى صراحة يعني تثبت وجودها ومن ثم نحاسبها، لأن هي قادرة على اتخاذ القرار. يدعمها الرجل زميلها في المجلس البلدي أو في مجلس أمانة عمان بأنها تأخذ قرار. يعني أنا شفت بعض المشاهدات صراحة يعني ممكن تكون شوي نتيجة للثقافة السائدة في المجتمع، مش نتيجة لهذا السلوك اللي صار من شخص معين، من ذكر معين أو رجل معين، لكن هذا نمط تفكير في المجتمع.
1: نعم.
0: انت شو بدك تكوني رئيسة لجنة؟ انت ليش تكوني، انا مثلا كنت كثير اهاجم، انت شو بدك تكوني؟ ليش بدك تكوني نائب؟ ليش بدك تكوني في هذا الموقع القيادي؟
1: نعم.
0: ليه؟ لانه بيعتقدوا انه هذا في اشياء اولويه بالنسبه لي انا بنظرهم او نظر لزميلتي اهم من انها تكون هي موجوده. شو بدك بوجه حرات؟ ليش بدك تشتغلي هذا الشغل؟ هذا الموقع تركي لنا لزلام، بدك تصوري بالمصطلح بالمصطلح الاردني تقعدي بتقارعي، يعني من هذا الحكي. لكن احنا بنرد ناكد على موضوع انه التمكين مهم، التمكين بالمعرفه بالتدريب بالعلم، مش بس انا بدي نص قانوني، التمكين مش نص قانوني، مش تمكين اني اقول والله احط امراه، لا، التمكين بيقول انه انا بدي المراه اللي بدها تتاهل حتى تكون، خصوصا هسه مع وجود الاحزاب، أن المراه اللي بدها توصل لمواقع قياديه في الاداره المحليه يجب ان تمكن علميا واداريا وقانونيا وحتى سياسيا خلينا نقول.
1: نعم.
0: وحتى كمان اقتصاديا حتى تقدر تاخذ قرارات.
1: صدقتي.
0: نعم، بتكون هي رمز للعديد من النساء لاحقا بعدين.
1: نعم، يمكن انت وضعتي يدك على صلب الموضوع سيدتي، انه نحن ننادي بمشاركه المراه وان تكون يعني في صلب عمل ويعني مهام الإدارة المحلية، ولكن من هي المرأة التي يجب أن تدخل هذا المجال، أو من هي المؤهلة الكفؤ التي ستكون قادرة على إدارة شؤون الناس بكافة، هي ليست فقط مجرد تقديم خدمات عادية، هي هناك في تنمية مستدامة، هناك مشاركة لكل ما يدور من حولها في شؤون المواطنين. نتحدث عن كيف نؤهل المرأة لتكون قادرة على الولوج لهذه الإدارة، وكيف يمكن أن تحقق النجاحات.
0: نعم أكيد. يعني إحنا حكيت لك يمكن في تجارب عملية يمكن حتى في دول مشابهة،
1: نعم،
0: العربية مشابهة وحققت النجاح. بالعكس، يمكن أنا التقيت من حسن حظ التقيت مع رئيس بلدية يمكن تونس،
1: نعم،
0: ويمكن بلدية العراق، وكانوا قادرات جدا على القيادة وعندهم عملوا تغييرات في بلدياتهم، دليل على أنهم قادرات على أنهم يوصلوا للناس وقادرات على اتخاذ القرار وعملوا فرق ملموس. دائما الفرق بصير، يعني المرأة بتقدر تعطي الفرق الحقيقي وبيكون ملموس لما تتوفر لها الفرصة. يعني نعطي المرأة الفرصة، ويعني صراحة وعدين نشوف هل فعلا هي اغتنمت هاي الفرصة وحققت الغايات المطلوبة منها ولا لا. لكن أنا بوجهة نظري إنه لا، صراحة إذا طول ما أنا بقزن دور المرأة فقط في موضوع الكوتة، تكون عضو بس فقط منتخب لا أو معينة فقط في البلدية تعيين، أو أنه أنا مجرد عملها في البلدية هذا دور المرأة، لا طبعا أكيد. وبدنا نفرق كمان، يعني في كثير نماذج لم تنجح للأسف بسبب عدم الخبرة.
1: نعم.
0: أو ممكن ما بدي أظلمها المرأة، لكن بالآخر في موضوع الخبرة مهمة جدا جدا جدا جدا جدا، موضوع العلم موضوع كثير مهم، التأهيل. نعم. زي ما حكينا التمكين كثير مهم،
1: تمكين التدريب. نعم
0: طبعا التدريب. أنا ما بدي أظلم الست وأجي أقولها للمرأة، أقولها إنه أنت والله أنت لم تحققي المطلوب منك، وأنت مشاركتك كانت ضعيفة في القضايا الخدمية والاجتماعية. لا، بدي أقولها تعالي أنا بدي أعلمك عن أهم القضايا اللي بتهم وطننا، اللي بتهم دورك انت كامرأة في إدارة محلية، في موضوع الصحة، في موضوع التعليم والبيئة. في كثير من الناس، حتى كمان يمكن حتى بديش أحكي بس المرأة، لكن أنا بدي أركز، بتكون داخلة على الدور اللي هي نجحت فيه، لكن ما

0: مش عارفه شو المطلوب منها بالضبط،
1: نعم
0: شو مطلوب منها، شو يعني شو واجب عليها انها تعمل، شو حقوقها بتكون هي، ما بكون في، مش معروف، يمكن مش بس بامانه عمان، بكل يمكن بلديات،
1: نعم
0: فبالتالي هي ما بتعرف شو يعني تحسن جوده خدمات محليه، ما
1: نعم
0: بتعرف كيف تتواصل مع المجتمع المحلي، كيف تتواصل مع قاعدتها الانتخابيه، كيف تساعدهم يعني انهم يشاركوها في اتخاذ القرار، متى بدها تصوت على قرار معين بهم منطقتها،
1: صدقتي.
0: هل بقعدوا بجلسات، هل في هناك اليات تواصل مع هذا الموقع، هاي القاعده الشعبيه، وبقدر اخذ قرار ونتواصل مع بعض، لان هاي اقرب الى الناس، ومن ثم انا عشان موضوع بس انه بس انا انتخبتها وبقدر انا اصير اعطي التمثيل لقيمه نوعيه بس وليس قيمه عدديه فقط، يعني
1: نعم
0: هاي هذا يعني
1: يمكن
0: النقطه.
1: أنت تتحدثين هنا يعني الفارق ما بين التمثيل الشكلي والمشاركة الفاعلة
0: طبعا
1: للمرأة
0: اكيد،
1: في الإدارة
0: نعم
1: المحلية، وأنت
0: نعم
1: ركزتي في نقطة مهمة جدا. يمكن شاركنا في كثير من ورشات العمل والجلسات يعني مع سيدات كنا في يعني صلب يعني الإدارة المحلية، ولكن كان هناك يعني حديث كبير عن نقص التدريب ونقص الخبرة ونقص المعلومات. يعني هن يتقدمن لهذا المجال ولكن ليس لديهن الخبرة ولا المعلومة الكافية لمتابعة الحيثيات التي تقود لإدارة محلية ناجحة هدفها بالأخير الشأن الوطني والهم العام، ليس فقط هي مجرد خدمات كهرباء وماء وغيره، هي في أكبر من ذلك وأعمق من ذلك سيدتي. فهناك دائما كان حديث عن أهمية التوعية، التثقيف والتدريب، وأيضا اختيار المرأة الكفء التي يمكن أن تكون قادرة وفعالة في هذا المكان. ماذا تقولين؟
0: نعم سيدتي، انا برجع باكد بنقول انه دائما احنا او في انه في مشكله، في جاب او في فجوه، اللي هي فجوه سياسات تمكين المراه لسه بحاجه لمراجعه وتقييم. يعني انا وانت يمكن حكيتي كلام جميل، انا ما بدي بس مع احترامي اعمل ورشه عمل وادعوهم لكافي شوب بريك وعفوا كافي بريك واقعد بفندق ونعمل بس نستعرض بعض النقاط، لا، انا بدي افهمهم شو يعني مشاركه المراه، انا شو يعني التمكين اللازم الى قبل ما تترشحي، لا، ويمكن هي سياسات التمكين يجب ان تتضمن حتى برضو لسياسات واجراءات الانتخابات، يعني اللي بده ينتخب خصوصا مثلا في الاداره المحليه بدي انا اجيب الشخص سواء كان امراه او رجل، لكن نركز شوي على المراه، لازم نراجع هاي السياسات الترشح، هل فعلا مثلا هل لها عمل اجتماعي مثلا قريب من الناس، هل هي شاركت لها اثر بهاي المشاركه، كانت كيف طورت التجربة تبعتها خلال هاي الفترة مثلا، يعني في ناس كثير أنا بعرفهم لما دخلوا على العمل الإدارة المحلية أو العمل البلدي ما كانوا عارفين شو يعني عمل بلدي، كانوا يعتقدون
1: نعم.
0: زي ما تفضلتي فقط أنه أنا بدي أنقل الموظف من مكان لمكان، أنه أنا أشوف أجيب عفوا إيصال خدمات، أما مثلا وهو لما جرى، لكن هل فعلا أنا كان في عندي استراتيجية واضحة حتى أنهض بالمنطقة، يعني أصبح أكون جزء من عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي في المؤسسة، أعرف قديش حديقة بدها تفتتح وأكون أنا وأختار الحدائق اللي بدها تفتح في منطقتي، شو نوع الحدائق اللي بدها تفتح في منطقتي إذا كان عندي حدائق، فبلاش أنا المستشفيات اللي موجودة عندي هل هي بتلبي احتياجات الناس، بعرف إنه هذا جزء من المركزية رح يحكوا، لكن برضو كمان هي جزء من منظومة الإدارة المحلية حسب القانون، فبالتالي أنا إذا ما كنت فاهم شو يعني احتياج متلقي الخدمة واحتياج المواطن وأعمل
1: نعم.
0: على تحليل وأعرف مين هم الشركاء ومن ثم أعرف التحليل كيف أعمل أشبك مع الشركاء، لأنه في كثير شركاء يغفل عنها كثير من الأعضاء المجلس البلدي، أنه أنا كيف أشبك مع المنظمات الدولية حتى ألبي احتياجات، أنا مش مجرد أني أشبكت مع منظمة دولية وسافرت لأني امرأة، لا طبعا هذا الحكي مرفوض، أنا أشبك مع المنظمات الدولية اللي بتلبي احتياجات المجتمع المحلي من خلال أني
1: نعم.
0: أنا كامرأة، وجودي كامرأة نقطة إضافية إلي عشان ألبي احتياجات المجتمع، فبالتالي أنا بعتقد أنه لازم يكون في عنا المراجعة على هاي السياسات حتى نتأكد أنه ونشوف هالمشاركات اللي عملوها هل كان لها أثر ولا لا، يعني قديش نجحت امرأة، هل في كان لها أثر زي ما بيعمل رافض للنواب، هل الإدارة المحلية هل في فعلا
1: نعم.
0: لها أثر مشاركتهم، حدو هاي التطور التجربة كان في مثلا كان قيمة مضافة ولا لا، أنا وجهة نظري بعتقد أنه دائما الاعتماد المستمر على الكوتة بدون تمكين المرأة رح يظل فيه ثبات بس ما في تقدم، يعني
1: نعم
0: أوكي وجود بس احنا

0: نحكي اليوم في احنا 2026، يعني اليوم في تغييرات
1: نتحدث ايضا هناك في تحديث سياسي، هناك في تشريعات جديده،
0: طبعاً
1: فكيف
0: طبعاً
1: تقرأين
0: طبعاً.
1: هذه التحديثات المتعلقه بمشاركه المرأه في الحياه العامه خصوصا في الاداره المحليه سيدتي؟
0: هلا شوفي انا حكيت لك، يمكن هذا ان شاء الله يا ربي، يعني انا مع مراجعه القانون الاداره المحليه، ويمكن صار حتى فرصه اني كنت احد الاشخاص اللي في احد اللقاءات بالمراجعه، احنا طلبنا رفعها ل 30% حتى تكون مش
1: صحيح.
0: 25،
1: نعم
0: 30% حتى تتوافق بما تفضلتي مع كثير من رؤيه التحديث الاقتصادي وكثير من السياسات القائمه عليها الدوله الاردنيه. هذا انا بعتبره كثير مهم. بعدين موضوع حكينا تمكين المراه، كثير في من استراتيجيات تمكين المراه، لكن هل هي مطبقه ولا لا؟ نيجي نشوفها، هل فعلا دور المرأة كان في حقيقي في الإدارة المحلية؟ ينص عليه نص إذا كان فعليا مش، يعني خلينا نقول مش قادرين نطبقه لغويا أو من خلال قرار، يعني نحطه نحكي إنه يجب على كل لجنة في أي لجان منبثقة عن مجلس البلدي أو البلدية أو أماكن منجو أن تمثل فيها المرأة، ما تكون بس فقط نتركها لرئيس البلدية أو لأمين عمان إنه لا لازم نوظف، أو نترك لا خلي المرأة تكون موجودة في كل اللجان. بعدين نتأكد إنه نذكر موضوع التدريب، يعني أنا كنت دائما بنادي في أي حدا بيدخل، لا خصوصا بالإدارة المحلية، بفرق شوي عن النواب.
1: صحيح.
0: يجب أن يتم التمكين من خلال المعرفة، يجب التمكين من خلال التدريب، لأنه
1: قبل فترة الترشح وما بعد فوز المرشحة.
0: طب هلا يعني في حالتين، يعني
1: نعم.
0: ممكن يكون الاسهل بعد واوفر، مثلا قبل ممكن نفتحها للمنظمات المجتمع المدني اللي بدها
1: صحيح،
0: تساهم في تطوير،
1: ولكن تكون بفتره مناسبه، ليس يعني بفتره يعني قصيره جدا لا تستطيع من خلالها المعرفه والتعلم بصوره حقيقيه.
0: نعم، نعطيها مهارات قياديه،
1: نعم
0: نعطيها المهارات القياديه كثير مهم، هي الان في موقع مهار قيادي، في موقع اداري بدها تاخذ فيه قرارات، يجب أن نعطيها مهارات قيادية، قدرتها على اتخاذ القرار، نفهمها كيف تأخذ القرار، مش مجرد أنه نعمل لوبيات وكولسات وبالمون، لا لا ما بدها تكون زي الرجل في موضوع اتخاذ القرار. نعزز الشفافية داخل المجالس، أنه ما نصير نعمل كولسات ضد المرأة، يمكن تكون في بعض المجالس البلدية انتخبت امرأة واحدة، ويمكن أنا بعض وأنا متأكدة وأكيد أنزم مرات كثير، يا أنه إذا المجلس البلدي تكاتف عليها ممكن أنه ما يعرفوها أي معلومة، إذا عرفت المرأة كثير. أنا كنت من أحد الأشخاص اللي كنت في يمكن في مجلس اللي هو تبع المجلس اللي خلينا نحكي الإداري في أمانة عمان، أعلى مجلس اللي أنا كنت عضو، عفوا كنت يعني عضو كنائب لشؤون الصحة والزراعة، لكن كل زملائي كانوا ذكور. بالمقابل أنا إذا أنا كشخص ما كنت انفولد معاهم كلهم وأسألهم شو في وشو صاروا، لا ما كنت أعرف عن المعلومة، لأنه أنا ما بقعد معهم ما بجلس معهم، فبالتالي ما بالتالي ممكن يصير في كولسات نتيجة للحدود الاجتماعية اللي احنا تربينا عليها. بالتالي لا، لازم تعزز الشفافية، يعني لازم تكون مثلا أي قرار يتخذ يجب أن يرسلها قبل الموعد وتقرأ وتشوفه وتحلله، ويعني تنعطى الفرصة شو حيثياته، أي قرار اتخذ يتفسر ليش، وتكون هي جزء من هاي المنظومة طبعا.
1: نعم.
0: لأن هذا أنا بالنسبة لي هاي ثقافة المجتمع اللي مش قائمة على الكفاءة على النوع الاجتماعي صراحة مش راح تنفع ولا يصير في تطور.
1: نعم، على الرغم من أنه تجربتنا الأردنية يعني تعتبر نموذج عربي متقدم نسبيا في هذا المجال سيداتي، يعني
0: طبعاً.
1: لدينا الإرادة السياسية لدعم المرأة، مشاركة المرأة في الإدارة المحلية، هناك يعني دعم من خلال رؤية التحديث السياسي والاقتصادي، لكن نحتاج دائما لمن يحمل هذه الإرادة إلى زاوية التنفيذ والتطبيق الفعلي، أنه بالفعل أنه نأخذ بيد هذه المرأة لتكون شريك فعال في الإدارة المحلية من خلال التدريب، من خلال التأهيل. ودعينا نتوقف قليلا عند النظرة المجتمعية دكتورة ميرفت، النظرة المجتمعية حتى هذه اللحظة يعني ما زلنا نعاني، على الرغم من يعني تغييرها في الآونة الأخيرة، لكن ما زالت هناك نظرة مجتمعية محدودة لتواجد المرأة في الإدارة المحلية. كيف نرد على هذه الزاوية؟
0: يعني شوف أحكيك، هلا مش بس بالإدارة المحلية،
1: نعم
0: يمكن أبلش باللي أنت حكيتيه في البداية. نعم، يمكن الدولة الأردنية رأت جلالة سيدنا وجلالة الملكة رانيا دعموا وجود والآن سمو ولي العهد في موضوع تمكين الشباب وخصوصا الإناث والبنات يكون دعمهم مستمر في تشكيل المجالس و

0: عند مواقع صنع القرار، التمكين في منظومه المجتمع الاردني، وهذا كثير كثير كثير مهم. النظره المجتمعيه دائما بيشيروا لها دائما انه خصوصا في المواقع القياديه، لان بدي اعتبر هاي المواقع هي تعتبر مواقع قياديه، طبعا في نظره انه انا المراه في عندها اهتمامات اخرى، هذا هي ثقافه صراحه، عندها اهتمامات اخرى غير هاي الاهتمامات. شو يعني؟ يعني عندها اهتمامها بيتها وزوجها واولادها اهم مثلا من انه انت تبلشي بقضايا اخرى وتعطيها من وقتك وجهدك. غير هيك كمان انه دورك انت هون اهم من دورك مثلا في بيتك، اهم من دورك برا. انت ليش بدك تبلشي بهاي البلشات؟ خليكي انت في بيتك احسن. وحتى لو نجحت بصير يقولوا لها خلاص انت هون اكتفيتي، شوفي كيف التسلسل، بس انت اكتفيتي كويس، انت وصلتي لهاي المرحله.
1: نعم.
0: خلاص ما بتقعدي تداقري وتقعدي تعملي مشاكل. وشفت في زميلات الي كانوا قياديات رائعات، لكن يمكن واجهتهم الثقافه اللي حول المنظومه الذكوريه. يمكن انا في عندي قاعده كنت دائما اقول انه في بعض المؤسسات تعامل المراه كامراه ولكن عند الحساب تعامل كذكر او كرجل.
1: نعم.
0: هي المشكله لما بيحاسبوها بيحاسبوها كرجل، لكن لما بيعاملوها بيعاملوها مراه رقم اثنين. واحنا دائما انا اقول انه ليش احنا بالبطاقه رقم اثنين والرجل رقم واحد؟ وهي مشكله صراحه، احنا مو رقم اثنين، احنا رقم واحد زينا زي الرجل.
1: احنا نعم.
0: 50% 50% طبعا، لكن انا بحكي لك لكن هي الثقافه، ويمكن على قبول في مواقع قرار على انها تحكي بصوت عالي وتكون مختلفه عن الاخرين صراحه. هي هاي المشكله الانطباعيه اللي هم صراحه اللي هم الناس مفكرتها وماخذه عن المراه، والاحكام المسبقه دائما عن انه المراه قادره انها تحمل على عاتقها الكثير من المسؤوليات والقرارات وقدرتها على تنظيم وقتها. برضو كمان صراحة هاي من أهم الأسباب اللي أنا بقدر أعتبرها إنه يعني اللي بتعيق وبتحد، يعني هاي مشكلة بشكل عام يمكن يعني أنا واجهتها وشفت زميلاتي.
1: نعم.
0: واجهوها.
1: نعم. إذا هذا منطلق للحديث عن التحديات اللي بتواجه المرأة خصوصا في الإدارة المحلية.
0: نعم طبعا أكيد. هلا شوف التحديات قلت لك أهم التحديات أنا بالنسبة لي، يمكن إني أنا من خلال خبرتي بال 29 سنة شفتهم، سواء كنت في موقع قيادي في إدارة محلية أو من خلال زميلاتي. قلت لك أول نقطة هو التحدي عدم المعرفة، هذا التحدي.
1: نعم.
0: يعني يعني صراحة مهم كثير، ودائما يقع على عاتقها إذا هي ما علمت نفسها وما.
1: نعم.
0: دربت نفسها ما في حد راح يمكنها، مع انه مش دورها على فكره. المفروض انه المجلس البلدي او البلديه او الاداره المحليه او ما تعمل هي تمكن المراه.
1: نعم.
0: لا مش لانها ضعيفه، لا مش لانه مش ما بتعرف مش متعلمه، لا متعلمه، لكن في بعض المواقع اعطيت للرجل الفرصه اكثر من المراه، فبالتالي.
1: نعم.
0: المراه بحاجه انها كمان تنعطى الفرصه بالتمكين وبالتدريب. هي واحده.
1: نعم.
0: من يعني من اهم النقاط اللي انا بعتبرها من التحديات. اثنين، التحدي الثاني اللي هو الفجوه التشريعيه. يعني احنا عندنا مشكله دائما كلياتنا في فجوه في تطبيق ما بين التشريع الحقيقي وبين تطبيقه، في هناك فجوات. موضوع الكوتا، يعني انا صراحه لساتني مقتنعه ان المراه لم تاخذ حقها حتى لو كان في كوتا، برضه كمان.
1: نعم.
0: في مشكله الصوره النمطيه المجتمعيه عن المراه، وهذا على عاتق كل المجتمع، كل المؤسسات الدوله مش فقط بس وزاره الاداره المحليه.
1: نعم.
0: ضعف الوصول للمواقع القيادية. أنا بقول لك أنا كنت أول طبيبة تعينت بأمانة عمان بعام 95، وأول مديرة بال 2006، أول مديرة ست.
1: نعم.
0: برقابة صحية بال 2006، وأول نائب قطاع بال 2017. أنت لما تقول شوف التحديات اللي أنا واجهتها، لأنه وكديش حارب، يعني أقول لك كديش حارب حتى أوصل لهذا الموقع القيادي، وكان في صعوبة حتى توصل إلى موقع قيادي، فما بالك لما تكون منتخبة. يعني صراحة كمان في محدودية الدعم السياسي والمؤسسي.
1: نعم.
0: التشكيك دائما بقدرتها وكفاءتها، هاي مشكلة كمان حقيقية يمكن عشان تثبت كفاءتها، فدائما بتلاقيها دائما تشكيك فيها. في عنا ضعف صراحة في كمان الاستقلالية في اتخاذ القرار. يمكن هاي مجمل يمكن بقولك اللي أنا بعرفه من خلال خبرتي، يمكن شفته.
1: نعم.
0: بعيني ولمسته يعني كشخص.
1: نعم. طب دكتورة ميرفت، يعني في ظل كل هذه التحديات، كما قلنا الإرادة السياسية موجودة، هناك تشريعات موجودة، ونحتاج إلى مزيد من التشريعات التي تحد من الفجوة لمشاركة المرأة في الإدارة المحلية وتدريبها وتمكينها وتقديم الدعم أيضا إلها. كم مهم أن يكون هناك في خطاب مجتمعي لإعطاء الثقة الأكبر بالمرأة بنفسها كقائدة محلية؟

0: شوفي أخي، هل هذا يمكن الموضوع ما لاقى علاقات عاطق مؤسسة واحدة؟
1: نعم،
0: كل المؤسسات
1: تكاتف،
0: المعنية
1: تكاتف المؤسسات الجامعة.
0: تكاتف المؤسسات، خصوصا اللي معنية بتمكين المرأة، يمكن هيئة الانتخاب، وزارة الدار المحلية، وزارة التنمية السياسية، منظمات المجتمع المدني، يمكن

0: صار الإصلاح السياسي، أنا بحاجة أن يكون في عندي دعم حقيقي، ولازم يكون في هناك عندي طرف ثالث يقيس أثر وجودها. هل أنا السياسات اللي أنا طبقتها هل فعلا عندها تغيير حقيقي المنشود اللي أنا بدي إياه حسب ما حطيته في أنا في رؤية التحديث الاقتصادي، ولا ما صار في تغيير، ولا ما كان في أثر، ولا هو مجرد بس شبر على ورق؟
1: نعم.
0: هل الأثر لمس المواطن ولا لا؟ في الآخر هذا أنا بس خلينا نتفق إنه أنا ما بدي أنا أمكن المرأة بس عشان هيك صورة، أنا بدي أمكن المرأة عشان أحكي سياسات أحكي شعارات فقط رنانة، لا طبعا هذا مش هذا الهدف الرئيسي. أنا بدي يكون أثر على المجتمع، إحنا بنحكي المرأة أقرب إلى الأسرة، وبالتالي أنا بقدر أعرف مشاكل الأسرة.
1: صحيح.
0: يمكن أنا في بقدر مثلا في ممكن تكون في خصوصا هلا مع المشاكل الأمنية، لما تكون مرأة منتخبة وقريبة من الناس تعرف تعرف الأحياء اللي فيها مشاكل أمنية، بتقدر تساعد في أنها تقدر توصل هاي الصورة مثلا للمراكز الأمنية والداخلية، بتقدر تحل هاي المشكلة. ممكن تعرف مشاكل الطلاب في موضوع المواصلات، تقدر توصل هاي الصورة لأنها أقرب إلى المجتمع. إحنا بنحكي أنها أقرب إلى المجتمع وإلى الأسرة، تقدر تحكي مع الأم مع البنت ومع الأخت، فهي أقرب، تقدر تدخل أي بيت بسهولة، عشان هي أجدر على هذا اتخاذ القرار. بس نفسر لها ونفهمها إن شو دورك الحقيقي، كيف تنقل دورك الحقيقي من دور أسرة بسيط، أو تنقل المشكلة أو تنقل الفكرة من أسرة ولا من حي، تنقليها على مستوى استراتيجي، على مستوى بلدي أو على مستوى محافظة.
1: نعم نعم، يعني صدقا أنت تتحدثين يعني بصورة واقعية ويعني منطلق لمشاركة أكبر للمرأة في الإدارة المحلية. أكيد هناك في صعوبة بمكان لبعض السيدات للدخول لهذا المعترك، لكن في ظل تواجد هذه الإرادة وفي ظل تواجد دعم مجتمعي كامل، ويمكن ذكرنا أنه نحتاج إلى تكاتف جميع المؤسسات الوطنية والمجتمعية لتكون هي الداعم الأكبر لمشاركة المرأة من خلال تقديم التدريب والتثقيف والتعليم والتحضير أيضا لهذه المرحلة، لأنه عندما نحتاجها أن تكون امرأة قائدة في هذا المجال نحتاج إلى هذه التدريبات ونحتاج إلى هذا الدعم. ذكرتي نحن الآن يعني في مرحلة، حتى هناك مرحلة حزبية، وجود المرأة متطلب بكل حزب دكتورة ميرفات.
0: نعم.
1: إلى أي مدى يؤثر هذا الدعم الحزبي أو المجتمعي على استمرارية النساء في العمل العام؟
0: شوفي أنا وجهة نظري أن وجود الحزب هو فرصة.
1: نعم.
0: يعني فرصة لتغيير صورة نمطية، لكن إذا الحزب يعني نحكي مكونات الأحزاب أو إدارة الأحزاب أو إدارة المنظمة السياسية للحزب، هل هناك فعلا حقيقي عندي قواعد بيانات مثلا بأسماء
1: نساء
0: اللي عملوا في البلديات؟ هل أنا عندي سياسة واضحة لتمكين المرأة في البلدية؟ هل أنا عندي تدريب حقيقي من خلال الحزب حتى أخرج مجموعة نساء قادرات يكونوا هم جاهزات للطرح للمجتمع وقدرتهم على وتمكينهم على قدرتهم على التواصل مع المجتمع مثلا؟ أعتقد لسه البلديات لسه أعتقد إنه الأحزاب لسه ما وصلت لهاي المرحلة، بس شوي موضوع بناء المنظومة المؤسسية داخل الأحزاب لساتها مبنية على العلاقات الفردية بدون منظومة عمل خلينا نحكي مؤسسية بشكل واضح. يمكن في تباين في بين بعض الأحزاب، أنا بحكي عن معظم الأحزاب ولا أقصد أحزاب بعينه، لكن في بعض الأحزاب لا صراحة، في أحزاب ما بدي أذكر أحزاب باسمها، لكن في بعض الأحزاب هي ناضجة بهذه التجربة وبالعكس عم تشتغل عليها بطريقة مهنية، وبعض لكن معظم الأحزاب الباقية لا أعتقد لا. وهون بقى على عاتق وزارة التنمية السياسية مع صراحة هيئة الانتخاب، لازم يكون يشتغلوا مع بعض على هذا الموضوع برفع قدرات المرأة حتى توصل لمواقع قيادية، ومن هي المرأة المرشحة اللي تقدر توصل لهذا الموقع في الإدارة المحلية.
1: نعم. إذن وجود الأحزاب أعتقد كما ذكرتي هي فرصة لدعم وجود المرأة في الإدارة المحلية، لكن إذا أردنا أن نتحدث عن المرأة وكيف يمكن أن تكون في مواقع صنع القرار في مواقع القيادة، وماذا يمكن أن تقدم المرأة في حال أنها أثبتت هذه القدرة وهذا التدريب وهذا التأهيل، ما هو المطلوب منها وكيف تكون قيادة المرأة هنا؟
0: هلا شوفي شو مطلوب منها، انا بدي اقول لك المراه يعني شو ما اذا تمكنت بالعلم وعفوا اذا مكنت بالعلم وممكنة بالمعرفة وممكنة بقدرتها.

0: على اتخاذ القرار وممكنة بقيادتها وقدرتها على التحمل الضغوطات اللي موجودة وممكنة بقدرتها على إدارة الوقت حتى تكون مرتاحة.
1: نعم.
0: من داخل المنزل إذا كان مش مرتاح تقدرش تعطي. فبالتالي إذا عملت وحاولت مثلا ومكناها بأنها طورنا الأنظمة والقوانين حتى ما تتعرض لعنف أو ضغط معنوي إلكتروني خلينا نقول،
1: نعم،
0: لأنه ممكن تتعرض لهجوم أو تنمر.
1: هذا سنتحدث عنه، هذا جانب يعني آخر مهم جدا في وقتنا الحاضر. نعم
0: طبعا أكيد. فهلا كله هذا إذا تمكنت، لا طبعا أكيد، يعني أنا بعتقد أنه رح تكون أكيد عندها قدرة على أنها تقدر توصل على الأقل قرارها إذا وصلت بكون قرارها قرار على الأقل 80-85% منه بكون قادر يكون صحيح، لأنها عارفة تأخذ قرارها وعارفة أنه تتخذ القرار وحيكون لها تأثير، وهذا اللي بندور عليه، يكون لها أثر في المجتمع وتأثير على المجتمع.
1: نعم.
0: أثر ممكن يتأثر على في قرارات اللي أخذتها، أثرت عليها من حيث تطوير البنية التحتية، أثرت عليها
1: نعم.
0: السلوكيات. على فكرة المفهوم الإدارة المحلية بس إني أعبد شارع وأنظف الشارع، لا
1: نعم.
0: طبعا مش شكل الإدارة المحلية. الإدارة المحلية إن أحل المشاكل الأمنية داخل الأحياء،
1: نعم.
0: أحل المشاكل السلوكية داخل عند الشباب، كيف أفرغ طاقات الشباب في العمل المجتمعي. ممكن
1: صحيح.
0: تكون برضو هذا جزء من الأثر اللي هي ممكن نشوفها بعدين لاحقا.
1: ويمكن أنا يمكن دائما ما أقول عندما أبحث بصورة موسعة، ارتباط تمكين المرأة محليا يعني يرتبط بتحسين نوعية الحياة في المجتمعات.
0: طبعا اسمعي،
1: نعم.
0: الإدارة المحلية أو المدن، خلينا نحكي المدن هي أقرب إلى المجتمع، الأقرب في
1: نعم.
0: التغيير. يعني إذا بدك تحدثي أي تغيير في أي دولة روح اشتغلي على البلديات أو اشتغلي على المدن.
1: صدقتي.
0: غيري في المدن، غيري في سلوك المواطن، غيري في النمط اللي بيمشي عليه المواطن، غيري في سياسات والإجراءات اللي داخل البلدية. إذا بدك تغيري أي شيء في الدولة بلشي من هناك، لأنها أقرب إلى المنزل، أقرب إلى البيت، أقرب إلى الأسرة.
1: نعم. بتعرفي دكتورة ميرفت، يمكن هذه نقطة للحديث، أنه عندما نبحث عن واقع وحضور ومشاركة المرأة في الإدارة المحلية، وأنا ذكرت أنه إحنا بنسعى أنها بتشارك بتحسين نوعية الحياة في المجتمعات، لأنها هي ربة البيت، هي ربة الأسرة. عادة انطلاق أي تغيير إيجابي أو سلبي ينطلق من الأسرة، فالمرأة هي دائما هي عماد هذا التغيير. فكيف إذا كانت في الإدارة المحلية بحيث تكون المساحة أوسع والفضاء أوسع لتكون قادرة على إدارة هذه الملفات المختلفة لتحسين نوعية هذه الحياة التي إحنا طبعا كلنا يعني ننشدها في أي مجتمع، في المجتمعات العربية حتى الغربية، لكن كيف يمكن للإدارة المحلية أنها تصبح مساحة حقيقية لصناعة التغيير الاجتماعي على مستوى المرأة، على مستوى الشباب، على مستوى الحكومات، على مستوى حتى مؤسسات المجتمع المدني؟
0: نعم. هلا أنا بدي أحكي لك، أنا ممكن أضرب مثال صغير كنا دائما نشتغل عليه، ويمكن أنا أعتقد هو هذا التغيير اللي ممكن يكون التغيير الحقيقي، يعني موضوع الأمن الغذائي، منظومة الأمن الغذائي.
1: نعم.
0: احنا نشوف الأسعار عم ترتفع، الخضار مرات والفواكه غير متوفرة أحيانا،
1: صحيح.
0: الدخل الأسرة مش موجود، ويمكن هذا كان نمط سابق لكن احنا تغيرنا من نتيجة للتغيرات يعني التغيرات الاجتماعية اللاحقة. لكن احنا بنقول لو كل أسرة، كل أسرة شوفي قديش الموضوع أثره صحيح داخل البلدية ومن ثم ينتقل أول مدينة وينتقل من ثم على مستوى الدولة. لو كل أسرة، طبعا في سياسات حطت موضوع الزراعة الحضرية في المدن وتمكنت كثير من السيدات أنها كيف تزرع الزراعة الحضرية. مقصود الزراعة الحضرية اللي هي منتجات زراعية اللي أنا بستفيد منها أو بستخدمها في بيتي بشكل يومي، الخيار، البندورة، البصل، الفجل، يعني هاي الأشياء البسيطة اللي ممكن أنا أزرعها على برندتي، أزرعها في الحقورة تبعتي، أزرعها على السطح تبعتي وتعطيني اكتفاء ذاتي.
1: نعم.
0: وطبختي ليومي أو ليومين. شوفي هذا الأمن الغذائي إذا بتحقق مثلا
1: صحيح.
0: كل يوم أو يومين، شوفي قديش أثره
1: بصراحة. مثل هذه الأمثلة التي نحتاج للحديث عنها دكتورة صدقا.
0: نعم. أنا عدلت السياسات والإجراءات تبعتي كبلدية ومكنت السيدات ودربتهم من خلال المواقع.
1: نعم.
0: اللي موجودة، ومن ثم انتقلت، شوفي انتقل لوين، صارت الأسرة تشعر بتعزيز الأمن الغذائي تبعها، خففت العبء الاقتصادي عليها، صارت تشعر أنها منتجة في داخل مجتمعها، ومن ثم حققت موضوع الأمن الغذائي. هي منظومة كاملة متكاملة، لكن أنا بحكي لو كل مدينة أو كل بلدية عملت هذا الحكي أنا حققت منظومة كاملة متكاملة في البلدية. هذا مثال، وقيسي على ذلك من العديد من الأمثلة، وفي تجارب كثير من الدول نجحت فيها. يعني
1: نعم نعم نعم يمكن يعني نعطي بعض الأمثلة التي بالفعل تكون لها أيضا تأثير حتى على شبابنا اللي إحنا يعني يفترض أننا نعمل لأجلهم. خصوصا الجيل الحاضر وجيل المستقبل.
0: يعني أنا بدي أقول لك، أنا يمكن في أحد المدن اللي زرتها وكان دور للمجلس المحلي أو البلدية أو المدينة في تغيير السلوك، كان في حي من أحد الأحياء المدن، ما بدي أحكي اسمها إكس، لكن هاي المدينة طبعا المجلس المحلي عرف أنه في هاي المدينة أو هاي الحي في كثير ارتفاع في نسبة تعاطي المخدرات.
1: نعم.
0: طبعا جلسوا مع الأهالي وعرفوا كل واحد وين ابن، وإحنا بنحكي اليوم عندنا مشاكل المخدرات، وشوف قديش أقرب جلسة هاي العضوات المجلس المحلي والأعضاء قعدوا مع الأهالي وعرفوا كل واحد وين عنده مشكلة.
1: نعم.
0: ابنه مين عنده مشاكل في صراحة في التعاطي، يعني أو يمكن تكاتفوا مع الجهات الأمنية وتكاتفوا مع الجهات الصحية وطور وبثقوا وتعاونوا مع الأسرة، وبالتالي حولوهم لأصحاب الاختصاص وحلوا وحدوا من التعاطي بنسبة، يمكن وزلوها يمكن بنسبة 20-30%، وكان هذا هدف استراتيجي موجود على مستوى البلدية يحدوا.
1: نعم.
0: أو ينزلوا نسبة التعاطي. شوفي هم اشتغلوا على إشي صغير في حي بس قدروا ينزلوا، شوفي قديش، بس هذا أثرها كثير كبير على
1: أكيد.
0: المجتمع.
1: أكيد أكيد، وهذه يمكن نقطة ممكن أنه الإنسان يعني من خلال إدراك كن هذا الأثر الكبير لوجود المرأة خصوصا يعني تحديدا يعني في مجالس الإدارة المحلية، كم سيكون له الأثر الإيجابي
0: طبعا.
1: في الحد من الكثير من المشاكل والقضايا التي يواجهها مجتمعنا. هذه واحدة من القضايا التي ممكن أنها يعني يتناولها الإنسان في الحديث عنه لوجود المرأة، لأنها الأقرب إلى أطفالها وأبنائها.
0: نعم.
1: ست دكتورة مرفت، أكيد هناك في نقول نواحي إيجابية ويمكن فيها تغيير إيجابي لمشاركة المرأة في الإدارة المحلية في وطننا الحبيب، بما أنه هناك في إرادة سياسية، بنعيد وبنكرر، مدام هناك في دعم مقدم من لدن جلالة الملك طول عمره أنه المرأة لازم تكون شريك في الإدارة المحلية، لكن من يحمل هذا الكلام وهذا الحديث ليكون هناك في تطبيق، تطبيق طبعا بشكل نوعي وفعال لتكون المرأة حاضرة بكل قوتها بصوتها بفعلها وبقدرتها على مواجهة أي تحدي أو أي قضية، لتكون هي الشريك المساند للرجل في بناء هذا المجتمع الذي نريده أفضل ما يكون كما نتمناه دائما وأبدا. أعود وأتحدث في بعض القضايا التي تلامس مشاركة المرأة ليس فقط في الإدارة المحلية دكتورة ميرفت، ولكن حتى في الانتخابات البرلمانية والنيابية وكثير من القضايا التي تشارك فيها المرأة. المرأة في وقتنا الحاضر في ظل هذا التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي تتعرض لكثير من القضايا.
0: نعم.
1: منها العنف الرقمي، التنمر، وفي بعض الأحيان قد تصل إلى الاغتيال، اغتيال الشخصية كونها امرأة. نتحدث عن هذا الجانب المهم وكيف ممكن يؤثر على مشاركة المرأة في الإدارة المحلية.
0: نعم. هلا شوفي انت زي ما تفضلتي، هذا الموضوع مش فقط في الإدارة المحلية، في الكل. انا يمكن
1: نعم.
0: من الشخصيات اللي تجرى تغيير سياسات او تغيير اجراءات في مؤسستي، صراحة تعرضت للعنف الرقمي، تعرضت كثير من خلينا نحكي المقاومة والضغوط بكافة اشكالها والعنف المجتمعي، يعني صراحة عن طريق العنف الالكتروني. بصدق انا بدي اقول لك، يمكن في البدايات يمكن بال 2012 بدأ معي هذا العنف يعني وعشته، بداية 2012 وتطور لغاية 2000 مثلا وزاد بال 2018. بهاي الفترة كلها يمكن أولها كنت أنا أقول لك فعلا أنا كنت أشعر أن الموضوع هذا التنمر الإلكتروني والعنف كان يأثر علي نفسيا وجسديا، وأثر على بيتي وأثر على أولادي وأثر حتى على أمي أو والدي ووالدتي وأثر على العائلتي كاملة، وفترة كنت ممكن بدي أنتهي. لكن لاحقا لما صراحة وحدة الجرائم الإلكترونية كانت يعني أحد يعني الأدوات المساندة أنا بعتبرها.
1: صحيح.
0: صراحة لما مسكوهم ولما صار تيقن تماما إنه مهما أي لاحقا صرت أنا وأنا قريرة العين، أي شخص بده يتنمر، أي شخص بده في جهة رقابية راح تروح تمسكه
1: بالفعل
0: ويأخذ إجراءه القانوني، فبالتالي أنا ما في أمان.
1: طبعا الأردن من الدول الرائدة في هذا المجال بتواجد. نعم. وحدة الجرائم الإلكترونية. نعم
0: نعم. فبالتالي أنا صرت يعني ما عندي أي مشكلة، من ما يكتب يكتب ومن ما يحكي يحكي، بالعكس أتقبل أي بقاء أي يعني بدام ما بيزيد ويبدي رأيه فيه، يعني أنا ما عندي أي مشكلة. لكن حتى هذا بده تدريب، يعني أنا إمتى انفعل واثر على هذا عفوا عن العنف، فكره بأثر على النفسيه يعني
1: طبعا طبعا
0: زي العنف الجسدي
1: اكيد.

0: قديش مين بده يعني صبر المرأة، مين بده يحكي لها معلش تحملي، خصوصا إذا كان لها التجربة الأولى في الانتخابات. ممكن مثلا تأخذ قرار مثلا يهم يعني يهم الأغلبية في منطقتها، لكن في مثلا 15% ما بدهم، ممكن يتنمروا عليها، يعملوا صفحات عليها وهمية. هل هي ممكن تتحمل ولا ما تتحمل؟ هذا برضه بده تدريب، هذا بده يعني بده تمكين، بده معرفة كيف أنا أتعامل معه، كيف أنا يعني لو ما عرفت مثلا في وحدة جرائم إلكترونية ممكن تعمل لي كذا وممكن تعمل كذا وممكن.
1: صحيح،
0: هي واحدة من النقاط. النقطة الثانية صراحة يعني مرات كثير أنا بشوف إذا المرأة أعطت رأيها على صفحة فيسبوك طبعا ممكن إنها تتحاسب أكثر غير عن لو إنه رجل. تحسبوها بقول لك مرأة عادي لو اشتكيت عليها مش مشكلة لأن حكت رأيها مثلا، ممكن تكون عن جهل وممكن تكون أنا ما بشي ما ببدأ يعني أعزز هذا المفهوم، ممكن تكون بجهل وممكن تكون مش بجهل، لكن محاسبتها بهاي النقطة تختلف عن الرجل. بروح بيحاسبوها وبيحولوها للجرائم الإلكترونية، بس الرجل بيحسب حساب ما بدي أدخل في خلاف وبكرة بتكبر الخلاف وصير بيني وبين أولاده وبيني وبين العشيرة، لا خلينا. المرأة عادي مش مشكلة مقدور عليها. هاي كمان نقطة كثير مهمة، يعني أنا يجب أن تعامل المرأة في رأيها، أعطاها حرية الرأي زيها زي الرجل حتى على القضاء الإلكتروني.
1: نعم.
0: ليش يعني ليش أنا ليش يعني ليش أقزم دورها يعني بس لأنها امرأة مثلا؟ إيش كمان في نقطة كمان إنه مرات كثير بصير تقزيم للإنجازات، يعني بمعنى إنه بصير مثلا أعلنت إنجازاتها فبصير يتنمروا عليها بهاي الإنجازات لأنه ما لبت احتياجاتهم أو لأنه مثلا مجموعة ضد أو مثلا يعني صراحة إنها مش عاجبيتهم أو كانوا مع حدا مضاد إلها، بالتالي أكيد هذا راح يأثر ممكن على يعني راح يأثر على ثقة المشاركة لاحقا. فنقول يضرب المثل شفتي فلانة شو صار فيها بدك تصير فيك زي فلانة، لا برضو هذا بيأثر على موضوع الثقة والاستمرار في العمل العام. فلذلك لازم يكون في عنا بيئة آمنة ودعمة عشان نعزز دور المرأة وتمكينها، خصوصا في مع هاي الفضاء الإلكتروني اللي ممكن صراحة يعني يثبط كثير من السيدات أو تكون أحد الحواجز اللي تمنحها انها تكون
1: نعم.
0: مشاركه في هذا العمل المجتمعي.
1: نعم، اذا يعني اكيد نحن نسعى دائما الى مشاركه المراه في كافه المجالات. اليوم يمكن تحدثنا عن مشاركه وواقع حضور المراه الاردنيه في الاداره المحليه، وهناك حديث كبير عن هذه المشاركه في قادم الايام دكتوره ميرفات.
0: نعم طبعا.
1: كلنا بهمنا نجاح هذه التجربه لانه يعني المراه دائما وابدا هي شريك مساند للرجل.
0: نعم.
1: في بناء المجتمع وبناء الأوطان، وطبعا عندما نحترم قدرات المرأة التي تتقدم للمشاركة في هذا المجال نحترم طبعا النتائج التي ستخرج في قادم الأيام من هذه المجالس لصالح الوطن لصالح الأمة لصالح أبنائنا والأجيال القادمة. طبعا قبل أن يعني ننهي هذا اللقاء الطيب معك ومن تجربتك الرائعة وهذا الحديث المستفيض عن مشاركة المرأة في الإدارة المحلية، ماذا يمكن أن تقدم من رسائل الدكتورة ميرفت مهيرات العبادي لكل امرأة لكل سيدة ترغب باللولوج في هذا المعترك وهذه المساحة في الإدارة المحلية؟
0: شوفي في النهاية أنا بدي أحكي أنه أكيد مشاركة المرأة في الإدارة المحلية أنا بعتبرها خطوة في مسار الإصلاح السياسي مهمة جدا، وهي جزء من خلينا نحكي التطوير الإداري في المنظومة التطوير المنظومة الإدارية اللي بنادي فيها دلالة سيدنا. لكن إحنا لسه بحاجة لدعم حقيقي مش شكلي، والتمكين ما بنقيسه إنه أنا بمقاعد 25% أو 30% بالكوتة، لكن التمكين الحقيقي بقدرتها على صنع القرار وتأثيرها في صناعة القرار.
1: نعم.
0: أكيد في هناك كثير أشياء ممكن إحنا ما حققناها، لكن أكيد الفرصة قائمة حتى نبني نموذج محلي، يعني واحد دائما للأردنيين أن قدرة بناء نماذج تكون صراحة موديل على مستوى العالم وتكون فيها المرأة شريك حقيقي في رسم أكيد رسم سياسات المرحلة القادمة. لكن على مستوى المرأة أنا بدي أنصحها في أكثر من شغلة. أول إشي أنها تثق في نفسها، تثق في نفسها مهما كانت المعارف الموجودة عندها، من تبحث عن المعرفة وعن المعلومة حتى لو لم تتاح لها، لأنه كثير مهم أن تتسلح بالمعرفة أو المعلومة اللي مش موجودة عندها، لأنه إذا هي لم تبحث عن المعلومة لأن ما حدا رح يعطيها هاي المعلومة.
1: نعم.
0: النقطة الثالثة بدها تكون واسعة الصدر وقادرة على أنها تستوعب كل ما يدور من حولها حتى تظلها مستمرة وموجودة، لانه اكيد في ناس تتعرض لضغوط وراح تتعرض لمشاكل تتعرض لتنمرات، بدها تكون هي كمان تعب الصفر.
1: نعم.
0: واخر نقطه يمكن انا بنصحها لكل سيده في اي موقع قيادي او في صنع قرار

0: بدها تعرف إنها هي في مكان عام، فهي معرضة لكل النقد، معرضة للمديح، معرضة لأنها أي شخص يدخل عليها، كل جميع فئات المجتمع، فلازم يكون عندها قدرة على التعامل مع كل فئات المجتمع، لأنها هي الأقرب راح تكون إلى المواطن، فبالتالي يجب أن تكون قدراتها على التعامل مع الناس وأنماط الشخصية المختلفة تكون جاهزة وحاضرة باستمرار.
1: نعم، نحن سعيدين بك دائما وأبدا دكتورة ميرفت مهرات العبادي، القيادية والأكاديمية الأردنية التي تمدد خبرتها لسنوات طويلة، قدمت لنا من خلالها هذه الإضاءات على مشاركة المرأة وحضور المرأة الأردنية في الإدارة المحلية. كل الشكر لك سيدتي، ونورتينا في تاء التأنيث.
0: والله يهمك، شكرا لك وشكرا على الاستضافة. شكرا لك حبيبتي،
1: تحياتي لحضرتك. كنا معكم أصدقائي المستمعين في هذه الحلقة من تاء التأنيث، في حديث مع ضيفتنا العزيزة الدكتورة ميرفت مهرات العبادي عن المرأة الأردنية حين تصبح شريكة في القرار والتنمية والتغيير، عن التحديث السياسي الذي لا يكتمل إلا بحضور نسائي فعال، وعن الأمل بجيل جديد من القيادات المحلية القادرة على صناعة مستقبل أكثر عدالة ومشاركة وتمكينا. حتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى، هذه أجمل التحايا لكم، شكرا على حسن الإصغاء، وتحية لزملائي فريق العمل. الزميل سعيد حماد في المراقبة الرئيسة، الزميل رحيل الخالدي في السوشيال ميديا، وتحياتي لزميلي شادي زيدين من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وإلى اللقاء.
2: أنت اللحظة
3: وأنت الزمن،
2: أنا الحرف
3: وأنا الكلمة،
2: أنت العطاء
3: وأنت الأمان،
2: أنت التاء
3: وأنا التأنيث.
2: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: بالبلاد عياني
1: هتنزي بجبال منصاني بقلوب رجال عمراني بالحرية بالحرية
0: يا أرض الخير يا أرض الغالي علي هل عيشي غير من هواك مش

موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يؤكد ضرورة نشر ثقافة العمل الجماعي وتعزيز مهارات حل المشكلات في الأوساط الشبابية وتوظيف التكنولوجيا في الحياة اليومية. ضمن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية، رئيس الديوان الملكي يرعى اتفاقية إنشاء فرع لمصنع الشفا للصناعات الغذائية في محافظة عجلون. المجموعة العربية بالأمم المتحدة تدين انتهاكات المسجد الأقصى وتدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات. مجلس الأمن الدولي يحذر من استمرار التوغلات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب السوري. إيران تضع شروطها لمعاودة فتح مضيق هرمز، وترامب يقول أن بلاده لا تجري محادثات مع إيران وتركز على معاقبتها اقتصاديا. وفي الختام، أجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجاجي.
1: وأجمل منك لم تر قط عيني.

بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا حياكم الله، أهلا بكم في هذه الدقائق الطيبة والمشرفة بشرف الحديث عن سيد البشرية في برنامج أذن خير، صلوات ربي وسلامه عليه. تعالوا بنا مستمعينا لأطايب الحديث.

0: صلي وسلم.
1: مستمعي الكرام، تخيلوا أننا في ليلة المولد النبوي، ولسنا في استوديو إذاعي ولا نجلس أمام كتب السيرة، بل نمشي في مكة، مكة التي لم تكن تعلم أنها على موعد مع أعظم إنسان عرفه التاريخ. نمشي في أزقتها، نرى بيوتها، نسمع أصوات أهلها، وثمة بيت لا يبدو مختلفا عن بقية البيوت، لكننا نعرف الآن ما لم يكن أحد يعرفه يومها. في هذا البيت ستكون آية من آيات الله، في هذا البيت سيبدأ فصل جديد من تاريخ الإنسانية، في هذا البيت ستكون آمنة، وسيكون عبد الله، ثم سيكون سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. فهل كان المولد يوما واحدا؟ وماذا يعني أن يولد سيدنا محمد؟ ماذا دخل إلى العالم بمولده؟ حديثنا اليوم مستمعينا سيكون حديثا عن لحظة اصطفاء، وليس فقط لحظة تاريخية. كل هذه المحاور مستمعي الكرام وغيرها من أنوار النبوة نكملها مع ضيفنا فضيلة الدكتور بكر بن رشيد، أستاذ الحديث الشريف في جامعة آل البيت، الخطيب في وزارة الأوقاف. حياكم الله دكتور، كل عام وأنتم بخير.
2: الله يحييك ويرضى عنك، شكرا.
1: دكتور بكر، عندما نتحدث عن المولد النبوي نذهب مباشرة إلى ولادته صلى الله عليه وسلم، لكن أليس من الممكن أن ننظر إلى المولد باعتباره قصة بدأت قبل ذلك بكثير؟ فحياة النبي لم تبدأ يوم ولد فقط صلى الله عليه وسلم. حدثنا عن إرهاصات، كيف أن المولد لم يبدأ في رحم آمنة فقط، بل بدأ في علم الله وقدرته. حدثنا يوم كان العهد والميثاق من الأنبياء، عندما كنا جميعا في عالم الذر. تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهديهم وكان من أتباعهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أما بعد، فبداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكم على اختيارنا لنتحدث في هذا الموضوع الهام وبهذه المناسبة الشريفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم وبكل عباده عباده الصالحين.
1: اللهم آمين.

0: حقيقة الأمر، لو الآن قيل للناس سيولد شخص ذو أهمية في بيت عظيم، سيترقب الناس هذا المولود بلهفة غير طبيعية.
1: أكيد.
0: لو قيل يعني سيولد فيلسوف مثلا،
1: نعم،
0: أو سيولد عالم ذرة ويكون له أثر على الكون كله، كيف سيكون حال الناس في استقبالهم لهذا المولود؟ سيترقبونه بلهفة، هذا المولود سيكون في كذا، وهذا طبعا سيكون في زمن فقط، ليس ممتدا كزمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيكون على مدار الزمان حتى تقوم الساعة، سيكون هو السيد البشرية، وهو الذي قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولذلك نحن لو كنا ننتظر مولود وعندنا علم بأن هذا المولود سيكون له شأن، ولا أقول سيكون له الشأن بالمعرفة وإنما بالنكرة، سيكون له شأن، يعني سيكون له قيمة معينة، مكرمة معينة، فالناس سينتظرون ذلك على أحر من الجمر. من هذا المولود وما هو دوره وما هو شأنه وماذا سيفعل؟ فكيف إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو السيد البشرية؟ أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول شافع وأول شفع. لما نأخذ حديث آخر: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي من قبلي. لذلك شوف هذه الميزات، الآن هو سيد البشرية، أعطي خمس ميزات لم تعطى لأحد من قبل، وهذه الميزات هي من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام هو معجزة لله سبحانه وتعالى. والذي يتخيل كيف أن الله سبحانه وتعالى صنعه على عينه ليكون سيد المرسلين وليقدمه على من سلف من الأنبياء والمرسلين، ربنا عز وجل ميزه على سائر الأنبياء والرسل بميزات جعله يسبق كل الأنبياء والرسل، وتفضيله في هذا الجانب واضح جدا بأن الله سبحانه وتعالى فضله على سائر الرسل. هذا المولود الآن سيولد في مكة، عندما ولد في مكة صارت مكة مكرمة، وعندما هاجر إلى المدينة وكانت يثرب وكانت مليئة بالأمراض، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يصرف هذه الحمى إلى الجحفة وأن يبعد هذه الأمراض عن المدينة، وصارت المدينة منورة به صلى الله عليه وسلم، وكل من أحب النبي صلى الله عليه وسلم أصبح قلبه أيضا مستنيرا بنور النبوة وطاهرا مطهرا من كل الأمراض التي تعصف بالبشرية عندما يبتعدون عن هديه صلى الله عليه وسلم.
1: الحديث أيضا دكتور بكر عندما يقول سبحانه وتعالى للملائكة اسجدوا لآدم، الملائكة سجدت لآدم لوحدها، ولكن الله كان مع الشاهدين من الأنبياء عندما أخذ منهم العهد والميثاق، وأيضا هو من بدأ بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن فالرسول دائما بمعية الله سبحانه وتعالى.
0: لا شك، احنا كما تحدثنا قبل قليل، الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على الرسل كلهم عند الله عز وجل، لا يسبقه أحد من الأنبياء في مكانته ومنزلته. يكفي أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى أرسل كل نبي إلى قومه خاصة، فلما نأخذ نبي الله يونس مثلا كان نبيا إلى نينوى، ورب العالمين سبحانه وتعالى قال: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. طيب الآن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت فقط الذي نحيا فيه 2,000,000,000، وهذا لم يسبق لأي نبي من قبل. وقد جاء في الحديث: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الخمسة، والنبي ومعه العشرة، والنبي ومعه الواحد، والنبي وليس معه أحد، وبالتالي هو أكثر الرسل أتباعا واتباعا من قبل البشر عليه الصلاة والسلام. هذه الميزة لم تكن لأي واحد من الرسل. كتاب الله القرآن هو الكتاب الذي تعهد الله بحفظه كرامة لنبيه، خلد الله هذه المعجزة وهي القرآن لتكون شاهدة على وجود النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار في كل الكرة الأرضية.

0: الأرضية، وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الميدان وفي هذا المضمار هو النبي المكرم عند الله عز وجل. وبالمناسبة 89 آية يا أيها الذين آمنوا كانت هكذا تأتي، إلا هنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا الله. هي الوحيدة من بين 89 موضع، يعني دائما يا أيها الذين آمنوا يأتي بعدها أمر. الآن الله عز وجل قدم نفسه وقدم ملائكته على يا أيها الذين آمنوا، وهذا لم يحصل ولا مرة في يا أيها الذين آمنوا. دائما يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. إلا هنا إن الله وملائكته يصلون على النبي. ولذلك شوف بداية الآية كيف مباشرة داخلها، مش بداية آية، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تالي سبحان الله العظيم، هذه الميزة للنبي عليه الصلاة والسلام مي موجودة عند أحد من الرسل. الآن اسم النبي عليه الصلاة والسلام لا ينقطع في أي لحظة من لحظات الحياة في هذا الوجود. ولذلك الآن كون الأذان يتفاوت من منطقة إلى منطقة، فتراه في العقبة مثلا يتأخر عن عمان قليلا دقائق، وهذا على مستوى في قطر واحد، فكيف في كل أنحاء الأرض؟ تجد الآن بيننا وبين بعض الدول ساعات. لذلك لما تأخذ الآن ملايين المساجد في الكرة الأرضية كلها تؤذن وتذكر اسم الله ثم الله. اسم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فاسم النبي يدور في هذا الكون لا يتوقف أبدا. ولذلك سبحان الله العظيم من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله زوالي الأرض، زوالي يعني أطلعوا عليها،
1: أطلعوا عليها
0: فرأيت مشارقها ومغاربها. ويعني كيف الآن إحنا ممكن مثلا نفتح التلفزيون ونشوف أي بلد نحتاج أن نراه، وهذه الرؤية طبعا أكيد قاصرة، راح تكون لمدينة راح تكون لمكان، لكن الله عز وجل بقدرته جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا الكون بأكمله كل الكون. وإن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وبالتالي سبحان الله العظيم النبي يولد في بيت بسيط في مكة، ثم يتحنث في غار في مكة أيضا، وكلها أماكن بسيطة جدا وضيقة جدا، ثم ينطلق هذا النور ويشع في كل الوجود. فلو ذهبت إلى اليابان ستجد مسلمين، لو ذهبت إلى الصين ستجد مسلمين،
1: صحيح.
0: لو ذهبت إلى روسيا ستجد مسلمين، إلى بلغاريا، إلى رومانيا، إلى أي مكان الآن يصل الإسلام من فضل الله سبحانه وتعالى إلى كل مكان. وهذا من عناية الله بهذه الرسالة العظيمة التي جاء بها هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وبالتالي شوف الآن لا يصح الإيمان أصلاً إلا إذا شهدنا أن محمد رسول الله
1: عليه.
0: وتالي هذا التشهد على مستوى الصلوات الفريضة فقط، لو واحد اقتصر على الفريضة، وهذا طبعا يعني مصيبة وطامة كبرى أنه بعض الناس ما يهتم بالسنة ولا يؤدي النوافل. فلو اقتصرنا الآن فقط على صلاة 17 ركعة وهي الفرائض، سيكون هناك 9 تشهدات يشهدها المسلم في الصلاة للنبي عليه الصلاة والسلام يا لله. فإذا كان هذا في 17 ركعة يشهد يوميا المسلم في لحظات الوجود، والناس يتفاوتون في أوقات الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الخطيب على المنبر يوم الجمعة، ما في خطيب يخطب إلا ويجب عليه أن يشهد أن محمد رسول الله وأن يصلي على رسول
1: عليه
0: الله. ولذلك كذا في كل الوجود لا تجد هذه الميزة إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهو بالعكس من خلاله عرفنا الأنبياء، وإلا لولا النبي لما عرفنا أن هناك نبي اسمه إدريس ولا يونس ولا لوط ولا موسى ولا عيسى ولا سليمان ولا داود. فمن خلاله ومن خلال القرآن العظيم الذي أوحي إليه الله عز وجل عرفنا بهؤلاء الرسل.
1: نعم.
0: وطبعا قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، لكنه لم يفضل أحدا من البشر على نبيه محمد.

0: صلى الله عليه
1: وسلم. عليه الصلاة والسلام. إذن نحن نعيش السطر، والله يعلم الكتاب كله، والله متم نوره ولو كره الكافرون. دعنا نقترب الآن فضيلة الدكتور بكر من بيت آمنة. ليس لنا أن نخترع ما لم تثبته السيرة، ولا أن ننسب إليها كلمات لم تقلها، لكن لنا أن نقف عند الحقيقة الإنسانية. امرأة من أشرف بيوت قريش تتزوج عبد الله، يبدأ بيت جديد، بيت لا يعرف أحد أنه سيكون بيت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لو دخلنا البيت في ذلك الوقت لما رأينا شيئا مما نعرفه نحن اليوم، لن نرى أم نبي، سنرى آمنة. آمنة نفسها لم تكن تعرف أنها أم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبد الله لم يكن يعلم أنه سيخلد اسمه في التاريخ، وعبد المطلب لم يكن يعلم أن حفيده سيد ولد آدم وخاتم النبيين. حدثنا فضيلة الدكتور عن المستقبل المختبئ في هذا البيت الصغير، ماذا سنتحدث عن هذا البيت؟
0: هو لا شك في هذا الموضوع نثبت بشرية النبي صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام.
0: فهو بشر، نعم. وقد عبر عن نفسه بأكثر من نص قرآني، قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي،
1: نعم.
0: وبالتالي هو بشر، أتى من رحم امرأة ومن رجل عادي جدا،
1: نعم.
0: من هاي الناحية هو بشر، وبناء على هذه البشرية هو أتى في بيت عادي زي أي بيت عادي،
1: نعم.
0: تحمل فيه امرأة ويموت أبوه كما، نعم. يحصل مع البعض قبل أن يولد، والله عز وجل يصنعه على عينه، وبالتالي حتى وأم عائشة لم تكن أمه قادرة على إرضاعه، وذهب به إلى الصحراء ليرضع من حليم السعدية،
1: نعم.
0: فهو إنسان عادي جدا من ناحية الإنسانية، هو إنسان يأكل ويشرب ويمرض ويموت،
1: نعم.
0: ولذلك سبحان الله العظيم ليس كما قال البعض عن أنبيائهم بأنهم هم الله أو هم أبناء الله، وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وبالتالي هي أكثر ما يميز النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد خالص لله. ولهذا في بداية سورة الإسراء الله عز وجل لم يخاطبه بالرسالة والنبوة بالذات في هذا الموضع، قال سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل سبحان الذي أسرى بنبيه، ولم يقل سبحان الذي أسرى برسوله، وإنما سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وبالتالي خاطبه بالعبودية، فهو مكرم عند الله لا يتقدم عليه أحد، لكنه بنفس الوقت هو مكرم بحسن العبادة لله وبدعوته للناس أن يعبدوا الله. فإذن هو ولادته كأي مولود آخر، لكن سبحان الله العظيم في هذا البيت البسيط الذي ولد فيه هذا المولود الصغير كان الخير كله والنور كله للبشرية بأكملها، وبالتالي من هذا البيت اللي ما كان فيه أب، وكثير مننا الآن عندما نسمع مولود ولد يقول يا حرام هذا الولد الآن أبوه مات قبل ما يولد،
1: نعم.
0: إيش بده يصير فيه؟ ولذلك في شخص النبي صلى الله عليه وسلم هنا العظمة، كان أعظم مخلوق على وجه المعمورة، وأكثر الناس أثرا في هذا الوجود، رغم أنه لم يكن هناك له أب يعتني به، وحتى جده وأمه ماتوا وهو صغير،
1: نعم.
0: وبالتالي عاش في كنف عمه مع عائلة ضخمة جدا ومع عائلة كبيرة جدا، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يصنع منه رجلا عظيما ليسود هذا الكون بأكمله، وكما قلنا قبل قليل ليكون اسمه يتردد مع اسم الله، وليقدم في الصلاة عليه من قبل الله والملائكة، ثم يطلب من المؤمنين أن يصلوا عليه. لذلك لو حسبنا الآن بعملية بسيطة، لو كل مسلم بس صلى على النبي 10 مرات باليوم، كم مرة سيصلى عليه؟ كم مرة؟ طيب لو حسبنا كل مسجد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الآن،
1: ليس هنالك
0: في ناس يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الواحد آلاف المرات،
1: نعم.
0: كثير من الناس الآن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 2000 مرة باليوم، ولذلك مسألة العشرة

0: ربما هي أقل عدد ممكن أن يفعله أقل مسلم، لأن لا تستغرق من الشخص إلا دقيقة واحدة.
1: وهنالك صيغ أيضا للصلاة. نعم.
0: لذلك الآن هذا الاسم العظيم محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، هذا الاسم يتردد في الوجود يوميا مليارات المرات، وهذه الميزة لم تكن لأحد من البشر ولا الملائكة ولا الجن ولا الشياطين ولا أي مخلوق يدب على هذه الأرض، لا يمكن. فهو الاسم الأكثر ترددا، ربما لا تجد بيتا الآن في بيوت المسلمين إلا وفيه اسم محمد. إذا الأب مش اسمه محمد،
1: أحد الأبناء
0: بيسمي واحد من أولاده.
1: نعم.
0: ذلك هو من حيث النشأة والولادة هو إنسان بشر، لا يعظم كونه بشر، وإنما يعظم لأنه جاء بالنبوة والرسالة من عند الله سبحانه وتعالى، وكان قبلها يتصف بصفات ما عرفت إلا فيه.
1: نعم.
0: هذه الصفات مثلا رأت أمه يوم ولدته نورا يخرج منها يضيء لها قصور كسرى وقيصر، وهذه طبعا ميزة. نعم. ربما لا تعرف عند الأكثرية. هي وهي تضعه رأت نورا يضيء قصور كسرى وقيصر، وسبحان الله العظيم وهم يحفرون الخندق استعصت عليهم صخرة، فقالوا له يا رسول الله مش قادرين نستمر في صخرة واقف بطريقنا، فأخذ المعول وضربها ضربة وقال الله أكبر أعطيت قصور كسرى. وشوف الأمل اللي كان أبوه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نقول الآن للمتشائمين وللكذا، هذا الدين العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لن يغلب ولن يقهر ولن يكون لأحد عليه سلطان، وإن ظهر أحيانا الضعف هنا وهناك لكنه سرعان ما يقوم ويسود، وقد ساد طيلة القرون الماضية، وهذا ما سيكون أيضا في آخر الزمن.
1: نعم.
0: لذلك ضرب الصخرة مرة ثانية فانقدح منها شرر، فقال الله أكبر أعطيت قصور قيصر، وكان قبلها قد قال كسرى، ثم ضربها مرة ثالثة فقال الله أكبر أعطيت قصور اليمن. وبالتالي هو الآن وهم يحفرون الخندق ليحتموا به من شر قريش والكفر في ذلك الوقت، كان يبث الأمل في أصحابه، وهذا طبعا ما جعله يصنع جيلا لا مثيل له.
1: نعم.
0: كل واحد من الصحابة الذين تتلمذوا على يدي كان عبارة عن مدرسة متكاملة لا يوجد مثلها مثيل،
1: وهذا ما جعل مدرسة دار أبي الأرقم هي المثال في التحدي والصبر على اليقين الإخباري وعلى صدق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
1: مع أنهم كانوا في بداية الدعوة،
0: وبالتالي هو نشأ في بيئة بسيطة جدا، يعني لم يكن مترفا كما يكون الآن بعض الناس.
1: نعم.
0: يعيشوا في بيت فارهة، يركب السيارات الفارهة، عنده الطعام غير شكل، عنده كذا.
1: نعم.
0: لا، كان إنسانا بسيطا، إنسان عمل بالتجارة ليساعد عمه، لأنه
1: نعم.
0: كان يرى أنه عمه صاحب عيال، عمل عند خديجة وعند غيرها.
1: نعم.
0: أخذه عمه وعمره 9 سنين إلى الشام، ولك أن تتخيل طفل في أيامنا هذا 9 سنوات يذهب به برا من مكة إلى الشام، كيف لك أن تتخيلي؟
1: أي
0: كل العالم لو قيل له الآن هذا الطفل سيمشي من مكة إلى الشام ومع الكذا والصحراء وكذا،
1: أي
0: والله في طائرة الناس بخافوا على أبو 9 سنين.
1: صحيح.
0: فكيف إذا كان هذا 9 سنوات يذهب؟ ثم حتى عندما سمعت خديجة بأنه الصادق الأمين طلبت أن يتاجر لها، ثم هي عرضت عليه أن يتزوجها، وكانت امرأة عظيمة الشأن، حتى عندما ماتت لم يكن ينساها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يثني عليها ويقول آمنت بي إذ كفر بي الناس.
1: نعم.
0: وأعطتني إذ حرمني الناس، وواستني بمالها إذ كذا، ورزقني الله منها الولد ولم يرزقني من سواها، وبالتالي كان يثني عليها ثناء عطرا، ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، وهو بيقول كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة.
1: نعم.
0: وسيدنا موسى أصلا كان مهر ابنة شعيب التي تزوجها 10، يعني كان المهر أن يخدم أباها في رعي الغنم
1: 10 سنوات،
0: ولما أجى عشان يسقي ولقاهم وكذا مين بده يقوم يا أبت استأجره. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم ببساطته بالبيت البسيط اللي نشأ فيه، لكن هذا البيت البسيط خرج منه نورا يملأ

0: الكون وخرج منه شخص اسمه لا ينقطع
1: عليه
0: في
1: الصلاة
0: أي لحظة
1: والسلام.
0: من لحظات الليل والنهار، بل يذكر في كل لحظة ملايين المرات في أنحاء الأرض.
1: نعم، إذن من خلال هذا الحديث الطيب والشيق عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هل اليتم كان جزء من التربية الإلهية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام حتى بعد ذلك جاءت كلمة الإيواء في قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى؟
0: اللهم صل على سيدنا
1: عليه الصلاة والسلام.
0: لا شك بأن الإنسان اليتيم يعني يفقد سندا عظيما،
1: أكيد.
0: والنبي عليه الصلاة والسلام من هاي الناحية البشرية أكيد شخص يأتي إلى الوجود ما إله أب،
1: نعم.
0: أكيد هذا نقص، لكن هذا النقص مش منقول الله عز وجل ملأه، لا، الله عز وجل أراد أن يصنع هذا النبي على عينه. ولذلك حتى اسمحي لي أذكر جزء من حديث عظيم،
1: نعم،
0: في كتاب بدء الوحي في صحيح البخاري. عندما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة في صلح الحديبية على شروط ومنها إيقاف الحرب، هدنة 10 سنوات. في هذه الفترة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسائل إلى الملوك والعظماء في زمنه،
1: نعم.
0: فوصلت الرسالة إلى هرقل في الشام، أراد أن يعرف ما هي أخلاق هذا النبي صلى الله عليه وسلم وما هي صفاته. لذلك شو عمل؟ قال ائتوني بأحد يعرفه. فوجدوا قافلة، وكانت هذه القافلة معها أبو سفيان،
1: نعم.
0: ويبدو أبو سفيان كان تاجرا ماهرا، حتى يوم بدر كان هو قائد القافلة، والآن هو قائد،
1: نعم،
0: القافلة. فالآن هرقل من ذكائه قال من سيدكم؟ قال له أنا سيده أبو سفيان. فأجلسوا أمامه وأجلسهم خلفه،
1: نعم.
0: وقال لهم أجلستكم خلفه لكي تكذبوه إذا كذب.
1: سبحان الله،
0: بدوا الحقيقة،
1: نعم.
0: فسألوا ما نسبه فيكم؟ قال له هو فينا ذو نسب. قال له هل ادعى هذا الأمر أحد من آبائه من قبل، يعني،
1: نعم،
0: أبوه جده؟ قال له لا، لم يدعه أحد من قبله. ما في، أبوه مات قبل ما يجي، جده مات أيضا وهو عمره 4-5 سنوات، وبالتالي لم يدع. فكانت أسئلة هرقل، وهو حديث عظيم ربما لو معانا وقت هو يحتاج إلى حلقة كاملة،
1: صحيح،
0: لأنه دحشر سؤال سأله هرقل بذكاء خارق جدا، وأجاب عنها أبو سفيان وقال لولا أنني لا أحب أن يؤثر عني كذبا لكذبت عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: سبحان الله.
0: عندما سئل فسئل دحشر سؤال وأجاب عنها كلها بصدق، حتى ضوض اللي وراه ما يأشر له رقل إنه هذا
1: كذب. كذب.
0: فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرث هذا الأمر وراثه،
1: نعم،
0: مسألة النبوة لم يكن أحد من آبائه وأجداده وعشيرته، قد كان نبيا قبله، ولذلك أراد الله عز وجل أن يصنعه على عينه وأن يتولى هو تربيته. لهذا جاء في هذه السور القرآنية العظيمة التي أكثرت من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها مثلا سورة والضحى والليل،
1: نعم،
0: إلى سجى، وفيها ألم يجدك يتيما فآوى. ولاحظ النص، ألم يجدك يتيما فآوى، مين اللي آوى؟
1: الله،
0: الله عز وجل،
1: نعم.
0: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما، فالذي آواه ورعاه وكانت صناعته على عين الله سبحانه وتعالى هو الله عز وجل. ولذلك قال له فأما اليتيم فلا تقهر، لأنك أنت مريت بهذه،
1: صحيح،
0: المرحلة. ولذلك سبحان الله العظيم يحضرني هنا أن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى
1: عنه
0: وهو الصحابي المكرم الذي وقف أمام النجاشي ليبرهن له على عدالة قضيتهم، وكانت قريش قد أرسلت عمرو بن العاص لكي يعود بهم، قال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا نبيا نعرف صدقه ونسبه فدعانا إلى الله فآمنا بالله. وطبعا برضو هذه الفقرة طويلة شوية،
1: نعم.
0: فقال يعني وقت النجاشي عش يا جعفر أنت ومن معك في أرضي بسلام حتى يأذن لكم الرب. عاد جعفر ربما بجوز بعد 14 أو 15 سنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
1: عليه
0: وكانوا في خيبر،
1: نعم.
0: وهذا كان في سنة 7، وهم لما هاجروا كان العام الرابع أو

0: يتعامل مع هؤلاء الأيتام أولاد جعفر؟ أول إشي قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاء ما يشغلهم. ثم قال لزوجة جعفر العيلة تخافين عليهم الفقر يعني وأنا وليهم في الدنيا والآخرة.
1: سبحان الله.
0: هذا حديث على فكرة يعني يا الله ما أعظمه. العيلة يعني الفقر خايف عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة.
1: صلى الله عليه.
0: وصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بجوز بعديها بثلاث سنوات أو سنتين ونص، لكن كانت مسؤولية الدولة التي أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترعى اليتيم وأن تهتم به. وهذا ما كان من العناية بأبناء جعفر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته. شوف يعني هو مات الآن وراء ورثة، هؤلاء الورثة بعضهم صغير جدا. ومن ترك ضياعا يعني أولاد يعني مصيرهم للضياع إذا فشأنهم إلي أنا اللي مسؤول عنهم. وبالتالي كانت التربية اليتم التي تربى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وضاقه أن يعتني بالأيتام عناية لا مثيل لها. وقد جاء عنه في الحديث خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه.
1: ولكن في استطراد سيدنا جعفر رضي الله عنه، كيف استطاع أن يبتعد عن رسول الله هذه الفترة؟ يعني من يصدق أن هنالك إنسان يبتعد عن من يحبه هذه الفترة الطويلة وبعدها يستشهد ويموت؟
0: الآن القضايا العظيمة والكبيرة والتضحيات لدولة لمستقبل يحتاج أن يضحي الناس. ويحتاج أن يبذل الإنسان أثمن ما عنده. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وبتعرف إنه المال ذكر في القرآن 86 مرة حسب ما أذكر. لم تتقدم النفس على المال إلا في هذا الموضع، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. في كل مرة جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، في كل المرات يذكر لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر المال إلا في شراء الأنفس. فالله لا يقدم المال على النفس، الناس يقدمون المال على النفس. وبالتالي كان يقدم المال. الآن هذا أمر يحتاج إلى تضحية. أنا عندي ناس مضطهدين محاربين يقع عليهم الأذى، من الأكفى ليأخذ هؤلاء إلى بر الأمان؟ إنه جعفر رضي الله عنه. بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه حبا عظيما لجعفر. أنت اسألي كيف النبي صلى الله عليه وسلم استغنى عنه. أصلا عندما أخبر أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان. وشو تذرفان؟ دموعه بتنزل من عيون النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أنت تخيلي، يخبر الآن عن هؤلاء الذين يحبهم ومنهم جعفر بأنه عيناه تذرفان. بس القضية قضية تضحية. الآن الشهداء الذين يقدمون أنفسهم ليحموا أوطانهم أكيد أجرهم لا يساويه أجر أحد من البشر عند الله عز وجل وعند الدولة التي بذلوا أنفسهم إليها. فالقضية تحتاج إلى تضحية. هو بحب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام بحبه حبا عجيبا، بل قال له أشبهت خلقي وخلقي. فكان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم بالشكل والخلق أيضا. أشبهت خلقي وخلقي. وكيف ما يكون بحبه؟ أصلا نشأ هو إياه في بيت واحد، هو إياه مع بعض. يعني هم كيف إخوة الآن مع بعض وكذا تربطهم الأخوة، نشأوا في بيت واحد. بس الآن الأمر يحتاج إلى تضحية من أجل الدين العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكم النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على هذه التضحية، وكم ضحى الصحابة الكرام بأنفسهم من هذا الدين. ألم يبت أخوه علي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم لكي يخرج النبي آمنا إلى المدينة؟ ألم يكن هذا خطر على علي؟ لكن الأمر يحتاج إلى تضحيات، وهذا هو السر في ذلك.
1: بارك الله فيكم دكتور بكر. هنا وبعد هذا الحديث القلبي المليء بالمشاعر الصادقة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أختم بسؤال: إذا كان سيد البشرية ولد في مكة، ماذا ينبغي أن يولد فينا نحن هنا حين نذكر مولده؟ كيف هو سيدنا محمد في بيوتنا؟ هل إذا غضبنا

0: نتذكر حلمه، هل إذا اختلفنا نتذكر رحمته، هل إذا أخطأ أحد منا تذكرنا عفوه، هل إذا ضاقت بنا الدنيا تذكرنا صبره، هل إذا أحببناه اتبعناه؟ هل يمكن أن يتحول المولد النبوي من مناسبة إلى مشروع أخلاقي؟ والله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تفضل.
1: في قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
0: نعم.
1: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولاحظون مسألة وذكر الله كثيرا في كل قضية ذكرت بعضها، لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا في وجدان أي مسلم. الآن النبي عليه الصلاة والسلام الذي نشأ هذه النشأة المباركة برعاية الله سبحانه وتعالى له وأنزل عليه كتابا وصفت عائشة، كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان خلقه القرآن. كيف يعني خلق القرآن؟ يعني القرآن الذي يقرأ القرآن لا يجد فيه إلا حديثا عن الصدق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس صدقا. القرآن يتحدث عن الأمانة ويسمو بها، النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمين. القرآن يتحدث عن العدل، كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس عدلا. القرآن يتحدث عن الاستقامة، النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استقامة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بارا بأصحابه وبأهله، وهو الذي يقول: خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي. وبالتالي اليوم الآباء والناس بدمروا الأسر بعصبيتهم. كثير منهم للأسف. طيب أين هؤلاء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ خيركم خيركم لأهله. اليوم الناس يحسنون النفاق، لما بيجي بيحكي مع واحد كان قال له على هالخشم على عيني على راسي، وإذا أتى إلى بيته كان شر الناس في معاملته لأهله. فأين هو من الخلق هذا حتى في البيت؟ طيب الآن لو أي واحد فينا الآن ذهب إلى حماية الأسرة، كم سيجد آلاف مؤلفة من قضايا فيها عدوان من الزوج على زوجته. طيب هذه الفتاة اللي أبوها رباها وعلمها وأعطاك إياها، هل هكذا يكون الجزاء؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجاته صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يتعامل مع اليتيم كما أسلفنا قبل شوي؟ كيف كان يتعامل مع الناس جميعا؟ كان يتعامل معهم بخلق لا مثيل له، ولذلك هو أسوة في كل شيء. القرآن الكريم نهى عن الكذب، لماذا يكون بعض الناس الآن في صف الكاذبين والقرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين؟ في ناس والله يكره الصادقين فلا يبحث إلا عن الكذابين ليكون معهم ويؤيتهم ويؤازرهم، هذه مصيبة كبرى. في ناس الآن لا يحب إلا الخيانة ويبحث عن الخون ليكون رفيقا لهم. القرآن الذي نهى عن الفواحش، كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس بعدا عن هذه الفواحش. لذلك حتى مصافحة النساء عندما كان يبايع النساء يبايعهن بالكلام، وقال: أنا لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. فكان يبايعهن بالقول، وهذا يدل على طهارة يده وعلى طهارة لسانه وعلى طهارة قلبه وعلى طهارة فرجه وعلى طهارته بالجملة. فهو الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم من كل عيب. اليوم لو أخذنا أي إنسان سنجد فيه من العيوب ما فيه، سنجد عنده خيانة، سنجد عنده كذب، سنجد عنده سوء، سنجد عنده عدم أمانة، عدم استقامة، عدم. هذا لم يكن موجود في النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان أحلم الناس وأرحم الناس. بل إن قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يتجلى هذا في رحمته بكل العالم. وبالتالي رحيم بكل الناس، رحيم بأصحابه، رحيم بالنساء، رحيم بالأطفال، رحيم بالأيتام، حتى رحيم بالكافرين. الكافرين اللي آذوه، الكافرين اللي حاصروه، اللي جوعوه، بدل ما هو الصادق صار بعد الرسالة الكذاب، الساحر، الكاهن، وحاشا. الآن عندما تمكن منهم في فتح مكة، وقبل ما يصل إلى مكة كان سعد بن عبادة وهو على راية من رايات المسلمين يقول لأبي سفيان:

0: سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فأبو سفيان قال له يا رسول الله هذا بقول هيك، قال اليوم يوم المرحمة، اليوم يعظم الله الكعبة. فيقف أمامه بعد 20 سنة من العداء، 20 عام يقف أمام هؤلاء الذين جوعوه وحاصروه وعذبوا أصحابه وقتلوا أصحابه وحاربوه واستعانوا باليهود والمشركين على محاربته، وحتى عندما أخرجوه لحقوا به إلى المدينة يحاربونه ويحرضون اليهود على حربه. قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ شوف بيعرفوه وبيعرفوا خلقه العظيم. قالوا خيرا، أنت ما بتفعل إلا الخير، ما مستحيل تفعل غيره، خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اليوم أقول لكم ما قاله أخي يوسف من قبل، اذهبوا لا تثريب عليكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فيدخل في هذا اليوم 2000 من المشركين في الإسلام بحسن الخلق العظيم.
1: لا إله.
0: 2000 ونزلت إذا جاء نصر الله والفتح. نعم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اليوم كثير من الناس لا يعطي الصورة حسنة عن الإسلام.
1: نعم.
0: كثير من اللي بتصدروا للعلم الشرعي، اللي بتصدروا للدعوة، اللي بتصدروا للخطابة، ما عندهم إلا العنف والشدة.
1: نعم.
0: والتيئيس والتقنيط، مع أن الأمة من فضل الله والله العظيم عظيمة جدا.
1: نعم.
0: انظر إلى الكعبة، لا تكاد تجدي محل صانتة فارغ في الكعبة ولا في المسجد النبوي طيلة. نعم. الأوقات الناس يدورون حول الكعبة 24 ساعة بلا انقطاع. أليس هذا دين عظيم جاء به رجل عظيم، جاء به رجل صنعه الله سبحانه وتعالى على عينه ليكون أعظم البشر؟ ولذلك هذه الصفات العظيمة يجب أن تكون فينا لكي نكون قدوة للناس. فإذا رأى الناس فينا أننا أمناء أحب هذا الدين، وإذا رأوا صدقنا أحب هذا الدين، وإذا رأونا رحماء أحب هذا الدين، وإذا رأونا أصحاب عفو وخلق عظيم أحب هذا الدين. وبالتالي كل صفة اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي على الناس أن يتصفوا بها. النبي صلى الله عليه وسلم حبه لا يكون كلاما، وإنما حبه اقتداء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وبالتالي حب النبي صلى الله عليه وسلم يتجلى في اتباعه.
1: نعم.
0: وفي الاستقامة على منهجه، وفي السؤال عن أحواله وصفاته لكي نقتدي به، ولكي يشع هذا النور الذي جاء به في بيوتنا وفي أماكن تواجدنا وفي وظائفنا.
1: نعم.
0: وفي أقوالنا وفي أفعالنا، فيتأثر الناس بنا ويكون هذا الدين العظيم يعني نبراسا لكل البشرية.
1: نعم. إذن لهذه الأخلاق التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حق لهذا الجسد أن يذكر في القرآن الكريم عضوا عضوا، عندما تحدث الله عن لسانه وعن أذنه وعن قلبه وعن فؤاده وعن ظهره، هذه أجزاء ربما لا يلتفت إليها أحد ممن يقرأ القرآن، ولكن عندما نتصفح ونتدبر نجد أن القرآن الكريم تحدث عن أجزاء في جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: لابد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه فخرا أن سور كثيرة جدا ذكرته. هذا موضوع ترى لا يلتفت له أحد.
1: نعم.
0: النبي عليه الصلاة والسلام لو أجينا على سورة البقرة اللي هي سورة مدنية.
1: نعم.
0: وفيها الأحكام الدينية كلها ربما من عبادات ومعاملات وكذا ودين، نجد كلام الله عز وجل عن النبي على لسان إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم.
1: نعم.
0: يتلو عليهم آياتك. هاي الآية عن النبي عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: شايف في سورة آل عمران، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وما محمد إلا رسول. في سورة النساء، وهذا مشهد حقيقة مبكي.
1: نعم.
0: أي والله، وأنا هنا أحزن والله العظيم على كل واحد ما بيعرف النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة. قال يوما لعبد الله بن مسعود، ولماذا عبد الله بن مسعود؟ لأن عبد الله بن مسعود قال والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت المكان وفيما نزلت. ولو كنت أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. ولذلك في الحديث في البخاري خذوا القرآن من أربعة أولهم عبد الله بن مسعود، حتى عندما بعثه الفاروق إلى أهل الكوفة قال لهم لقد آثر

0: أخذتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي. قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك
1: أنزل. نعم.
0: أنت نزل عليك ما هو. قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه من فواتح سورة النساء حتى إذا وصل، وهي آية والله العظيم إنها مرعبة.
1: نعم.
0: ومبكية، ويا ريت الناس يسمعوها ويتأثروا فيها ويعملوا فيها. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول. لم تقتصر الأمور على الكفرة بل على العصاة. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.
1: يا رب
0: فقال
1: سنة.
0: له حسبك الآن، يعني توقف. قال فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان ببكي. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. سيشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة ماذا عملت، فكيف سيقابل القاتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كيف سيقابله المرابي، كيف سيقابله الكذاب، كيف سيقابله الخائن، كيف سيقابله قاطع الرحم، كيف سيقابله العاق لوالديه، كيف سيقابله أي واحد لم يتبعه. كيف في صحيح الإمام مسلم يروي الحديث عن أبي هريرة قال زار النبي عليه الصلاة والسلام المقبرة، ولاحظ وفاء لأصحابه.
1: نعم.
0: كان يزور المقابر وهذا من حسن الخلق الذي تميز به، فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددنا لو أننا رأينا إخواننا. قالوا له يا رسول الله لمعه أولسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. وشوف الصاحب، سبحان الله، الآن نفهم من هذا النص إنه الصاحب قد يكون قريب منك دائما، أو الصاحب يعني مع صديقته، لكن الأخ قد يكون بعيد. أنا مثلا أسكن في عمان، أخي يسكن في أوروبا أو في الخليج.
1: نعم.
0: فقد لا يرى الأخ أخاه لكنه يرى صاحبه أكثر.
1: نعم.
0: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطكم على الحوض، يعني أنا اللي بسبكوا على الحوض مشان أسقيكوا. ولذلك دائما نحن نقول يا ربنا أسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها، ومن شرب من حوضه لا يمكن أن يظمأ بعدها مهما كان طول ذلك اليوم العظيم. قال وأنا فرطكم على الحوض ولا يذادن رجال عن حوضي. أو قبلها قالوا يا رسول الله كيف تعرف من لم يأتي بعدك من أمتك؟
1: نعم.
0: شو العلامة؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجل بين ظهراني خيل بهم دهم ألم يكن يعرفها؟ يعني واحد إلو خيول الآن واختلطت بخيول سيميزها.
1: نعم.
0: قال فإنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، يعني إلكوا علامة الوضوء، هاي بتميزكم من بين كل الأمم. وفي حديث آخر في البخاري لكم سيما ليست لأحد غيركم، تأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. المسلم كل يوم بتوضى 3-4-5 مرات.
1: نعم.
0: لك أن تحسب في سنة في 10 في 50 سنة 70 سنة سيتوضأ عشرات آلاف المرات، وبالتالي تخيلي. لكن هؤلاء كانوا يتوضؤون ويصلون لكن أخلاقهم سيئة، يصلون ويأكلون الحرام.
1: نعم.
0: يصلون ويقطعون الأرحام. شوف بعد ما ذكر هاي قال ولا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال فأناديهم هلموا بناء على علامة.
1: نعم.
0: فيقولون إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك.
1: نعم.
0: فأقول سحقا سحقا وبعدا بعدا. وبالتالي لابد من الاتباع، وهذا الاتباع لا يكون في شيء واحد أو 10 أو 20. الإيمان 70 شعبة. وإذا كان الإمام الذهبي شمس الأئمة ألف كتابا اسمه الكبائر جعل فيه الكبائر 70 كبيرة. وبالتالي بعض الناس الآن بيصلي وبصوم لكنه يفعل كبائر لا حصر لها.
1: نعم.
0: فهذا كيف سيلقى الله بهذه الوسيلة وبهذه الصورة؟ لذلك لابد أن نعي مسألة الاتباع ومسألة الاستقامة حتى يكون المسلم حقيقة كالشام بين بين الأمم.
1: نعم.
0: والناس يشيروا له بالبنان، ولا نكون كما ذكر المودودي في كتابه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. وعندما يستقيمون من مصلحة غير المسلمين أن يكون المسلم مستقيم.
1: نعم. اللهم اجعل لنا رحمة من رحمة نبيك نصيبا ومن هديه نورا.

0: ومن سنة حياة، الصلاة والسلام على خير من وطئت قدماه الأرض والسماء. الدكتور بكر بن رشيد أستاذ الحديث الشريف في جامعة أهل البيت، أحسنتم البيان وأجملتم المقال، جزيتم خير الجزاء. شكرا جزيلا لكم.
1: الله يجزيكم خير، بارك الله فيك. شكرا. وأجمل

0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم حسن إصغائكم، الشكر موصول لزميل مجد الزعبي، ولكم مني هناء المجالي أطيب التحيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

0: سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يؤكد ضرورة نشر ثقافة العمل الجماعي وتعزيز مهارات حل المشكلات في الأوساط الشبابية وتوظيف التكنولوجيا في الحياة اليومية. ضمن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية، رئيس الديوان الملكي يرعى اتفاقية إنشاء فرع لمصنع الشفا للصناعات الغذائية في محافظة عجلون. المجموعة العربية بالأمم المتحدة تدين انتهاكات المسجد الأقصى وتدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات. مجلس الأمن الدولي يحذر من استمرار التوغلات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب السوري. ترامب يؤكد أن الحملة العسكرية الاقتصادية ضد طهران ستستمر إلى أن تقرر إيران التفاوض بجدية، والخارجية الإيرانية تقول إن إعادة الدبلوماسية لمسارها الصحيح ليست مستحيلة. وفي الختام، أجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في مناطق البادية وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

إلى رضاء سيدنا ومولانا محمد، لأنه من رضائك، وتاءت حواسنا إلى استجلاء أنوار سيدنا ومولانا محمد، لأنه لمعة من سنائك، وحنت أرواحنا إلى محبة سيدنا محمد، لأنه أحب أحبائك.

على النبي من خيرات ومراحم، وأمنا في أخرانا ما في فضائل الصلاة على النبي من شفاعة ومغانم، وبارك لنا في أعمارنا وارزقنا الكرامة مع الستر الدائم.

الذي أرسلته لأمته وجعلتها خير أمة وأكرمتها بهدي الكتاب والسنة. وصل

ومحمدا حبيبك، ونحن ندعوك بحق ما أكرمتهما به من الاصطفاء والاجتباء، وخصصتهما به من علو القدر وعظيم الرضا، أن تجعلنا من الذين يهتدون بروح التوحيد وحسن الاقتداء والأداء، ويعملون بما جاء من الحق المنزل على خاتم الرسل والأنبياء، وأن تتوج أعمالنا بالإخلاص وصدق الوفاء.

سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علمك صلاة تدوم بدوام ملكك، ونسألك اللهم بارئ الأرض والسماوات أن تجعل سوابق رحماتك على عبدك ورسولك محمد خاتم الرسل والأنبياء وأكرم من

وسفاهة السفهاء بروح الصبر وسماحة الكرماء. وكان مع شدة ما يلقى من المكاره والإيذاء يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم جهلاء واهدهم إلى طريق الهدى والاهتداء. فصلى الله عليه ما توالت رحمات الله على الأموات.

0: انضمت قبل قليل إخوتي الكرام جميع الموجات العاملة إلى موجات البرنامج العام إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. ننتقل بحضراتكم الآن إخوتي الكرام وعلى الهواء مباشرة في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه، ننقل لحضراتكم من خلالها وقائع خطبة وصلاة الجمعة. يتولى هذا النقل من تلك الرحاب الطيبة الزميل الدكتور زايد الدويري. أخي زايد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للزميل الدكتور محمود الدروع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. يقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ويقول صلى الله عليه وسلم: حيثما كنتم فصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني، وإن شئت في الدارين تسعد فتكثر من الصلاة على سيدنا محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على سيدنا محمد، وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على سيدنا محمد، وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على سيدنا محمد، وعند القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على سيدنا محمد، وتدخل جنة يوم القيامة لا موت فيها، وذلك بالصلاة على سيدنا محمد، وتنعم بالنعيم وحور عين، وحور عين بدار جارون فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنحمده ونشكره كثيرا على فضل الصلاة على سيدنا محمد. سلام طيب أرج بهيج إلى المختار سيدنا محمد. اللهم رب الركن والمقام، ورب المشعر الحرام، ورب الحل والحرام، أبلغ منا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التحية والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، نبدأ أولى فقرات هذا النقل المبارك بحديث الجمعة، ويقدمه فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور عبد الله مناور وردات، عميد كلية الشريعة في جامعة جرش، فليتفضل بحديثه الطيب المبارك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين الذي كرم الإنسان بالعقل وشرفه بالوحي وهداه إلى سواء السبيل. أحمده حمداً يليق بجلاله وعظيم سلطانه. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، وأرسلت بالتوراة موسى مرشداً وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمداً فسقى البيان وناول التنزيل. وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمةً للعالمين سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. صلوات ربي وسلامه على هذا النبي العربي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الإخوة المستمعون، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رسولنا عليه الصلاة والسلام كانت له عناية خاصة من الله سبحانه وتعالى، فهو رسول هذه الأمة ونبي هذه الأمة ولا نبي بعده، وهو المعلم والمربي والقدوة للبشرية جمعاء. فالتربية والتعليم أمران متلازمان لا ينفكان عن بعضهما. أول توجيه كان للنبي عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى هي كلمة اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ ومعنى ومعكوس كلمة اقرأ ارقى، أي أن هذه الأمة كلما قرأت كلما ارتقت، ارتقت بعلومها، ارتقت بمعارفها، بأخلاقها، بتربيتها. لذا لم تشهد البشرية معلماً ومربياً أعظم من نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا ما شهد به العدو قبل الصديق، حتى أن أحدهم قال: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى أنه علمكم آداب قضاء الحاجة. ولذلك في هذه الدقائق المعدودة سنقف مع الأساليب النبوية في التربية والتعليم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويربي، كيف كان النبي يستغل المواقف والأحداث. أولى الأساليب التي كان يتبعها النبي عليه الصلاة والسلام أسلوب الحفاوة والتكريم وحسن الاستقبال. هذا ما كان يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم. يروي صفوان ابن عسال رضي الله عنه وأرضاه قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، جئت لأطلب العلم. فماذا قال له النبي عليه السلام؟ وقف وقال له: مرحبا بطالب العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقف احتراما له واستقبله بحفاوة وتكريم. ويروي أيضا أبو رفاعة رضي الله عنه قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يخطب، فقلت: يا رسول الله، غريب يسأل عن دينه ما يعرف بدينه شيء.
قال فنزل

فترك خطبته ونزل عن المنبر وجاء إلي وعلمني مما علمه الله ثم عاد إلى خطبته وأكملها. فإذا هذه حفاوة من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين أرادوا طلب العلم. الآن هذا الأمر ما هو الأثر الذي تركه في نفسية صفوان وفي نفسية أبي رفاعة حينما يريا هذا الاستقبال من النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقس عليه اليوم أبناؤنا ونحن على أبواب عام دراسي جديد حينما يذهبون إلى المدارس حينما يرى الاستقبال من المعلم، فلا شك بأن هذا يترك أثراً طيباً في نفسية الأطفال. ونحن نريد اليوم أن نقف عند هذه الأساليب التي كان يتبعها النبي عليه الصلاة والسلام. ثاني هذه الأساليب أسلوب الرفق والرحمة وحسن التأني. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه، ومن حرم الرفق حرم الخير كله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان رفيقاً، كان رحيماً، كان عنده تأني في التربية والتعليم، وكان يلاطف كل من يأتي إليه ويعامله برفق واحترام. الأسلوب الثالث التشجيع والثناء، وهذا من الأساليب النبوية التي كان يتبعها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت أن لا يسألني أحد أول منك يا أبا هريرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شجع أبا هريرة، وأن أبا هريرة سأل هذا السؤال من أجل تعليم الناس وهداية الناس. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإذا شجعه النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاء وفد نجران إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: نريد رجلا أمينا، ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال: لا أبعثن إليكم رجلا أمينا، حق أمين، حق أمين. وفي رواية أخذ بيد أبي عبيدة وقال: هذا أمين هذه الأمة. ويقول لأبي ابن كعب: يا أبي، ما هي أعظم آية في القرآن الكريم؟ يقول أبي: الله ورسوله أعلم. ثم يعيد السؤال: ما هي أعظم آية في القرآن الكريم؟ فيقول أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فيضرب على صدر النبي ويقول، على صدر أبي ويقول: والله ليهنك العلم أبا المنذر. هكذا شجعه النبي عليه الصلاة والسلام. من الأساليب النبوية أيضا أسلوب المخاطبة والإقناع. خاطب الناس على قدر عقولهم، وهذا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. جاء رجل من بني فزارة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت لي غلابا أسودا وإني أنكرته. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: ألوانها حمر. قال: هل في الإبل أورق؟ قال: نعم، إن فيها لورقة، والأورق المائل للسواد أو للرماد. قال: من أين هذا جاء؟ فقال الأعرابي: لعله نزعة عرق يا رسول الله. فقال له: وابنك هذا لعله نزعة عرق. إذن خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام.

0: الصلاة والسلام بما يعرف. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الناس. حذيفة ابن حاتم الطائي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له النبي: يا حذيفة أسلم. قال: إنك تعلم أني من أهل ديانة. قال: نعم، أعلم أنك أهل من أهل ديانة، وأنت من الركوسية. والركوسية فرقة من الفرق. قال له: وأنت تأكل مرباع قومك ولا يحل لك في دينك. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه وأقنعه من دينه أيضا: وإنك تأكل مرباع قومك ولا يحل لك في دينك. فقال حذيفة: تواضعت لها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أعلم لماذا لا تسلم. تقول: اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة لهم، ومن هم من رمتهم العرب، أتعرف الحيرة؟ قال: أسمع بها ولا أراها. قال: والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت من غير جوار أحد، من غير جوار أحد. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له وأقنعه بأن هذا الدين سيتمه الله سبحانه وتعالى. الأمر السادس من الخامس من أساليب الحوار، من أساليب النبوية، أسلوب الحوار والسؤال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الأسئلة الحوارية من أجل تعليم الناس. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ سؤال. قالوا: بلى يا رسول الله، لا يبقى من درنه شيء. قال: وكذلك مثل الصلوات الخمس. قال لهم: أتدرون من المسلم؟ قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أتدرون من المؤمن؟ المؤمن من هجر ما نهى، المؤمن من أمينه الناس على أنفسهم وأموالهم. أتدرون من المهاجر؟ المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطرح الأسئلة، وهذا ما يسمى بالتربية الحديثة، أسلوب العصف الذهني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطرح السؤال من أجل التعليم. أيضا من الأساليب النبوية أسلوب التشبيه وضرب الأمثال. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها حلو ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا طعم لها ولا ريح لها. هذا من الأساليب التي أيضا كان يتبعها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأساليب أسلوب القياس والتمثيل، كان يقايس الأمور ليقربها إلى الصحابة. لما جاءت امرأة من جهينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: إن أمي نذرت أن تحج وماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ ماذا قال لها النبي؟ أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وكثيرة هي الأساليب النبوية التي كان يستخدمها النبي عليه الصلاة والسلام في التربية والتعليم. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله، دائما وأبدا استمعنا إلى حديث الجمعة الديني، وقدمه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله مناور الوردات، عميد كلية الشريعة في جامعة جرش. ننوه ونوجه عنايتكم أيها الإخوة بأن موعد الأذان يحين في الساعة 12:38. اللهم احفظنا بالقرآن قائمين وقاعدين وراقدين برحمة منك يا أرحم الراحمين. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها فضيلة القارئ الشيخ معروف محمد رشاد الشريف، جزاه الله كل خير.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

الله إن الله خبير بما تعملون.

الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم

تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض

0: صدق الله العظيم. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار تصلي على سيدنا محمد. يصلي رب العرش عشرا على عبد يصلي على سيدنا محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا فعجلوا بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. أيها الإخوة المؤمنون، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها ينادى الآن لصلاة الجمعة.
1: الله أكبر الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

اللهم

0: دائما وأبدا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عليها نحيا، ولا إله إلا الله عليها نموت، ولا إله إلا الله عليها نبعث إن شاء الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته وانفعنا بمحبته واسقنا من حوضه الأصفى وكأسه الأوفى شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها يا أرحم الراحمين، غير شاكين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا في حفظك ورعايتك وعنايتك وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. وهكذا أخوة الإيمان، نودي لصلاة الجمعة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي، وقد أمت هذه الجموع والوجوه المشرقة هذا المسجد وهذه الرحاب الطاهرة المباركة لأداء هذه الفريضة، فريضة الجمعة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فالحمد لله الذي وهب لنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا، والحمد لله الذي وهب لنا يومنا هذا وأقال فيه عثراتنا، والحمد لله الذي وهب لنا يومنا هذا وأطعمنا وسقانا وكفانا وأشبعنا وأروانا. الحمد لله يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وينادي هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له، ويقول عبدي لا تعجز منك الدعاء وعلي الإجابة منك الاستغفار وعلي المغفرة، من أحبنا أحببناه ومن عصانا أمهلنا ومن رجع إلينا قبلنا. في هذه اللحظات أرى سماحة الشيخ عبد الحافظ الربطة يصعد درجات المنبر لتقديم خطبتي الجمعة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأشرقت برسالته شمس الهدى، واستنارت بمبعثه دروب التقى، وانقشعت بنوره ظلمات الدجى. أحمده سبحانه حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشكره على ما أفاض من فضله وأسبغ من كرمه، وما خص به هذه الأمة من أن جعلها أمة خير نبي تابعة لسيد الأولين والآخرين خير الخلق أجمعين. وأسأله سبحانه أن يرزقنا صدق المحبة وحسن الأدب وكمال الاتباع، وأن يجمع لنا بين محبته ومحبة رسوله، والثبات على سنته والاستمساك بهديه حتى نلقاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تسكن بها القلوب وتستقيم بها الدروب وتتجلى بها الكروب. يا رب، عجز اللسان عن الثناء، فإنه تتصاغر الأفكار دون مداه. من كان يعرف أنك الحق الذي بهر العقول فحسبه وكفاه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله ربه بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، قل للحبيب بأنني أهواه وأذوب شوقًا إن أتى ذكراه، فمتى سيأخذني الحنين لطيبة لأزور من صلى عليه الله. تبارك الله، ما أحلى شمائله، حاز الجمال فما أبهى محياه. الشمس تخجل من أنوار طلعته، بدر جميع الورى في حسنه تاه. صلى عليك الله يا بدر الهدى، يا منبع الفضل والتقى، ويا رحمة للعالمين ومصباح الدجى. صلاة مباركة طيبة تملأ بها الآفاق نورا، والقلوب سرورا، والأرواح شوقا وحبورا، وسلم عليك تسليما كثيرا. يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم حبيب الله سبحانه، فضله على سائر خلقه وأعلى مقامه على سائر البشر، فالله جل ذكره فضل الأنبياء والرسل على العالمين، وفضل أولي العزم من الرسل في محبته الخاصة على سائر الرسل، وجعل سيدنا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم أحب خلقه إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا حبيب الله ولا فخر. وهو صلى الله عليه وسلم أعظم نعم الله سبحانه على الخلق كافة، الذي بعثه الله سبحانه هداية ورحمة للعالمين.
ونوراً وبشارةً للمؤمنين، ومنذراً وهادياً للضالين. ولله الحمد والمنَّة أن جعلنا من أمته خير أمةٍ عند الله سبحانه. يقول جل في علاه: لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وما ظاهر تفضيل الله سبحانه لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، أولها أنه خاتم الأنبياء والمرسلين. يقول الله سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. والخاتم يعني الأخير، ولكن المقصود أيضا القمة. لذلك فسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الأول أيضا، أول من أسلم وأول المسلمين وأول العابدين. وهذا الفضل كله دليل على محبة الله سبحانه لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الله جل ذكره قد قال عن سيدنا موسى عليه السلام: ولتصنع على عيني، وقال لسيدنا نوح عليه السلام: واصنع الفلك بأعيننا، فإنه قال للحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ثانيها أن الله سبحانه أضاف صلاةً خاصةً من الله وملائكته على سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة من الله سبحانه تعني الرحمة والثناء عليه والذكر في الملأ الأعلى، ومن الملائكة هي الطلب والدعاء من الله أن يرفع درجته. ثالثها رفع الله سبحانه ذكره، يقول سبحانه: ورفعنا لك ذكرك، عن مجاهد رضي الله عنه في تفسير قوله سبحانه: ورفعنا لك ذكرك، لا أذكر إلا وذكرت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. رابعها وفضله الله سبحانه وأنزل عليه الكتاب والحكمة وعلمه علمًا جديدًا، يقول سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمًا. خامسها وصفه الله سبحانه بأنه كريم لقوله: وإنه لقول رسول كريم. سادسها وقد مدحه الله سبحانه وزكاه في صفاته وفي أخلاقه، يقول سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وصفه الصحابة رضوان الله سبحانه عنهم بأنه أحسن الناس خلقا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وقالت سعد بن هشام قال: سألت عائشة رضوان الله عليها فقلت: اخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، ومن أحسن خلقا من القرآن. سابعها وصفه الله سبحانه بالسراج المنير، يقول سبحانه: يا أيها الناس

النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. ثامناً، وصفه الله سبحانه بأنه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، والرجاء يتضمن معنى الحب. يقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تاسعها: أنه مبعوث رحمة للعالمين. يقول سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وقال منها: وكان النبي يبعث إلى قلبه قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقد فرض القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة التزام تمام الأدب والتوقير مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع وجوب انتقاء الألفاظ بما يسمو بالكلام للتعبير عن مقامه الشريف وما يصف أحواله وأخباره عليه الصلاة والسلام. فقال الله سبحانه: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله سبحانه: ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فقد أوجب الله سبحانه تعزيره صلى الله عليه وآله وسلم، أي نصرته وتوقيره والتزام إكرامه وتعظيمه والتزام أشرف الكلام وأليقه، وهي من حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين، وميزان لإيمان المسلم وصدق متابعته وتقدير ما يمثله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا. فهو الرحمة المهداة والسراج المنير الذي بعث بالحكمة، فجدير بالمؤمنين أن يشكروا له عليه الصلاة والسلام، وشكر ذلك بأن يشكروه بالإيمان به والاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم، حتى يصير الأدب معه منهج حياة للمؤمنين. فمن عرف قدر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم علم بأن حقه أن يعظم ويفخم وأن يقدم على النفس والمال والولد. يقول سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يقول سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. اللهم إنا نتوجه إليك في غزة والضفة وأهل فلسطين أن تداوي جراحهم وتشافي مصابهم وترحم شهداءهم، وأن تذيقهم حلاوة الجبر بعد مرارة الصبر. أقول ما تسمعون، وصلوا على معلمنا الخير حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واستغفروا الله، إن الله هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولينا في الدنيا والآخرة. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، وأحذِّركم ونفسي من مخالفة أمره وإتيان نهيه، لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أيها الأحبة أن الله قد أمركم بأمر عظيم، بدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه عندما قال في كتابه العزيز:

0: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن من واظب عليها يكفى همه ويغفر ذنبه. واعلموا أن من دعا بدعاء سيدنا يونس على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استجاب الله له. واعلموا أن المواظبة على قراءة سورة الملك كل ليلة تشفع لصاحبها حتى يغفر الله سبحانه له، وهي المانعة المنجية التي تنجي قارئها من عذاب القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. وقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ الأردن العزيز، أرضه وسماءه وماءه وهواه، واجعله دار أمن وإيمان وسكينة واطمئنان، وادفع عنه البلاء والوباء، وارزق أهله رزقا طيبا مباركا، واكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل هذا البلد الطيب المبارك في أمنك وأمانك وإحسانك وسائر ديار المسلمين، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا ولوالدينا كل شيء، ولا تسألنا ووالدينا عن شيء. ربنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سائلين الله سبحانه أن يحفظ ولي أمرنا الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الأمين الحسين ابن عبد الله، وأن يوفقهما لما فيه خير البلاد والعباد، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المبارك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام. عباد الله، يقول الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة يرحمكم الله.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
1: حي على الصلاة.

دائما لا إله إلا الله. استول الصلاة واعتدلوا يرحمكم الله. سووا الصفوف وسدوا الفرج فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: بس
1: تحت محمد خالد.
2: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا ميتا إلا رحمته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا معكم في فترة دينية خارجية من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي، حيث نقلنا لكم على الهواء مباشرة شعائر خطبتي وصلاة الجمعة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية بجميع موجاتها العاملة وقناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف. أشكر زملائي فريق النقل من النقل الخارجي عطاء الشوبكي، من الهندسة الإذاعية خالد الجابر وليث دعجة، ومن المراقبة الرئيسة مهند القريوتي، وأيضا زملائي فريق قناة أدعو محمد بدران ومأمون وشاح ومحمد خالد، وأيضا الزميل المهندس صلاح العياصرة مدير الإرسالات في وزارة الأوقاف. وهذه تحية مني محدثكم زايد النواف الدويري، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعودة بحضراتكم لاستديوهاتنا في دار الإذاعة الأردنية.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم المسلسل الإذاعي مقامات النور.

الموسيقى التصويرية ضرغام بوشناق. الهندسة الإذاعية إياد شطناوي.

0: الإخراج محمد الجزازي.
1: مقام الصحابي الجليل شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه.
2: ليست الهزيمة أن تخسر الطريق، الهزيمة أن تترك الأمانة على عتبة التعب وترحل. كم من إنسان حاول أن يحمل رسالة فسقطت من يده مرة فتركها وظن أن السقوط عذر للانسحاب. لكن في هذه الأرض مر رجال لم ينجحوا في كل معركة، لكنهم لم يتركوا الواجب، لم يتركوا الواجب يسقط من قلوبهم. واليوم نقف عند مقام رجل علمنا أن القيادة ليست وعدا بالنجاح، بل عهدا بعدم التخلي.
1: في الشمال حيث تتدرج السهول كأنها طبقات من الصبر، وحيث القرى تتعلم الثبات من الريح، يقف مقام شرحبيل بن حسنة، الرجل الذي حمل المسؤولية في أوقات صعبة ولم يترك الناس حين صار الحمل ثقيلا.
2: لكن معنى المسؤولية لا يولد في كتب السيرة فقط، بل يمكن أن يولد في غرفة جلوس صغيرة حين يجلس شاب متعب ويقول: حاولت ولم أنجح.

0: أهلا وسهلا يا سامي، مالك يا رجل مش على بعضك؟
1: أنا آسف يا جماعة، كنت متوقع أقدر أجمع أكثر من هيك.
2: وقديش طلع معك بالنهاية؟
1: للأسف أقل من النص، والمبلغ ما بكفي حتى يساعد العائلات اللي وعدتهم.
3: أنت تعبت وحاولت، وهذا لحاله إشي كبير.
1: بس الناس كانت مستنية، وأنا حسيت إني خذلتهم.
0: يا سامي يا سامي، الفشل ما بيعني إنك خذلتهم، بيعني إنه الطريق أصعب مما توقعت.
4: طيب شو رح تعمل هلأ؟
1: مش عارف، حاس إني وعدت أكثر مما قدرت أعمل.

حين تفشل اليد في جمع المال يختبر القلب، هل ينسحب أم يبحث عن طريقة أخرى ليحمل أمانة الواجب؟

0: ليش الموضوع مأثر عليك لهالدرجة؟
1: لأني حسيت إنه الناس شافت فيي أمل وهسا رح يشوفوا خيبة.
2: ما بيصير تحكي هيك، الخيبة الحقيقية إنك توقف وتحكي خلص.
1: أنا تعبت بس ما بدي أتركهم.
3: يعني مش مشكلتك إنك بشلت، مشكلتك إنك مش عارف كيف تكمل.
1: بالضبط.
4: وهكذا يتحول الفشل من نهاية إلى سؤال.

0: كانت سهلة.
1: يعني نروح نتعلم كيف الواحد ما يترك واجبه؟
0: بالضبط يا أحمد.
2: سامي أنت معنا مش كضيف، كشريك بالتجربة.
3: بدك الصحيح؟ يمكن أنا بحتاج هيك خطوة.

0: وحين تتحول الخيبة إلى طريق يبدأ الشفاء من أول خطوة.
1: يمتد الطريق شمالاً كما يمتد السؤال في صدر المتردد، وتنخفض الأرض شيئاً فشيئاً نحو الأغوار، كأنها تنزل من رأس الفكرة إلى قلب المعنى.
0: هنا لواء الأغوار الشمالية، حيث يلين الأفق وتدفأ الأرض وتتماوج الحقول كما تتماوج الذكريات القديمة. يعبر المسافر نحو وادي الريان، ثم ينحرف إلى طريق زراعي ضيق تكثر فيه الانعطافات وتضيق مساراته، كأنه يختبر صبر القادمين قبل أن يسمح لهم بالوصول. طريق قصير في المسافة، لكنه طويل في الإحساس. يمر بين مزارع وأشجار وأراض منبسطة، تنتهي عند بلدة المشارع وقرب وادي اليابس، حيث يبدو المقام هادئا كأنه نقطة ضوء في خاصرة الغور.

0: وحين يهدأ محرك السيارة ويخف ضجيج الطريق، يعرف القلب أنه لم يصل إلى مكان فقط، بل إلى معنى اختار البقاء حين اختار غيره الرحيل.
1: يقف المقام على أرض واسعة ضمن رقعة خضراء تطل على امتداد الأغوار، تحيط به حديقة منظمة ومواقف للسيارات ومرافق خدمية أقيمت لخدمة الزبائن. يرتفع البناء على طراز إسلامي هادئ، تعلوه قبة خضراء وتنهض إلى جانبه مئذنة شاهقة كأنها إصبع يشير إلى السماء ويطيل النظر. الأقواس تتكرر والواجهات الحجرية تحمل طابع الوقار، وفي المدخل باب خشبي يحفظ أسرار المكان ولا يبوح بها إلا للصابرين.

0: في الداخل مسجد هادئ مصلى للرجال وآخر للنساء ومكتبة صغيرة تحرس الكلمات كما يحرس القلب نواياه.
1: وعلى يسار المدخل غرفة خاصة يتوسطها الضريح مغطى بكسوة خضراء تحيط به سياجات خشبية ويغمره ضوء خافت كأنه احترام دائم لمن حمل الواجب ورحل دون ضجيج.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالك يا حج؟
1: الحمد لله الحمد لله.
0: محسوبك أبو أحمد، وهاي عيلتي.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: وفيك أكثر، إحنا جينا من عمان لنزور مقام سيدنا شرحبيل بن حسنة ونتعلم من سيرته ونسمع قصته.
1: هذا هو مقام سيدنا شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه، فاتح غور الأردن وأحد القادة اللي

0: يحملوا المسؤولية بأصعب الأوقات. المكان هذا يا أخوان مش بس للزيارة، هو للتذكير إنه في ناس ظلت واقفة بمكانها حتى لما التعب كان كبير. شرحبيل بن حسن رضي الله عنه ما كان قائد عشان يمدح، كان قائد لأنه لازم يكون في حدا يتحمل المسؤولية. مرت عليه أوقات صعبة، ناس تعبت وأمور ما كانت تمشي بسهولة، كان ممكن ينسحب بس ما ترك الناس. كان يقول إذا تركتهم مين راح يبقى؟ ثبت، مش لأنه كل شيء نجح، لا، لأنه هو ما تخلى.
1: يعني المسؤولية مش إنك تنجح دائما، المسؤولية إنك ما تختفي لما تفشل.
0: بالضبط يا بني، بالضبط.

0: يمكن أنا كنت مفكر إنه قيمتي بالنتيجة مش بالمحاولة.
1: طبعاً قيمتك، لأنك ما تركت الناس ولا استسلمت.
2: طيب شو الخطوة الجاي؟
0: مش راح أوقف، يمكن أبدأ أصغر ويمكن أساعد عيلة عيلة مش كلهم مرة واحدة.
3: تمام يا سامي، وهذا اسمه مو فشل، هذا اسمه إعادة ترتيب للطريق.
4: وإحنا معك.

0: وهكذا تتحول الرسالة من رقم لم يكتمل إلى عهد لا ينكسر.
1: تعرفوا، أول مرة بحس إنه الفشل مش نهاية.
2: الفشل ممكن يكون بداية أصدق،
3: وأحياناً بيعلمنا نكون أرحم مع حالنا ومع غيرنا.
4: المهم ما نترك الطريق.
5: شرحبيل بن حسنة لم يترك لنا درساً في الانتصار، بل في الثبات حين تتعثر الخطوات. علمنا أن الأمانة لا تسقط حين تفشل النتائج، بل تسقط حين نهرب.
0: ومن مقامه حيث المفاتيح لا ترمى والرسائل لا تلغى والطريق لا يهجر، تعود العائلة وسامي وقد تعلموا أن المحاولة هي شكل آخر من الوفاء.
6: مقامات النور.

الموسيقى التصويرية ضرغام بوشناق. الهندسة الإذاعية إياد شطناوي.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم. وقبل تفاصيل هذا عرض لعناوينها. سمو ولي العهد يلتقي أعضاء مجلس شبكة خريجي برنامج خط الحسين ويؤكد ضرورة نشر ثقافة العمل الجماعي. رئيس الديوان الملكي يرعى اتفاقية إنشاء فرع لمصنع الشفا للصناعات الغذائية بعجلون. المجموعة العربية بالأمم المتحدة تدين انتهاكات المسجد الأقصى وتدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات. ترامب يؤكد بأن الحملة الاقتصادية ضد طهران مستمرة إلى أن تتفاوض إيران بجدية، والأخيرة تقول أن إعادة الدبلوماسية لمسارها الصحيح ليست مستحيلة. من العناوين إلى التفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. استقبل

0: سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في قصر الحسينية، أعضاء مجلس شبكة خريجي برنامج خط الحسين، أحد برامج مؤسسة ولي العهد لبناء القيادات الشبابية. وأكد سموه خلال حديثه مع الخريجين أهمية توظيف المهارات المكتسبة من البرنامج في حياتهم العملية وصناعة الأثر في مجتمعاتهم ومواقع عملهم، لافتا إلى أهمية دورهم كسفراء للبرنامج. وثمن سمو ولي العهد جهود خريجي البرنامج مؤكدا ضرورة نشر ثقافة العمل الجماعي وتعزيز مهارات حل المشكلات في الأوساط الشبابية وتوظيف التكنولوجيا في الحياة اليومية. واستمع سموه إلى أفكار المشاركين حول سبل تطوير البرنامج وتجاربهم في مجالات عمل الشبكة التي تضم لجان متخصصة في التخطيط وتحديد الأهداف وتعزيز الشراكات والتنسيق والرصد والمتابعة. وتهدف الشبكة إلى تعزيز التواصل بين خريجي برنامج خط الحسين من خلال تنمية مهاراتهم القيادية وتعزيز روح العمل الجماعي بينهم وإطلاق المبادرات المجتمعية وإدامة التواصل المهني. رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك حفلة توقيع اتفاقية لإنشاء فرع انتاجي لمصنع مروج الشفا للصناعات الغذائية في منطقة الشفا بمحافظة عجلون ضمن مبادرة الفروع الانتاجية التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني عام 2008. ويأتي إنشاء هذا الفرع ضمن حزمة مبادرات ملكية وجه جلالة الملك بإنشائها. وأكد العيسوي خلال رعايته لحفل التوقيع الذي جرى في الديوان الملكي الهاشمي أن المبادرة الملكية تهدف إلى جذب الاستثمارات النوعية إلى المناطق البعيدة عن مراكز المدن والتجمعات الصناعية وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للأردنيين قريبة من مناطق سكنهم. وأضاف يقول:
1: يأتي هذا المشروع تجسيدا للرؤية الملكية في دفع عجلة التنمية المحلية وتحسين مستوى معيشة المواطنين والحد من الهجرة الداخلية من الأطراف إلى المدن الرئيسية وتوطين الصناعات والمشاريع الإنتاجية في المحافظات. وسيسهم هذا المشروع في توفير 150 فرصة عمل مباشرة لأبناء وبنات المجتمع المحلي بعد إخضاعهم للبرامج التدريب وتأهيل تضمين جاهزيتهم للعمل. لقد أثبتت مبادرة الفروع الإنتاجية نجاحها على أرض الواقع، حيث جرى حتى اليوم إنشاء وتشغيل نحو 37 فرع ووحدة إنتاجية في مختلف محافظات المملكة، وفرت ما يزيد على 10,000 فرصة عمل لأبناء وبنات المجتمعات المحلية خاصة الفتيات، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المناطق المستهدفة.
0: من جهته أشاد وزير العمل الدكتور نضال قطامين بأهمية هذه المشاريع التنموية في تمكين الشباب والفتيات في المحافظات والأطراف وتوفير بيئة عمل ملائمة وفرص عمل لائقة ومستدامة لهم. وأضاف يقول:
2: الفروع الإنتاجية فكرة قيمة لأنها تصل مباشرة إلى تجمعات مش بسهولة بيكون في إمكانية لتواجد القطاع الخاص فيها، وبالتالي هي من أهم المشاريع اللي داعمه بالتأكيد لهذه الفئة، وإن شاء الله إنه يكون لها ما بعدها. بالتأكيد راح يكون في تعاون مع مؤسسة التدريب المهني الموجودة في محافظة عجلون حتى تكتمل كل أركان عملية التشغيل.
0: حذرت المجموعة العربية في الأمم المتحدة من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وتقويض جهود تنفيذ خارطة الطريق بشأن غزة. وأكدت المجموعة في بيان رفضها الإجراءات الرامية إلى تكريس الاحتلال وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. وأدانت المجموعة سياسات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانونية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وأدانت المجموعة العربية الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك استهداف المدنيين والتوسع الاستعماري والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل والتهجير القسري وإرهاب المستعمرين. وأشارت إلى مخرجات الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي عقد في الأردن مطلع آب الحالي، بما في ذلك إدانة الانتهاكات في المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات وإطلاق تحرك مشترك لحشد موقف دولي فاعل. هذا ويتواصل التصعيد الإسرائيلي مع هدم المنازل والمنشآت وتجديد الحصار والقيود على حركة الفلسطينيين إلى جانب اعتداءات المستوطنين.

0: التطنين والاعتقالات والاقتحامات التي أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين. وفي سياق متصل، استولت سلطات الاحتلال على أكثر من 15 دونما من أراضي البيري، فيما تواصل سيطرتها على معهد قلندية في القدس وتشدد حصارها على بلدة قصرة جنوب نابلس. وفي قطاع غزة، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة وخان يونس، فيما واصل جيش الاحتلال قصف مناطق متفرقة من القطاع بالمدفعية. وتأتي هذه الهجمات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، رغم دعوة الرئيس الأمريكي إلى وقف الضربات على قطاع غزة. ناقش مجلس الأمن الدولي تطورات الوضع في سوريا، محذرا من استمرار التوغلات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، واصفا إياها بأنها انتهاك للسيادة السورية، كما أدان الغارة الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية. وقال نائب المفوض الأممي إلى سوريا أن البلاد لا تزال تواجه تحديات أمنية رغم تراجع مستويات العنف، مرحبا بالتقدم في مسار التكامل الأمني والإداري شمال شرق سوريا. وفي الحسكة بشمال شرق سوريا، قتل شخصان بانفجار قنبلة يدوية اليوم أمام قصر العدل. في ظل سعي دولي لإحياء المسار الدبلوماسي بعد 6 أشهر من اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي أن واشنطن لا تجري محادثات مع طهران حاليا، مضيفا أن الحملة الاقتصادية الأمريكية ضد طهران ستستمر إلى أن تقرر إيران التفاوض بجدية. إلى التفاصيل في تقرير الزميل رائد كريشا.
1: في أحدث التحركات الدبلوماسية لإنهاء الحرب الإيرانية الأمريكية، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تطورات المنطقة وسبل تهيئة الظروف للحوار. وقالت الدوحة إن المباحثات تناولت مقترحا مرحليا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز إلى جانب مشروع مشترك لتطهيره من الألغام. وتزامنت هذه المباحثات مع تأكيد باكستان مواصلة تحركاتها مع دول صديقة لدعم جهود الوساطة بين طهران وواشنطن للدفع نحو حل دبلوماسي يخفف التوتر ويضمن حرية الملاحة. في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب ستنتهي قريبا، مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح وتحت السيطرة الأمريكية، بينما أكد الحرس الثوري الإيراني أن المضيق لا يزال تحت سيطرة طهران ولن يفتح ما لم تستجب واشنطن للشروط الإيرانية.
0: في هذه الأثناء، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليست مستحيلة، بل تتوقف على إدراك الولايات المتحدة أن الضغط لا يجدي نفعا. وأضاف عرقجي أنه ينبغي على الولايات المتحدة بناء الثقة والاعتراف بحقوق إيران والوفاء بالتزاماته، مؤكدا أن الإجراءات الاقتصادية الأمريكية الجديدة ضد طهران تصل إلى مستوى إرهاب دولة، وصفتها بأنها غير قانونية ومستهجنة بحسب تعبيره. أظهرت بيانات أولية للشحن أن 7 سفن سلع أولية عبرت مضيق هرمز أمس بانخفاض عن 17 سفينة في السابق، وأقل من المتوسط المتحرك لعشرة أيام والبالغ 15 سفينة. ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن شركة كيبلر لتتبع السفن، فإن 4 سفن خرجت من المضيق ودخلته 3. محليا، أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالون موجه بعد رصده أثناء محاولة اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية. وتمكنت وحدات حرس الحدود ضمن منطقة مسؤوليتها من رصد البالون والتعامل معه وإسقاطه داخل الأراضي الأردنية، حيث جرى ضبط المواد المخدرة التي كانت بحوزته، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي استمرارها في التصدي لمحاولات التهريب والتسلل عبر الحدود ومتابعة مختلف الأساليب والوسائل المستخدمة في تنفيذها واتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة للتعامل معها وأحباطها. وتواصل وحدات حرس الحدود تنفيذ واجباتها في حماية حدود المملكة والتصدي لأي محاولات من شأنها المساس بأمنها واستقرارها. تختتم في محافظة الكرك اليوم فعاليات مهرجان صيف الأردن للعام الحالي في مدينة الأمير فيصل الرياضية. الباحث في الشؤون الثقافية والأدبية دكتور جمال الطراون تحدث لمندوبنا عدنان القرالي حول ذلك فقال:
2: مع ختام مهرجان صيف الأردن للعام الحالي 2026 الذي انطلق في شهر حزيران الماضي وينتهي مساء اليوم الجمعة بفعاليات ونشاطات تقام في مدينة

0: الأمير فيصل، نوجه الشكر والتقدير للقائمين على هذا المهرجان المهم الذي جاء تنظيمه في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحراك الثقافي في المحافظة وتوسيع فرص المشاركة المجتمعية في النشاطات الثقافية والإبداعية وتوفير فضاءات تفاعلية أسهمت في تنمية الوعي الثقافي وترسيخ قيم الانتماء للهوية الوطنية الأردنية، إلى جانب دعم الحركة السياحية وتنشيط الاقتصاد المحلي، إضافة إلى إتاحة المجال أمام المبدعين في المحافظة لتقديم منتوجاتهم وإبداعاتهم أمام أبناء المحافظة. وهنا نسجل للمهرجان أيضا اهتمامه الخاص بإبراز الموروث الثقافي والحضاري.
1: وردنا الآن من غرفة تحرير الأخبار ينعى الديوان الملكي الهاشمي ببالغ الحزن والأسى جلالة الملك هارلد الخامس ملك مملكة النرويج الذي وافته المنية اليوم، وبأمر من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الجمعة. والديوان الملكي الهاشمي إذ ينعى جلالة الملك هارلد الخامس ليعرب عن تأثر جلالة الملك عبد الله الثاني وشعب المملكة الأردنية الهاشمية بهذا المصاب، وليؤكد وقوف الأردن إلى جانب مملكة النرويج وشعبها صديق في هذا الظرف الصعب. نواصل فترتنا الإخبارية حيث تتواصل اليوم فعاليات مهرجان الفحيص الأردن تاريخ وحضارة بدورته 33 والذي يستمر حتى نهاية الشهر الحالي. مدير مهرجان الفحيص أيمن سماوي تحدث عن دورة هذا العام لمندوبتنا وعد البدرين فقال:
2: مهرجان الفحيص انطلقت فعالياته ب 26 شهر برعاية سيد صاحب سمو الملك الأمير الحسن الطلال المعظم. هذا المهرجان يحتوي في برامج على العديد من الأماس الثقافية والأماس الفنية، برامج الأطفال، الجلسات العائلية، مشاريع التمكين، معارض. مهرجان الفحيص الأردن تاريخ وحضارة، هذا الشعار الذي نعتز منه فاخر به الدنيا. مهرجان الفحيص منذ 33 عام وهو يترجم هذا الشعار إلى أرض الواقع من خلال التفاعل مع الشخصيات الأردنية التي كانت لها مساهمة في بناء هذه الدولة العظيمة. الحديث أيضا عن المكان من خلال الحديث عن المدن الأردنية بكل مدنها الأردن إن شاء الله. أعتقد أن طرقنا هذه السردية مهرجان الفحيص وتطرق لها منذ 33 أو 35 العمر الفعلي للمهرجان. نستقبلكم دائما بالفحيص بالفرح وبالحب. برامجنا مستمرة الثقافية والفنية من 26 لغاية 31/8، العديد من الفعاليات التي ستنال إن شاء الله استحسان ورضا كل متابعي مهرجان الفحيص. افتتاح كان افتتاح عظيم بشهادة الجميع، كانت هناك السردية الأردنية موجودة من خلال لوحات غنائية استعراضية درامية عكست بعد التاريخي المهم لدولتنا. الله يحمي بلدنا، يحمي سيدنا، إن شاء الله دائما تبقى الأردن واحة مليئة بالأمن والأمان في ظل القيادة الهاشمية.
1: رعت الشريفة بدور بنت عبد الإله حفلة انطلاق فعاليات الدورة 32 من مهرجان شبيب الدولي للثقافة والفنون تحت شعار شبيب 32، سردية وطن تكتب بريشة فنية ويروى بلغة ثقافية في مركز الحسين الثقافية التابع لأمانة عمان الكبرى. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تكون الأجواء اليوم حارة نسبيا في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما يطرأ يوم غد السبت انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في ختام الفترة الإخبارية هذه عادة لأبرز العناوين: سمو ولي العهد يلتقي أعضاء مجلس شبكة خريجي برنامج خطى الحسين ويؤكد ضرورة نشر ثقافة العمل الجماعي. رئيس الديوان الملكي يرعى اتفاقية إنشاء فرع لمصنع الشفا للصناعات الغذائية بعجلون. المجموعة.

والعربية بالأمم المتحدة تدين انتهاكات المسجد الأقصى وتدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات. ترامب يؤكد أن الحملة الاقتصادية ضد طهران مستمرة إلى أن تتفاوض إيران بجدية، والأخيرة تقول إن إعادة الدبلوماسية لمسارها الصحيح ليست مستحيلة. بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في إدارة الأخبار وتحيات الزميل خالد أبو زيد من الهندسة الإذاعية. في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. فيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشده. عنوان حلقة اليوم: محمد النبي والإنسان. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. ورد اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن 4 مرات: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كما ورد اسمه عليه السلام أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فيما خطبه الله تعالى بصيغة النداء المباشر بوصف النبوة والرسالة 15 مرة: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك. واقترنت نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإنسانيته، فهو بشر نبي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وفي إطار ذلك وإعلاء لمقام التبليغ النبوي، عاتب الله تعالى نبيه برفق ولطف: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. كما أكد سبحانه أن النبي يخضع للسنن الكونية مثل غيره من البشر: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على

0: وفي القرآن الكريم تؤكد الآيات الكريمة على إنسانية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في إطار حياته وعلاقاته مع من حوله، فهو يتألم ويحزن شفقة على العباد، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وهو عليه الصلاة والسلام دائم التفاعل مع أصحابه في إطار وإنك لعلى خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وقد يضيق صدر النبي أحيانا، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. كما أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان حييا، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. وقد وثق القرآن الكريم كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من حوله، مع جميع من حوله، بالعدل أولا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وبالعفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وبالتواضع، واخفض جناحك للمؤمنين. وبالمشورة، وشاورهم في الأمر. وباحترام الاختيار الإنساني، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وسعة الصدر، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. في هذه الحلقة نقرأ سيرة الرسول بمناسبة ذكرى ميلاده عليه الصلاة والسلام. نحتاج للولادة فيه من جديد، لتجديد معنى الأسوة الحسنة واستلهام النموذج الكريم، لفهم سيرته وتحريرها مما طرأ عليها من سوء فهم وتطبيق، لإعادة الاعتبار إلى العناوين الكبرى التي شكلت مفاتيح شخصيته صلى الله عليه وسلم: الرحمة والحرية، الوحدة والعدل، احترام الإنسان. ثم نسأل، ماذا بقي فينا من سيرة محمد عليه الصلاة والسلام ومن نهجه ودعوته؟ اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، واجعله يا رب شفيعنا يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. كل عام وأنتم جميعا بألف خير. أرحب بضيفي في هذه الحلقة العالمين الجليلين، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل، أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك ورئيس جمعية الحديث الشريف وأحياء التراث، وفضيلة الدكتور محمد إدعجي العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور عبد الرزاق.
1: سلمك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ حسين، على هذا اللقاء في هذا الوقت المبارك لمناسبة مباركة نتحدث فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم المبارك. نعم،
0: الله يبارك فيك وكل عام وأنت بخير، وإن شاء الله تكون هذه المناسبة خير على الأمة وعلى بلادنا وعلى كل مستمعينا.
1: آمين آمين.
0: أنا حاولت في هذه الحلقة يا دكتور أن أخصصها لمحمد عليه الصلاة والسلام النبي الإنسان، وكان في ذهني أننا نحب محمد صلى الله عليه وسلم، لكننا في الأحيان لا نقتدي به، نعتبره نبيا فقط ولا نعتبره إنسانا، ونقول هذا فعل النبي، نحن لا نستطيع أن نفعل أفعال الأنبياء. كيف نفهم اليوم النبي الإنسان؟
1: نعم، سؤال مهم جدا، وينبغي طرحه على النفس البشرية.

0: حقيقة إذا لم نفهم إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم لن نفهم ما جاء به، ولن نعطيه قدره من المحبة التي هي من واجبات العقيدة والدين.
1: نعم.
0: يعني لأنك لا يمكن أن تحب لله وفي الله وتحب من بعثه الله إلا إذا عرفت عرفته حق المعرفة.
1: صحيح.
0: يعني الترتيب، إذا عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم يعظم في نفوسنا.
1: حسنت.
0: فلذلك أكثر مشاكل الأمة سواء كانت في الدين أم في الاتباع من المعرفة.
1: نعم، المعرفة تقود إلى التقدير والاحترام.
0: نعم، يعني الآن لما بقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت هذه الآية تطاول على الناس واستطال مثلا؟ لا، ما يعني لم ينصب نفسه بابا مثلا عشان يغفر للبشر يمنحهم البركات إلى آخر ذلك، بل كان في غاية التواضع. انظر بعض الناس اليوم حينما يعطى شيء فإنه يستطيل به، عنده يصير عنده طغيان.
1: صحيح.
0: سواء كان طغيان القوة أم طغيان المعرفة أم طغيان العبادة. ولذلك يعني لاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
0: الذي يعني كما قال الشافعي ما أمست بنا نعمة نلنا بها حظا في ديننا ودنيا إلا محمد صلى الله عليه وسلم سببها، كيف جاء بالسلوك الذي من قرأه سواء كان مؤمنا أم غير مؤمن طار به وكان عظيما جدا فيهم.
1: هذه نقطة مهمة يا دكتور عبد الرزاق، قلت من قرأه وفهمه سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن وقف إجلالا أمامه.
0: لا شك.
1: لماذا حدث ذلك؟ هل السر في النبوة أم في الإنسانية النبي أم في الصفتين معا؟
0: كله. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له الكمالات كلها. يعني حينما ننظر إلى السمو والكمال الإنساني في النبي صلى الله عليه وسلم ندرك ما كان عليه من العظمة في جميع معانيها وأحوالها.
1: نعم.
0: لذلك النبوة جزء، لكن لما ننظر إلى السلوك الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه يأكل الطعام يمشي في الأسواق كما جاءت الآيات، ما يعني كان كغيره من الأنبياء والرسل. لكن ها النبي صلى الله عليه وسلم ظل يترك في مدارج الكمال حتى بلغ التمام الذي يعني من الثناء العالي في القلب واللب وجلال الخلق والعمل ما لم يعرف لأحد من المتقدمين أو المتأخرين. يعني مشى على الأرض يعني ملكا كريما في إهاب إنسان عمرت نفسه بالإيمان بالبر بحب الخلق بالتفاني في نصرة الحق بالعطف على الأحياء، الدأب في تصحيح وجودهم ومعنى إنسانيتهم، وكان جريئا على الباطل. ولذلك هو الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام.
0: يعني كل ما تطمو إليه الإنسانية من حيث هي إنسانية من أمجاد عرفت في النبي صلى الله عليه وسلم، العابد المجاهد القاضي المقسط الحاكم المنصف التاجر الشريف قبل النبوة الزوج الرقيق

0: الحنون بعد الصديق الوفي الذي يعني كان على قمة، تربع على قمة الأخلاق. إذن سمح إذا ملك، ويعفو إذا قدر، مهيب إذا اقتربت منه، عظيم في كل أحواله. يعني المثل العليا كلها كانت ممثلة فيه، وليست كما مثلا هي يعني مثل ذهنية عند الفلاسفة والأدباء وغيرهم، لا، تمثلت. انظر إلى الموقف الإنساني العظيم، مثلا مثل هذا.
1: نعم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم منتصر، هل حينما انتصر أو حينما فتح بعض البلاد جاءته نشوة يعني يستكبر بها على من انتصر عليهم؟
1: أبدا.
0: امرأة مقتولة فغضب ونهى عن قتل النساء، رأى امرأة تبحث بين الأسرى وغيرهم عن ولدها ويتلقم ثديها لولد كل ما لقيت واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه: أترون هذه تلقي ولدها في النار؟ قالوا: يا رسول الله، يعني ما صدقت يعني وهي إلا أن تمسكه. قال: الله أرحم بعبادي من هذه ولدها. شوف كيف المثل التي يرسخها بالناحية العملية وليست الناحية التجريدية الذهنية. لذلك يعني كثير من هؤلاء الآن ينظرون في أبراجهم العاجية أو في الصوامع
1: التي
0: يعني انعزلوا فيها عن الناس وماتوا اجتماعيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مشى على شرى الأرض، اشتبك مع كل الخلق، وأصابته وعثاء الطريق، أصابه ضراء العيش، خالط من يحب ومن لا يحب ومن يكره من أعدائه، أحس بالجوع، سهر، يعني فقد أعز الخلق يعني إليه في وقت هو يحتاجه. إذن عاش غربة، لكن كابد أسوأ ما تمر به الإنسانية من الظروف. ولذلك قال: أوذيت في الله ولم يؤذ أحد، يعني مثل ما أوذي، وأخفت في الله ولم يخف أحد. إذن كان مع كل هذا متزن، خطواته متزنة غاية الاتزان، فكر متوقد. لذلك ضرب المثل العليا للناس، لأنها كانت مخلوطة معجونة بأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم.
1: نعم.
0: يعني لما فتح مكة دخل فاتحا متأطئا رأسه متواضعا لربه، حتى لما سمع اليوم يوم الملحمة قال: لا، اليوم يوم المرحمة، انظر، اليوم يوم بر ووفاء. في هذا الموقف مع قريش التي آذته وما تركت إذان إلا فعلته، ما ترك سواء كان في مكة أم في المدينة، وألبت عليه ما ألبت، ومع ذلك لما اجتمعوا وجمعوا: ماذا ترون أني فاعل بكم؟ انظر الإنسانية العالية. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، أنت يعني كريم، وإحنا الآن أسراء عندك، أسير، والأسير تفعل به ما تشاء. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. يا سلام، لا تثريب عليكم اليوم. أي شيء. ذلك حينما ننظر إلى نفس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حقيقة لا تجد شيئا أعلى مما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
1: طب بدي أسأل الدكتور عبد الرزاق، قد يبدو السؤال غريبا، لو اليوم أو غدا عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا، ما الذي يفعله؟ ما الذي يقوله لنا؟ ما الذي يأخذه علينا؟ ما الذي ينصحنا به؟ كيف يرانا؟
0: الآن حينما بيئتنا لا تختلف كثيرا عن البيئة التي خرج فيها بالمناسبة، بل كانت تلك البيئة على ما فيها من جاهلية جهلاء، وعرب مكة والعرب كلهم كانوا بعيدي العهد بالنبوات. اليوم وعاشوا أيضا يعني مدة طويلة بعدت عنهم المفاهيم الدقيقة وما يتعلق بالله أو بالدين.
1: نعم.
0: طيب الآن لو رأينا اليوم، هل الناس زاد تعلقهم بالدين وضبطت مفاهيمهم، ولا تأخر وتقدمت دنياهم فصارت كل شيء عندهم، وهي التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: أنا بدي أسألك هون يا دكتور عبد الرزاق، هل اليوم نفهم الدين ونطبقه كما نحتفي به عندما نتحدث عن الرسول وسيرة الرسول وأسوتنا في الرسول؟ هل نفعل فعلا ما فعله الرسول أو ما قدمه لنا الرسول لكي نستقيم ولكي، هل نفعل ذلك
0: حقيقة؟ نحن يعني أقولها بصراحة، لابد أن نصارح أنفسنا ونضع أيدينا على كما يقال على الموضع الخطأ والجر حتى نغير.
1: نعم.
0: الإنسان لا يغير واقعه إلا إذا غير فكرة،
1: والله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.
0: الآن يعني حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم،
1: الصلاة والسلام،
0: جاء لينظف نفوس يعني قومه وينظف أفكارهم من أقدار الأوهام.
1: أحسنت.
0: التي عاشت في نفوسهم،
1: تحرير الإنسان.
0: أي، ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالفضائل الإنسانية من العدل والصدق والإخاء والمساومة إلى آخره والمثل العليا مطبقة في نفسه، لذلك قال الله عنه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
1: نعم.
0: الآن إحنا انتسابنا أو محبتنا أو تعظيمنا عاطفي، لم يصل إلى أن يكون قد امتلأت به النفوس وانفعلت بما استقر فيها.
1: نعم.
0: وهذه مشكلة. يعني مثلا لما جاء الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه، جاء به وفي كل ما فيه التقدم والكمال عند من اتبعه أعلى قدر الإنسان. اليوم الإنسان ليس له قدر، لا، لأن الأشياء تقدمت عليه.
1: نعم.
0: حمى شخصه وشخصيته، حمى ماله، حمى عرضه، حمى ظهره، حمى ما يملك، حمى رأيه، ما جاء بالإكراه.
1: صحيح.
0: حماه من أن يعتدي عليه غيره من عدوان العادين. لذلك لما أراد الله عز وجل، وهذا على النبي صلى الله عليه وسلم جاء به، أخرج هذا الإنسان منذ أن ولد إنسان اجتماعي. إنما المؤمنون إخوة.
1: إخوة.
0: ورسخ النبي صلى الله عليه وسلم كل ما فيه تقوية لشبكة العلاقات الاجتماعية، وحذر من كل ما فيه توهين لهذه الشبكة، شبكة العلاقات الاجتماعية
1: أو فرقة. نعم.
0: ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح هو أكمل من عرفته البشرية، ما في أحد يشبهه لا في صفاته ولا في خصائصه ولا في أثره في الناس. طيب، مع أنه القمة في النسب، هل زهى على الناس بنسبه؟ لا. مع أنه القمة في الأخلاق وتربع على عرشه لا كلام بعد قول، أي كلام بعد قول الله عز وجل فيه وإنك لعلى خلق عظيم.
1: عظيم.
0: إيش في كلام بعد هذا؟ يعني هل هنا يعني في درجة من السمو والكمال بعد هذا؟ لا، رحمة الله للعالمين. طيب الآن لما ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زماننا اليوم نحن بعادة إلى إعادة إنسانية الإنسان إلى نفسه.
1: أحسنت. نعم.
0: هذه المشكلة وين جاءت؟ إشكالية وين؟ يعني لما تنظر الآن في الحياة بتلاقي كثير من الشخصيات أصابها، يعني لما تكون خاص عندها تبريز معين، عبقرية معينة، ذكاء معين، تجد فيها من الغرور المعجون بالكبرياء والأنا المتضخمة.
1: صحيح.
0: شيء عجيب.
1: أو الانعزال عن المجتمع، بنعزل،
0: لا يرى الناس فتافيس يعني تحته يعني.
1: صحيح.
0: واضح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أسرار الحياة والطبيعة البشرية وفهمنا معنى الحياة. لذلك لما جاء بما يغني النفس ويرفع النفس ويرتقي بالنفس رسم لها المنهج وبين المبادئ والقيم، سد الفراغ الذي تعيشه النفوس إلى يومنا اليوم. الفراغ قاتل، يعني فتح البصر والبصيرة. الإيمان اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم شيء، هو الذي يمنح الحياة معناها الصحيح، وهو الذي يجيب عن كل مشكلات الحياة. اليوم مشكلة المشكلات أننا ليس عندنا من الإيمان ما يبصرنا بواقع حياتنا. ليش؟ لأن الإيمان أنقى ينابيع الحكمة البشرية. يعني هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا أدركناه بيعطي الحياة معناها الصحيح وكيف يعيش الإنسان هنا. ولذلك قال الله عجل: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن الإيمان، بالإيمان نستطيع أن نجد الحياة الصحيحة، وهذا الذي وجده الصحابة.
1: هل نعاني اليوم من نقص في الإيمان؟
0: نعم.
1: هل يعاني اليوم الإنسان
0: طبعا
1: من نقص في الإيمان؟
0: يا الله الله الله، اليوم نحن نعاني من فما عندنا معرفة بالإيمان إلا ما نظر. كيف نفهم المعاني السامية؟ الإيمان، إحنا صار الإيمان، يقول لك كثير من الناس يقول لك الإيمان بالقلب، يعني خلاص ما دام أنا قلت أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص يكفي. لا، يعني الإيمان الحقيقي الذي ارتقى في الكمال معرفة معاني الحياة الإنسانية بهذا الإيمان، معرفة الحق. ليش؟ لأنه يحمل الإنسان على محبة الحياة نفسها، المحافظة على الحياة نفسها. إذن الإيمان هو قوة الحياة،
1: وهذا يستدعي
0: عن الحياة،
1: وهذا يستدعي وجود الصدق، وجود الأمان، وجود الخلق.
0: الآن الإشكالية يا دكتور حسين ما هي؟ إنه كثير من الناس الإيمان عنده باهت، اللي ما بيؤمن بأن في الوجود غاية يعيش لأجلها ميت في الحقيقة.
1: صحيح.
0: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لذلك الحياة بغير الإيمان مستحيلة. الآن الناس الضنك الذي يعيشون به ما هو؟ سبب الإعراض، ومن أعرض فإن له عيشة ضنكا. يعني اليوم إحنا داءنا الثلاثي، أنا دائما بسميها الثلاثية.
1: نعم.
0: إعراض، إما إعراض عن هدي السماء والاقتداء بسيد الأنبياء، أو استعراض بما هو عندنا من الدنيا ونسينا الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي كرره مرارا: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لي ما ثالثا، ولو كان إله في الأبد ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب يتوب الله على من تاب. ثم أيضا قال في أوله: إن المكثرين هم الأقلون أو هم الأخسرون يوم القيامة. انظر إلى الحياة اليوم، الكل يلهث يلهث وبعدين سيدع ذلك كله.
1: صحيح.
0: لذلك الإيمان ليس مسألة عقلية، بالأعمال يبرهن الإنسان على إيمانه، سلوكه يبرهن على أعماله، لأن الحياة تستحيل بدون إيمان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخير الذي جاء به صلى الله عليه وسلم بسبب النور الذي جاء به. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب وصف بأنه نور، والنبي وصف بأنه نور. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم الأكمل؟ لأنه لا يكمل الناقص لا يكمل الناقص، وإنما إذا اقتدى الناقص بالكامل ارتقى.
1: صحيح.
0: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الكمال البشري ليرتقي بنا. فالنبوة من النبوة الرفع،
1: نعم، السمو والعلو،
0: رتبة من اتبعه في هذه الدنيا وفي الآخرة، وسمي نورا لنقتبس منه. اللي بحب النور بكره الشر، اللي بحب الشر الشر يبغض النور. ولذلك
1: حسنت.
0: يعني إرادة للخير وبالخير، هذه لازم تكون عقيدة في نفس المؤمن والمسلم، رسمها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه لا تظهر إلا في الصلاح، والصلاح أجمعت الإنسانية والبشرية عليه، مش المسلمون فقط.
1: نعم.
0: أجمعت الإنسانية على محبته، على الاهتداء به.
1: صحيح.

0: هذه الحياة معنى لا يستطيع الموت أن يذهب به. لما؟ لأنه يعلم أن الحياة هو هناك حياة أخرى سيعيش لها هذا الإنسان.
1: هذا الدرس الأول الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته، درس الإيمان.
0: نعم، ما هو قالوا أوتينا الإيمان ثم أوتينا القرآن كما قالت عائشة، لأنه لو ما في إيمان ما الذي يكشف لنا الحقائق؟ سؤال الدين الحق، ما الذي يبدد الظلام؟ ما الذي يدفع الضلال؟ ما الذي؟ لذلك جاء هذا الكمال. ليش؟ لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل أحواله، أحواله وأقواله تناسبت. ولذلك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أسماء وصفاته صلى الله عليه وسلم حقيقية، ما هي بس فقط من باب أنها علم على كذا، لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان متصفا بكل ما قال، ولذلك لم يأخذوا عليه شيء.
1: ولماذا في هذا المجال أو هذا الإطار تكررت الآيات في القرآن عن وصف النبي بأنه بشر؟ قوله تعالى مثلا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وفي آيات كثيرة أيضا: وما محمد إلا رسول قد خلت فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. تأكيد البشرية هنا،
0: لأجل أنه ما دام أن قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه، لأن لما قال إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي.
1: نعم. طيب
0: ليش؟ ليصح الاقتداء.
1: لذلك
0: لما قالوا اشترطوا على النبي أن يكون ملك.
1: بالضبط.
0: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا.
1: صحيح.
0: ليصح الاقتداء.
1: وأخذوا عليه أنه يمشي في الأسواق ويأكل ما يأكل الناس.
0: النبي لما قالت عائشة سئلت ايش بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر يخصف نعله ويحلب شاته ويكون في مهلة اهله. يعني ما تكبر عليهم ولا تكبر على احد.
1: وبالتالي عندما نقول انه اسوى لنا،
0: ايوه،
1: يسهل علينا الموضوع لانه بشر.
0: ما هو لو ما كان بشر كان ما قدرنا نقول لا خلاص.
1: بالضبط.
0: لو مرة أحد المشايخ من مشايخ أتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وجبنا سورة الضحى، شايف، ورفعنا لك ذكرى ثم ألم نشرح لك صدرك أيضا وسورة الضحى.
1: نعم.
0: طيب فبقول جبنا كلام، ففي وسط الكلام ونقول لي يا شيخ عبد الرزاق طموا النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من السماء.
1: صحيح.
0: قلت له صحيح، بس هذه لو ظفر بها الشيطان فرح، فإنك ستترك العمل وتقول هذا النبي مؤيد من السماء. ولماذا اختار الطريق الأصعب في هجرته واتخذ كل سبل
1: الحذر؟
0: والحذر
1: باب المعجزات كان مفتوح له صلى الله عليه وسلم،
0: أسري به وعرج من السماء.
1: صحيح.
0: لأنه لو كانت المسألة مبنية على الخوارق كتفكيرنا اليوم.
1: نعم.
0: اليوم تفكيرنا تفكير خوارقي بالمناسبة.
1: صحيح.
0: يعني بدنا الأمور اللهم صلِّ الظالمين على الظالمين وخرجنا بين الناس.
1: بنبحث عن الحجة والعذر يا سيدي احنا.
0: أيوة. هاي مشكلة.
1: بالضبط.
0: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر في مكة اللي كانت يعني تموج بقيادة الشيطان والهوى في كل شيء. لكن والمجتمع اللي يتخبط في كل شيء، في الظلمات والأهواء وغيره، وكفر وكبر وفخر وظلم إلى آخره، لكن كل هذا حوله إيه؟ إلى أمر آخر.
1: صحيح.
0: صار المجتمع نموذجا لكل مجتمع إلى يوم القيامة.
1: بارك.
0: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لاحظوا الوصية، عضوا عليها بالنواجذ. أطيع الأمر هذا لأنه يستوي فيه الأمر والماضي.
1: نعم.
0: عضوا عليها بالنواجذ وإياكم أحدث الأمور. إذن فلذلك لما وقف أمام كل هؤلاء وبين الحق وهداهم، أيوة، ليبين الله لنا أن المسألة ليست بيده، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
1: نعم.
0: لكن الهمة العالية والإرادة العظيمة هي التي

0: صنعت أمة عالية أراد النبي أن ترتفع، وقال لنا أنتم يعني أول الأمم يوم القيامة، ويدخل وهو أول من يفتح له يوم القيامة. إذا لابد أن نكون على قدر المسؤولية في محبة النبي صلى الله عليه وسلم،
1: اللهم آمين،
0: وفي تعظيمه، وأن لا يكون الأمر عاطفيا بل عملا جادا في كل يوم. ومن هنا لابد أن نرتقي بأنفسنا وبتفكيرنا حتى تتغير حياتنا إلى ما هو أحسن.
1: الله يبارك فيك يا دكتور،
0: تعالى يوفقنا،
1: الله يبارك فيك ويجزيك كل خير يا دكتور، حفظك الله، كل عام وأنت بألف خير. فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل، أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك ورئيس جمعية الحديث الشريف وأحياء التراث، بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. وأرحب أيضا بضيفي فضيلة الدكتور محمد الدعجي، العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنت بألف خير يا دكتور محمد.
2: حياكم الله يا سيدي، وأنتم بخير، والوطن وقائد الوطن والأمة إن شاء الله تعالى بخير.
1: المهم يا دكتور محمد، يعني كما يقول العلماء، في مثل هذه المناسبة باحتفائنا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، مش إن نعيد تكرار ما قيل ونمجد ونفرح ونعلن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، الأهم من ذلك أن نقتدي به وأن نتعلم منه وأن نسير على نهجه. في هذه الزاوية الدكتور محمد، ما الدروس اليوم اللي بنحتاجها حتى تكون الاحتفالات بالذكرى احتفالات حقيقية مش مجرد استعراض موسمي؟
2: بارك الله تعالى بكم يا دكتور.
1: الله يبارك فيك.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين.
1: اللهم صل على سيدنا
2: محمد،
1: وأنت بألف خير يا سيدي.
2: ما نريده ليس احتفالا عابرا كلمات وأناشيد وتعابير عاطفية وانتهى الأمر، بل ما نريده أعمق من ذلك بكثير. الإيمان الحقيقي والالتزام السلوكي الناشئ عن الإيمان بسيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. بالمقارنة ما بين المسلكيات وما بين الحب، نجد هنالك اختلاف
1: فجوة،
2: اختلاف كبير مع كل أسف دكتور.
1: صحيح.
2: الآن لو جينا على مليون مسلم في ساحة، قلنا لهم من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لرفع الجميع المليون بلا استثناء عين على الأمة أياديهم أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عمليا لو عرضنا مسلكيات والأخلاقيات والمعاملات والإيمان الكامل الحقيقي المطلوب بالنبي عليه الصلاة والسلام، لوجدنا هذا الاختلاف. يعني أنا أحيانا أدخل على بعض التعليقات دكتور بارك الله تعالى بكم، وخاصة فيما يتعلق بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولعل الحادثة الأخيرة، نحن لا نريد أن نتناول الأشخاص نهائيا، أشخاص أمر من الله، ولكن نريد أن نتناول بعضا من هذه التعليقات. بصراحة أنا دخلت على كثير من التعليقات وجدت أن كثيرا من الناس لا يفقه معنى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع كل أسف يشكك بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام.
1: صحيح.
2: وأسماء كثيرة.
1: صحيح.
2: ويعني معروفة، ما دام أنك تشكك بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف تؤمن به ابتداء؟ كيف تؤمن به؟
1: وكيف تحبه؟
2: وكيف تحبه؟ ما دام أنك تشكك بأعظم كتابين وأصح كتابين بعد القرآن، ولا نشك في ذلك، كيف تجمع بين الإيمان بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله

0: سنة الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: ثم تقول أنا مؤمن وأنا مسلم وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنسى عن جهل البعيد بعيد. يضرب بسنته بعرض الحال. كيف أنت تتكلم عن جهل وعن أمية وتتكلم من منطلق نصرة فارغة ومن منطلق الاستماع إلى أمراض القلوب في الطعن في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت لم تبلغ من العلم شيئا حتى تتحدث في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام؟
1: لأنه صار سوق الدين يا دكتور. الدين سوق بدخلوا بحكي فيه أي واحد. يعني هل اليوم في القطاع الطبي بيسمحوا لواحد ما معه شهادة طب ومش ماخذ امتحانات أنه يحكي أنه يشتغل؟ بس احنا عندنا الدين للأسف يعني أحيانا تقع. نعم تفضل.
0: كل أسف دكتور يعني من تكلم في غير تخصصه أتى بالعجائب يا دكتور.
1: بالضبط.
0: يعني علوم الشريعة علوم كثيرة جدا ونجد التخصصات المختلفة حتى في علم الحديث الذي يطعن فيه من ليس لديه 1% من المعلومات عن علم الحديث. هذا الفن هذا فيه من التخصصات ما يتوقف أصحاب التخصص عند حد ويقول اسألوا فيه فلان أو اسألوا فيه المسألة فلان.
1: صحيح صحيح.
0: علم الرجال والعلل والأسانيد والمتون وكيف تنقد وكيف نصل إلى صحة الحديث كما علمتم دكتور يعني مواد بحاجة
1: طبعا علم
0: حمت أهل العلم بالركب ليل نهار حتى يصلوا إلى محشار ما وصلوا إليه ويتكلمون في علم الحديث ويجذفون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث يعجبنا وهذا الحديث لا يعجبنا وينكرون الصحيح ويقوون الضعيف ويتكلمون في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يخطر لك على بال. كيف أنت تحب الرسول وأنت تخبط خبط عشواء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟
1: وتطورت الأمور أكثر يا دكتور اليوم في عالمنا العربي والإسلامي. ثم الدعوة إلى يعني السنة ليست معتبرة وبالتالي إحنا القرآنيين وكذا. اليوم في إشي كثير يدخل ولما منتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ومنحتفل في ذكرى مولده نريد أن نقول إنه هذه السنة هذا النبي الكريم هذا الأسوة الحسنة يجب أن نعيدها إلى يعني أنفسنا ونسأل أنفسنا ماذا بقي فيها داخلنا ما الذي بقي
0: يا سيدي. الإنسان عدو لما يجهل. كيف يعني لما نتكلم الآن عن الغرب ومعاداتهم للإسلام ومعاداتهم للرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم لا يفقهون ما معنى الإسلام ولا معنى القرآن وما وقفوا على إعجازه العلمي والغيبي وإعجازه التشريعي. فكثير منهم لما وصل إلى هذه الحقيقة وخاصة أولئك حتى هذا الذي أساء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من خلال رسوم المسيئة وغيره من عمل أفلام يعني تطعن بالرسول عليه الصلاة والسلام في هناك منهم أسلموا يا شيخ وقالوا أين كنا. والله ما كنا. والله كثير ممن كلفوا من الغربيين بالطعن بالإسلام والله العظيم دخلوا بالإسلام.
1: الإشكالية ليست فيهم في الغالب يا دكتور. الإشكالية في أبنائنا في أبناء جلدتنا.
0: المسلم الذي يطعن في دينه ماذا تقول له؟ لا يعرف لغة القرآن ولا يعرف اللغة العربية ومع ذلك والله أحدهم اجتهد 10 سنوات على نفسه لما دخل في الإسلام وهو يدرس الإسلام.
1: صور.
0: آخر قال والله درس كل الأديان ما ترك دين إلا ودرسته وبعمق وانتهيت أخيرا بالإسلام وبعضهم درس الحديث وقال لا يمكن أن توجد سيرة شخص في التاريخ الإنساني كله نقلت بالدقة المتناهية كما نقلت أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكن مسلما. ويأتي من يطعن الآن بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف تحب الرسول وأنت تطعن في سنته؟ كيف تحب الرسول وأنت تطعن في سيرته؟ كيف تحب الرسول وأنت تطعن أو تلمز يعني من قناته من هنا أو هنا، كيف تحب الرسول وأنت تنكر الصلاة التي فرض الله تعالى عليه في القرآن الكريم؟ الآن بعض الناس طلع لك موضة جديدة يا دكتور، بس ما هو موضوع القرآنيين، يقول أركان الإسلام ثلاث أركان، يسأل المذيع اللي هو أجل منه، طيب من أين أتوا بهذه الأركان الخمسة؟ قال قل لهم، هذا الجاهل يقول لهم قل لهم من أين أتوا بها.
1: نعم صحيح.
0: والأركان الخمسة وردت في القرآن الكريم، وردت في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك دكتور أنا أقول لهؤلاء،
1: نعم.
0: أقول لهؤلاء ونحن يعني أبناء هذه الساعة التي يطعن فيها بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا نريد أن يكون كلامنا كلاما تقليديا، وإنما نريد أن نتحدث في العمق. صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام، أقول لي أقسم بالله العلي العظيم، رجل كان يحافظ معنا على صلاة الفجر، أقسم بالله، أقسم بالله، والله العظيم ترك صلاة الفجر.
1: يسا
0: والله استمع إلى هؤلاء الضالين، والله ما صلى معنا الفجر منذ عام، ويمر من جانب المسجد كأنه لا يعرف، يقول هذه الصلاة تصلوها مش صحيحة، وهذه الصلاة تصلوها ليست الصلاة كان يصليها النبي، والفرائض في الإسلام ليست خمس، وإنما هي ثلاث فرائض الصلاة غير فرائض الدين، يقول لك أركان الإسلام ثلاث فرائض.
1: طبعا اليوم عندنا هجمة كبيرة يا دكتور، في أدوات بتتيح اليوم، وسائل التواصل الاجتماعي بتتيح مثل هذه الأصوات، يعني أنها تأثر وتخرج وتغير.
0: أستاذي أنا أقول للإسلاميين إن صح التعبير، أقول للعلماء إن صح التعبير،
1: للمسلمين،
0: للمسلمين جميعا،
1: نعم،
0: من كافة المشارق، لا تقول لا سلفية ولا صوفية يا إخوان،
1: كله
0: المسألة مش مسألة إنه نحتفل أو ما نحتفل،
1: تمام،
0: المسألة لنتجاوزها، يعني مع كل أسف تنظر بالفيس
1: كل صراع،
0: معارك قائمة لها أول وليس، يا أخي والله نحن لسنا بحاجة إلى هذا،
1: والله إنك
0: من أراد أن يحتفل وأنا مع الاحتفال، تعظيما لسنة الرسول عليه السلام، تذكيرا بأخلاقه، تذكيرا
1: اللي بحب واحد عطيرة. اللي بحب واحد يعني ما بخصص، نعم. ما بخصص، نعم. له يوم يعني يحتفل
0: من ذكره
1: بالضبط، يعني احنا هو احتفال بروحه في مراقص ولا كذا، ولا الواحد الاحتفال بالنبي بذكره،
0: يعني نذكر سنة الرسول، من لم يرد ان يحتفل يا اخي لا يبدع ولا يفسق ولا يجهل.
1: صحيح.
0: من اراد ان يحتفي بالرسول عليه الصلاة والسلام، نحن الان دكتور حبيبي يا دكتور،
1: الله يحفظك يا دكتور،
0: احنا تفضل. والله العظيم الان مش مسألة ان نحتفل، والله العظيم اولادنا قاعدين يضيعوا منا، والله العظيم في ناس كانوا سيد بطل صلي، في ناس صارت عن بالقرآن، في ناس صارت عن بالرسول عليه الصلاة،
1: والله الواحد صار يخاف على حاله مش فقط على اولاده، وانت بتقول واحد بيصلي الفجر،
0: والله وابعد من ذلك، وابعد من ذلك.
1: صحيح.
0: الالحاد الان انتشر، واحنا مع
1: هذا اليوم السبيل. هذا اليوم دور العلماء يا دكتور، دور اليوم العلماء اللي بيكتفوا بالوظيفة فقط وما بخرجوا، اليوم الناس بتجندوا لنشر الوعي والمعرفة وكذا، أنا اليوم بخاطب علمائنا أينما كانوا، في كليات الشريعة، في المساجد، وين ما كانوا، إنهم يخرجوا شوي عن يعني حالة الانعزال أحيانا،
0: عن قاعدة الصندوق المغفل هذا
1: بالضبط، يطلعوا يحكوا للناس، يوعوا الجيل. اليوم في مناسبة النبي، ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فرصة أن نذكر الناس بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بالرحمة التي كان يمارسها، بالعفو، بالصدق، كل هذه اليوم القيم اللي احنا بحاجة إليها
0: يا سيدي، والله صحيح، يعني نحن الآن، يعني أنا أخشى أنه لما قلصنا يعني حصة الدين بالمدارس، أخشى أن الأمر ينقلب علينا في النهاية، ما احنا قاعدين نقول احنا في غلو وفي تطرف، طيب عالجنا الغلو والتطرف، ما في غلو وتطرف في الجانب الآخر يا دكتور؟
1: طبعا في غلو وفي تطرف، طبعا
0: بالتحلل، بالانحلال، في أمور كثيرة جدا بحاجة إلى أننا نراجع أنفسنا فيها.
1: صحيح يا دكتور، بس الإشكالية مش أنه قد كي يعني أنه بقدم الدين أو ما بقدم الدين، بقدم النبي صلى الله عليه وسلم أو ما بقدم النبي، المهم كيف نقدم الدين للناس، شو الدين الصحيح، شو النبوة الصحيحة اللي كان يمارسها النبي صلى الله عليه وسلم بإنسانية، هذا المهم.
0: يا سيدي يا سيدي، الآن انظر إلى الغربيين، لما جاء توماس كارل هذا أخذ جائزة نوبل للسلام، ولما يعني وضع العظماء في التاريخ وضع سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أوله،
1: صحيح،
0: وتكلم بكلام والله يعجز عنه يعني كثيرا من أبناء المسلمين، صادق العزم، كريما، برا، رؤوفا، رؤوفا، تقيا، فاضلا، حرا، شديد الجد، مخلصا، سهل الجانب.
1: أنا بدي أسألك، أبناءنا كم من أبناءنا يعرفون أو سمعوا بما قالوا هذا الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قليل،
0: مع كل أسف والله بيتجاوز 5%.
1: ليش إحنا ما نقدم؟ إحنا مش بحاجة واحد غربي إنه يحكي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بحاجة أن يسمع أبنائنا ماذا قال الجميع، سواء كان مسلم أو غير مسلم، حتى يتعزز داخله محبة الرسول والاقتداء بالرسول، ودور هو إنه كيف الرسول كان يتصرف في هذه الحادة وكيف كان تعامله مع الناس. هذا بحاجة له اليوم. إحنا
0: الآن خلط وخط عشواء، بعض الناس يتكلم بكلام عام ويتكلم بكلام يعني بلا مسؤولية. يعني أنا برأيي هذا الذي يتكلم بلا مسؤولية، إحنا بناش نيجي نحاسب الناس ويقول لك الإسلام دكتاتوري، لا يعني. بس أنت تكلمت بكلام دكتور الله يرضى عنك، تكلمت بكلام إنه إحنا الآن حتى في برامجنا الدينية، خلينا نكون صريحين، حتى في برامجنا الدينية، في توجيهنا الديني، في خطابنا الديني، لابد من التغيير يا دكتور، لابد من الآن نحن لسنا بحاجة إلى درس المحفوظات المتكرر هذا.
1: والله إنك صادق، والله إنك صادق.
0: إحنا الآن بحاجة في الشباب عندهم أولويات. صحيح. الشباب الآن تنتشر أفكار هدامة، ينتشر الإلحاد. زمان كنت أقول، أنا بقول للناس إنه التلفزيون كنا نتفرج عليه وبفتح بوقت وسكر بوقت، التليفون بيرن، أبو رن التليفون هذا بيرن بعيد عنك، ما معروف مين اللي يتكلم وليش يتكلم. الآن ابنك قبالك عمره 12 14 15 20 سنة أو بنتك ومعاه تليفونه، أقسم بالله العظيم لن تداري هو شو متابع ولا هو داري طبع. أنت شو متابع
1: طبع.
0: هو مع مين شابك، مع مين يتكلم، شو الأفكار اللي بسمعها، شو الناس اللي بتواصل معهم بالصبت. والله العظيم لا نعرف. وبعدين بيقول لك الخصوصية يا با، الآن ما شغلت الخصوصية إنه كل واحد صار له خصوصيات، حتى ابنك أبو العشر سنين صار له خصوصيات وهو 12 سنة. العلم النفس الحديث بيقول لك يا أخي لا تكسر بخاطره، وبعدين لا تتدخل خصوصياته. طب كيف، شو هاي التربية، منين جبنا هاي التربية؟
1: صحيح
0: منين جبناها؟ فإحنا الآن بحاجة إلى أن نعرف يعني ما يدور في خلد الشباب، ما هي الشبه التي تطرح على الشباب، ما نعمل استفتاء عام يا أخي، ماذا نحب أن نسمع في خطة الجمعة، شو المعنى؟
1: صحيح.
0: والله أنا بيمن الموضوع الفلاني، بيمن الموضوع الفلاني، تطرح المسائل الفلانية، تطرح علينا الأفكار الفلانية، الملحدون يقولون كذا وكذا، القرآنيون يقولون كذا وكذا، كيف وصل إلنا الحديث؟ هسا الناس بيجوا على الناس يقولوا يا عم انت مصدقين الحديث هاي بعد 200 سنة، يعني انه هاي الحديث نقلت إلينا، هاي الحديث
1: صحيح. اليوم في حكي كثير، نعم.
0: يعني قديم الزمان يقطعوا انه كان فيها علماء وكان فيها أمة إسلامية وحديث تتناقل والناس مسلمون والناس يتناقلون حديث، يقطعوها يقول لك هذا انقطاع كامل ما كان فيه حديث. وبيجوا المساكين، ما هم شو اللي عندهم، احنا أولاد احنا شو عندنا احنا؟
1: صحيح.
0: ولازم اللي عندنا عشان والله اي شبهه صغيره جدا تدخلها الى راس، حتى مو للشاب الصغير، والله الكبار تدخل على راس الافكار
1: طبعاً.
0: والله العظيم انك تشككهم بالمس. اقول لك يا دكتور الشيء بالشيء يذكر، اقسم بالله العظيم انا مره في احد المستشفيات، حكم ان انا كنت يعني مدرس في كليات المجتمع في يعني فتره زمنيه، جتني بنت اخت ممرضه تقول لي يا شيخ والله العظيم والدي كان يأمرنا بالحجاب وكان يصلي 5 أوقات في المسجد، وكان ما شاء الله أنه حماية المسجد، فجأة بطل يصلي العصر وصار يصلي 3 أوقات، وبعدين بطل يؤمننا بالحجاب وصار يقولنا هذا الحجاب موضة ومش وارد بالشرع، اللي بدأ تحجب رجل بجوز وصل عمره 50 أو 60 سنة وبعدين ما بقول لك الشاب اللي قاعد الآن يضل وفي شهوات ومغريات وفي أموال
1: طبعًا.
0: تدفع وفي مؤسسات غربية ليل نهار وجمعيات
1: كلهم شغالين شغالين اللحن يا سيدي.
0: هذا واحد واحد سيدي هذا واحد بروح بيجي على الجامع. المهم بالنهاية قالت تفاجأنا أنه يتواصل مع أحد الأشخاص وعنده قناة هذاك وحتى تقول والدي يدعم القناة ويبعث له فلوس
1: كمان
0: شككوا بالدين وخلاه يصلي 3 أوقات في اليوم وبعدين وحرفوا عن العقيدة وحرفوا عن الدين وحرفوا عن فيا سيدي احنا مش بس يعني مش بس الشباب اللي الآن يخشى عليهم احنا الآن بحاجة إلى التحصين الفكري والتحصين الثقافي والتحصين الديني والثقافة الواعية بحاجة أن نوجه أبناءنا ومجتمعاتنا. عندنا منابر كثيرة جدا منابرنا يوم الجمعة أعظم منبر نخاطب من خلاله الناس
1: صحيح مثل هذول ما عندهم أدوات يا دكتور الأدوات نفسها ميسرة لنا إحنا. أنا بدي أتوقف عندك فضيلة الدكتور عند النقطة هاي. الرسول صلى الله عليه وسلم في 23 عاما غير التاريخ كلياته صحيح ولا لا؟ ولليوم طيب احنا اليوم العالم اللي بده يقتدي بالرسول ليش شوي ما يطلع عن همته وشوي ما يحيي الهمة داخله وشوي كذا كذا ويبذل اقصى يجاهد؟ ليش احنا بدنا نحصر الجهاد ما هو مفتوح على كل هذا اكبر جهاد اليوم.
0: سيدي انت الان العدو امامك تواجهه ومعروف بس لما يكون عدوك منك وفيك وجواك كيف بدك هذا تقاتله وتواجهه يا دكتور؟
1: بالوعي
0: دكتور اقسم بالله العظيم هذا العدو اللي منك وجوا صار يطعن بدينك.
1: ماشي ماشي
0: بين عمك اقسم بالله العظيم هذا اخطر علينا من العدو اللي مبين قبالنا.
1: واحنا كيف نستطيع ان نواجهه بغير الكلمه وبغير الوعي وبغير الثقافه وبغير تصحيح والرد وكذا؟ كيف بدنا نواجهه
0: يا سيدي؟ تكلمت بكلام وقلت انه 23 سنه الرسول عليه الصلاه والسلام
1: يعني
0: هل استراح النبي عليه الصلاه
1: ولا لحظه؟
0: فاذا فرغت فانصب
1: والى ربك
0: فارغب
1: بالضبط.
0: لولا ان اشق على امتي كان ايش؟ كان ما ترك عليه الصلاه والسلام سريه الا وخرج الجهاد في سبيل الله غير اني لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة فيتخلفون عني.
1: صور
0: 23 سنة. طيب دكتور لو إحنا نجتهد لديننا زي ما غيرنا تفضلت في هذا الكلام من قبل قليل قاعد يجتهد كل الناس تجتهد إلا إحنا نايمين مع كل أسف.
1: هذه محبة النبي هذا المعنى هذا المعنى الحقيقي لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم واحنا بنحتفل اليوم بذكرى مولده الشريف ان نعمل ان ننهض ان نجاهد بالكلمة حتى نعيد الاعتبار لقيم ديننا الحنيف ولمحبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا دكتور.
0: الله
1: وكل عام وانت بألف
0: والله
1: خير.
0: والله حديث طويل يا دكتور وفي القلب.
1: الله يسلمك والله احنا يعني انا لما بحكي مع الدكتور محمد اعرف ما بقلبي واعرف كيف يفعل وماذا يعمل وبعرف انك لم تقل مره واحده انا على مدى بجوز اكثر من 10 سنوات لم يقل الدكتور محمد الدعجي مره واحده لا عندما يدعى ليقول كلمه الحق.
0: الله يكرمك يا سيدي.
1: والله اشهد على ذلك. في كثيرين يعتذرون.
0: الله يكرمك والله يا سيدي. هذه الجبهه احنا الله كلفنا ان نحميها ونقف
1: اللهم اجعل كل كلمه في ميزان حسناتك.
0: انت على ثغرة من ثغر الاسلام فلا يتين من قبلك.
1: بارك الله فيك وكل عام وانت بألف خير وحفظك الله يا دكتور محمد. انتهى وقت هذه الحلقه. في نهايه اسمحوا لي ان اكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك ورئيس جمعية الحديث الشريف وأحياء التراث وفضيلة الدكتور محمد الدعجة العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف

قد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: هذه ليست رحلة عادية، إنها الطريق التي يعرفها القدر قبل أن تعرفها الخطى. في صباح يوم الجمعة يخرج الملك من عمان لا ليدير حكماً، بل ليسلم الأمانة كاملة، كلمة وصلاة وشهادة.

0: هل ترى يا شيخ حمزة؟ انظر، الأردن جميل وبلاد جميلة، وأهله أهل عروبة عريقة.
1: الحمد لله، الحمد لله.
0: انظر إلى تلك التلال والأغوار والبيادر، إنه وطن يستحق أن نضحي من أجله. ألا ترى معي يا شيخ حمزة أن حرف الراء من أسهل الحروف قافية، وكل الشعراء يمتطونه في قوافيهم لسهولته، ولا تجد إلا الشعراء الفحول يجعلون قصائدهم بقافية الواو والضاد مثلا.
1: صدقت يا مولاي.
0: يقولون حرف الراء للشعر مركب، ذلول لشعر كيف ذاك يصير، وقافية للراء بورك نسجها، تدور مع الأشعار حيث تدور، إذا ما القوافي أرغمت أنف شاعر، ففي الراء للشعر المجيد زبور. هل بقي معنا وقت طويل؟
1: نعم يا مولاي، لأننا سنمر بنابلس ثم نصل القصر في بيت المقدس قبل العاشرة صباحا، حتى نتوضأ وتأخذ قسطا من الراحة، ثم نخرج لصلاة الجمعة
0: إن شاء الله، لنكمل ما بدأنا إذن.

أنا يرى البلاد كما يرى القصيدة، تلالاً لا تكتب إلا بصدق، وأغواراً لا تحب إلا من ضحى.

ألا ليت شعري هل أرى الشعر ساعة إلى أدب للأولين ينير فأف وتف للقريض زماننا فليس نظيم قولهم ونثير وللشيخ شعر راقني إذ سمعته لتقريض شعر شيخنا لجدير هبطنا إلى الأغوار من رأس تلعة تسير بنا سيارة فتطير تظللنا في يوم قيض سحابة تذكر شهرا للشتاء بشير سحاب يندي لطف القيض إنه جميل إذا ما شمته ونظير.

0: في الطريق كان الشعر يسبق السيارة ويجلس إلى جوار الملك كما يجلس الرفيق.
1: لقد اقتربنا يا شيخ حمزة، إنها نابلس التي تتراءى في الأفق.
2: ويا حسنها من نابلس، ويا حسن جبالها.

0: بنا بولس دار هيئت لنزولها، تكامل يمن وسطها وسرور، بفضل إلهي نعمة وسعادة، أرجي دواما إنني لشكور. لها جبلان جملاها فإنها كما قال شيخ إنه لخبير، تجيء من الأجيال ريح عليلة يفوح بها مسك وفاح عبير، وجنات أعناب جميع شعوبها، وزيتونها الموصوف وهو كثير. ترى بيدرا للقمح يتلوه بيدر، يذريه شهم بالحصاد بصير، وأترجة صفراء تمشي كأنها من الحور في الجنات قلت تسير. لقد بارك الرحمن حول بلادنا، تبارك ربي إنه لغفور.
1: الجمعة الرابع من ذي الحجة عام 1370، يوم كتب في الدفاتر تاريخا وكتب في السماء خاتمة.
0: ما أسرع ما تمر الأيام. اليوم الجمعة الرابع من ذي الحجة من العام 1370 للهجرة لعام 1951.
2: نعم يا مولاي.
0: اكتب القصيدة التي قلناها واكتب تاريخها عليها أيضا.
2: أمرك يا مولاي.
3: سيدي صاحب الجلالة، ناصر الدين بيك النشاشيبي يريد رؤيتك قبل الذهاب إلى الصلاة.
0: ليدخل. أهلا وسهلا به.
4: السلام على جلالة الملك.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: ونسيم في سفر، كأن الأرض تعرف أن القادم صلاة.
1: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول.
2: المعذرة يا مولاي، اقترب وقت الصلاة، لنخرج إذن يا شيخ حمزة.
3: هل يسمح لي سيدي؟
2: طبعا يا ناصر بيك، أنت من أقرب الناس إلي، رئيس تشريفاتنا وصحفي وأديب كبير، ونحبك في الله.
3: أطلب من جلالتك طلبا خاصا جدا.
2: لك ما تريد يا ناصر.
3: أحتاج لصورة جديدة من صورك، وأريد أن توقع لي عليها.
2: تبشر يا ناصر. ماذا تريد بالصورة يا ناصر بيك؟
3: لتكون ذكرى من جلالتكم.
2: هذه أجمل صوري، كنت أحتفظ بها لنفسي، وسأكتب لك عليها إهداء مختلفا. يا ناصر الدين، خذها طلبة حضرت كما رغبت، وما من آمر أمرا، تمثال شخصي لخلصاني كما رغبوا، إن غاب جسمي فرسمي عندهم حضرا.
3: جعلك الله من أهل العمر المديد يا سيدي، هدية غالية،
2: احتفظ بها يا ناصر.

لم تكن صورة للذكرى، كانت آخر شاهد. القلم الذي اعتاد أن يوقع المراسيم سيوقع الآن وداعاً لا يقال. خرج متوضئاً مقبلاً غير مدبر، لم يحمل سلاحاً، حمل صلاة، لم يخفي صدره، ففتح الأقصى له ذراعيه، وهناك على عتبات المسجد

0: أسكت الشعر بالرصاص، لكن الكلمة لم تمت. هنا نطوي سجل ملك عاش الإمارة كما عاش القصيدة، صدقا ونهاية تليق بالبداية. رحم الله الملك عبد الله الأول، الشاعر الذي كتب الدولة وختمها بالشهادة.
1: كنتم مع الحلقة الأخيرة من مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الجمعة 15 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق 28 من آب لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بآيات من الذكر الحكيم.

الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

أولئهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.

وَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ

0: صدق الله العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أجل النعم علينا بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيه. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ومن مظاهر رحمته بأمته عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو كثيرا لأمته بدفع العذاب عنها ودخولها الجنة، حتى إنه ادخر دعوة له مستجابة فجعلها شفاعة لأمته. قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. بل كان يدعو لأمته بالمغفرة في كل صلاة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس قلت: يا رسول الله أدعو الله لي. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة رضي الله عنها حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسرك دعائي؟ فقالت: وما لي لا يسرني دعاؤك. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنها لدعائي لأمتي في كل صلاة. ومن مظاهر رحمته بأمته عليه الصلاة والسلام أنه سعى إلى التخفيف عن أمته في العبادات ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ومن ذلك مراجعته لربه سبحانه وتعالى في الإسراء والمعراج في فرض الصلوات، فخففها من 50 صلاة إلى 5 صلوات. ومن مظاهر رحمته بأمته عليه الصلاة والسلام أنه حريص على إبعاد أمته من كل سوء، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل

0: فراشه وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجاء ليحجزهن ويغلبنه فيقحمهن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. ومن مظاهر رحمته وبأمته صلى الله عليه وسلم أنه بيّن لأمته أسباب النجاة ليعملوا بها وأسباب الهلاك ليجتنبوها. قال صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام. من أقوال جلالة القائد الأعلى:
2: لم يكن الأردن يوماً هامشاً في سرد البشرية، بل موطناً للأمم وأرضاً للويام. على ضفة نهره تعمد المسيح، وفي ربوعه عاش الصحابة والتابعون، وعلى أرضه عاشت حضارات قدمت للعالم دروساً في المنعة والصمود، فعلمتنا كيف نسعى ونحول الصعاب إلى فرص. والحاضر خير شاهد على ذلك، فرغم كل الظروف حافظ الأردن على حدوده وأمنه، وواصل مسيرته الديمقراطية، وجنب اقتصاده آثار الأزمات. فهذا الوطن عظيم الشأن، سخي العطاء، عربي الهواء.

0: فنصر يسلم الآفاق نصرا.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.
2: مستمعينا الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها نودي لصلاة العصر. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وهذا موعد الأخبار.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. الديوان الملكي الهاشمي ينعى الملك هارالد الخامس ملكي مملكة النرويج ويعلن الحداد 3 أيام. خارجية النواب تؤكد وقوف الأردن إلى جانب الجزائر وتعزي بضحايا الحرائق. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالون موجه. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أهلا بكم. ينعى الديوان الملكي الهاشمي ببالغ الحزن والأسى جلالة الملك هارالد الخامس ملكي مملكة النرويج الذي وافته المنية اليوم، وبأمر من صاحب الجلالة الهاشمي الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم. والديوان الملكي الهاشمي إذ ينعى جلالة الملك هارالد الخامس ليعرب عن تأثر جلالة الملك عبد الله الثاني وشعب المملكة الأردنية الهاشمية بهذا المصاب، وليؤكد وقوف الأردن إلى جانب مملكة النرويج وشعبها الصديق في هذا الظرف الصعب. أعربت لجنة الشؤون الخارجية النيابية عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بضحايا الحرائق التي طالت عددا من المناطق الجزائرية وأودت بحياة عدد من المواطنين وأوقعت إصابات. وأكدت اللجنة في بيان أن الأردن قيادة وشعبا يقف إلى جانب الجزائر الشقيق في هذا الظرف الأليم، مجددة تضامنها الكامل مع الشعب الجزائري ومعربة عن تمنياتها بشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين والحرص الدائم على الوقوف إلى جانب الجزائر في مختلف الظروف. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالون موجه بعد رصده أثناء محاولته اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية. وتمكنت وحدات حرس الحدود ضمن منطقة مسؤوليتها من رصد البالون والتعامل معه وإسقاطه داخل الأراضي الأردنية، حيث جرى ضبط المواد المخدرة التي كانت بحوزته، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. حذرت المجموعة العربية في الأمم المتحدة من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وتقويض جهود تنفيذ خارطة الطريق بشأن غزة. وأكدت المجموعة في بيان رفضها للإجراءات الرامية إلى تكريس الاحتلال وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. وأدانت المجموعة سياسات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانونية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة،

وأدانت المجموعة العربية الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك استهداف المدنيين والتوسع الاستعماري والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل والتهجير القسري وإرهاب المستعمرين. في الضفة الغربية المحتلة، منع مستوطنون متطرفون يهود المواطنين الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة في خربة طانة التابعة لأراضي بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مجلس بلدي بيت فوريك في بيان بأن مجموعة من المستوطنين الإرهابيين بلباس جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية من بلدة بيت فوريك ومنعت المواطنين من التوجه لأداء الصلاة في البلد في البلدة. إلى ذلك يتواصل التصعيد الإسرائيلي في هدم المنازل والمنشآت وتشديد الحصار والقيود على حركة الفلسطينيين، إلى جانب اعتداءات المستوطنين والاعتقالات والاقتحامات التي أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين. في قطاع غزة استشهد 3 مواطنين اليوم إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المزارعين في بلدة القرارة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين. في سوريا قتل شخصان بانفجار قنبلة اليوم أمام قصر العدل في الحسكة شمال شرق سوريا ذي الغالبية الكردية، وكانت القوات الكردية تسيطر على منطقة الحسكة قبل أن تنتقل هذه السيطرة إلى القوات الحكومية في شباط، وذلك عقب الاتفاق على دمج الإدارة الكردية ضمن مؤسسات الدولة السورية. حذرت إيران الولايات المتحدة من أن سياسة الضغوطات التي تنتهجها حيالها لا تجدي نفعا، داعية إياها إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وذلك بعد 6 أشهر على الاندلاع الحرب بينهما. وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت إن الولايات المتحدة وإيران لا تجريان حاليا أي محادثات لإنهاء الحرب في ظل تركيز واشنطن على الضغط الاقتصادي على طهران، مشيرة إلى أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة. وتجري إيران منذ أسابيع محادثات مع سلطنة عمان، مؤكدة في الوقت نفسه أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تفي واشنطن بالتزاماتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة في منتصف حزيران الماضي، والتي تنص خصوصا على رفع الحصار الأمريكي والعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تكون الأجواء اليوم حارة نسبيا في أغلب المناطق، وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية يطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة. سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
1: أيها الجيش من كثار

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 28 من آب. في إطار النهضة والثورة وجهاد القادة والقيادة، نقرأ اليوم في رسالة بعث بها جلالة الشريف الحسين بن علي في مثل هذا اليوم 28 من آب من عام 1918 إلى نائب ملك بريطانيا في مصر حينها، يؤكد فيها على رغائب عربية ثلاث، هي حفظ الكيان الإسلامي بالنظر لما حل وما سيحل في تركيا، وصيانة العربية

0: عظمة البريطانية من الاستهداف مما سترمي به عكس مقاصدها، وأخيرا حفظ المقاصد السليمة والبعد عن التواطؤ مما يخالف المقصود بالنهضة. في مثل هذا اليوم 28 من آب من عام 1919 رفعت لجنة كينغ كراين التي أوفدها المجلس الأعلى لمؤتمر الصلح تقريرها إلى الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون بعد تقصي الحقائق في سوريا ولبنان وفلسطين. وجاء في تقريرها الذي ذكر أن رغبة العرب تنحصر في التالي: قبول الانتداب تحت وصاية عصبة الأمم المتحدة والمحافظة على بلاد الشام وترشيح الأمير فيصل ليكون ملكا على سوريا. وهذه اللجنة تكونت من الدكتور هنري كينغ ومن تشارلز كراين، وهما أمريكيان وتميز عملهما بالحيادية والواقعية. في مثل هذا اليوم 28 من آب من عام 1951 أصدرت المحكمة العسكرية الخاصة برئاسة الفريق عبد القادر الجندي وعضوية القائم مقام حابس المجالي والرائد علي الحياري حكمها بحق المتهمين الستة باغتيال الملك عبد الله الأول طيب الله ثراه القاضي بإعدامهم، وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة منهم يوم 4 أيلول 1951، بينما كان حكم الاثنين الآخرين غيابيا. في مثل هذا اليوم 18 من آب من عام 1956 هاجمت دورية إسرائيلية بالرشاشات ومدافع الهاون قرية أم الريحان في منطقة جنين، وتصدت لها قوات الحرس الوطني للهجوم، وقتل إسرائيليان وجرح ثلاثة من الحرس الوطني.
1: من ذاكرة الجيش.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. شهداؤنا بطولات وتضحيات.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شهداؤنا بطولات وتضحيات، وحديثنا اليوم عن الشهيد الرقيب علي جمعة شحاد الجوابرة من شهداء قوات حفظ السلام في مالي عام 2022. كونوا معنا.

مستمعينا الكرام، لقد تفاعل الأردن وقيادته وقواته المسلحة بشكل إيجابي مع مهام حفظ السلام الدولية انطلاقا من ثوابته القومية والإنسانية، وقد جاءت مشاركته انعكاسا لرسالته ودوره وإرثه العظيم من تاريخ عابق بالمجد ومتجذر في أعماق الحضارة الإنسانية، ويستند إلى أقدس رسالة ربانية جاءت لخدمة واحترام حقوق الإنسان.

جاءت مشاركات الجيش العربي الأردني في قوات حفظ السلام انطلاقا من عقيدة السلام الأردنية التي حملها الجيش الأردني إلى شتى بقاع الأرض، وأكد عليها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في جميع المحافل واللقاءات الدولية. فالأردن له دور مشهود عربيا وعالميا، وهو عضو في الأمم المتحدة منذ عام 1955، بالرغم من محدودية مساحته وشح موارده وقلة عدد سكانه، إلا أنه استطاع أن يشارك العالم والمجتمع الدولي مسؤولياته في المحافظة على السلم والأمن الدوليين، كما أن السمعة الطيبة التي تتمتع بها القوات المسلحة تدريبا وانضباطا وتأهيلا وتاريخا وفروسية وشجاعة كانت هي الدافع لاختيارها من قبل الأمم المتحدة لتلعب دورا إنسانيا متجذرا في أخلاق وسلوك ونهج منتسبيها في مهام حفظ السلام الدولية وفي مواقع شتى من العالم.

في الأول من حزيران عام 2022 تعرضت إحدى دوريات قوة الانتشار السريع مال 2 وأثناء تنفيذ الواجب ضمن قوات حفظ السلام العاملة هناك لهجوم مسلح أدى إلى استشهاد الرقيب علي جمعة شحاد الجوابرة وإصابة 2 من رفاقه. وفي 3 من حزيران وصل جثمان الشهيد علي الجوابرة إلى مطار ماركا العسكري، وشيعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي جثمان شهيد الواجب الرقيب علي الجوابرة إلى مثواه الأخير بعد الصلاة عليه في محافظة إربد. وجرى للشهيد مراسم عسكرية نقل خلالها إلى مثواه الأخير مكللا بالعلم الأردني محمولا على أكتاف رفاق السلاح، إذ ووري الثرى في مقبرة بلدة المخيب تحت. وقام مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد، وشارك في التشييع عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وعدد من المتقاعدين والمسؤولين المدنيين والمواطنين في محافظة إربد.

إن مواكب شهداء الواجب الإنساني في مهام حفظ السلام الدولية استكمال لقوافل شهداء الجيش العربي التي لن تزيدنا إلا إصرارا على أداء الواجب الإنساني النبيل النابع من منظومة القيم والمثل الأردنية العليا التي تسعى إلى ترسيخ السلام والاستقرار في شتى بقاع العالم. وسيبقى الجيش العربي يرسخ بهمم النشام وعزم الرجال اسم الأردن في كل المحافل، وستبقى عيون نشام الجيش العربي يقظة على ثغور الوطن، وراياتنا خفاقة في ميادين العالم استجابة لرؤية جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله. ختاما، رحم الله شهيد الواجب الإنساني الرقيب علي الجوابرة وكل شهداء الوطن الأبرار.

0: إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج شهداؤنا بطولات وتضحيات.
1: شهداؤنا بطولات وتضحيات.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، صوت الوطن ومنبر الانتماء ورسالة الوفاء التي تحملها الكلمة الصادقة إلى كل بيت أردني.

من هنا يمتزج عبق التاريخ بروح الحاضر، حيث تتعانق قيم الولاء والانتماء مع معاني التضحية والبذل والعطاء. نلتقي بكم لنستحضر صفحات مشرقة من مسيرة الأردن، هذا الوطن الذي بقي شامخا بعزيمة أبنائه، قويا بوحدته، عزيزا بقيادته الهاشمية، ومنيعا بجيشه العربي المصطفوي وقواته المسلحة الباسلة.

0: تحية اعتزاز وإكبار إلى أردننا الغالي، وتحية وفاء لرجال القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الساهرين على أمن الوطن واستقراره، الذين جعلوا من الواجب شرفا ومن التضحية وساما ومن الانتماء نهجا لا يحيدون عنه. كما نرفع أسماء آيات التقدير إلى القيادة الهاشمية التي تقود مسيرة الوطن بالحكمة والعزيمة، مستندة إلى إرث راسخ من البناء والعطاء، وإلى إيمان عميق بالإنسان الأردني وبقدرته على صناعة المستقبل. فأهلا بكم وأنتم تتابعون هذه الإطلالة الوطنية التي نعبر فيها عن فخرنا بوطننا واعتزازنا بجيشنا ووفائنا لقيادتنا وإيماننا بأن الأردن سيبقى بإذن الله وطن العز والكرامة وواحة الأمن والاستقرار.
1: نذرت علي لهريجا يكفو فدية، وظل غني للأردن والقايد والعسكري.

حين يذكر الأردن يحضر في الوجدان تاريخ ارتبط بالأسرة الهاشمية التي واكبت نشأة الدولة الأردنية الحديثة وأسهمت في بناء مؤسساتها وتعزيز مكانتها. وعلى امتداد العقود شكلت القيادة الهاشمية ركيزة من ركائز الاستقرار وسعت إلى ترسيخ قيم الدولة والاهتمام بالإنسان وتعزيز مسيرة التعليم والصحة والتنمية انطلاقا من رؤية تؤمن بأن نهضة الوطن تبدأ ببناء الإنسان. وقد ظلت العلاقة بين القيادة والشعب قائمة على الثقة والتكاتف، وهو ما أسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والولاء والمحافظة على الأردن واحة للأمن والاستقرار رغم ما شهدته المنطقة من تحديات ومتغيرات.

يا أردن الخير، لك في القلوب منزلة لا تضاهيها منزلة، وفي النفوس عهد لا ينقطع، سنبقى أوفياء لترابك، أمناء على رايتك، مخلصين في أعمالنا، مؤمنين بأن رفعتك مسؤولية كل أردني. تحية إلى الجيش العربي الأردني، وإلى القوات المسلحة الأردنية، وإلى كل من يقف في ميادين الشرف والواجب ساهرا على أمن الوطن واستقراره. تحية إلى الأردن، وطن العز وموطن الكرامة، الذي سيبقى بإذن الله شامخا قويا آمنا عزيزا بأبنائه وقيادته وجيشه وشعبه.

إذا كان للوطن درع يحميه، فإن الجيش العربي الأردني المصطفوي هو ذلك الدرع الذي لم يعرف إلا الشرف عنوانا والتضحية منهجا والولاء عقيدة راسخة. يقف جنود القوات المسلحة الأردنية على الثغور، لا يثنيهم برد الشتاء ولا حر الصيف، يحملون أرواحهم على أكفهم ليبقى الوطن آمنا مطمئنا، ولتبقى رايته خفاقة في سماء المجد. لقد كتب الجيش العربي تاريخه بمداد

البطولة وسجل مواقف مشرفة في الدفاع عن الوطن وفي أداء واجبه الإنساني، حتى أصبح مثالا يحتذى في الكفاءة والانضباط والإخلاص.

القوات المسلحة الأردنية ليست مؤسسة عسكرية فحسب، بل هي مدرسة في القيم ومنارة في الانضباط وعنوان للوفاء للوطن والقيادة. هي اليد التي تحمي، والعين التي لا تنام، والسيف الذي يصون السيادة، والسند الذي يبعث الطمأنينة في نفوس الأردنيين.

حمى الله الأردن وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار، وحفظ قواته المسلحة وجيشه العربي المصطفوي، وجعل راية الوطن خفاقة بالعز والمجد على الدوام.

موجز الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الديوان الملكي الهاشمي ينعى الملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج ويعلن الحداد 3 أيام. خارجية النواب تؤكد وقوف الأردن إلى جانب الجزائر وتعزي بضحايا الحرائق. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالون موجه. الأمن العام ينفذ تدريبا للعبور الآمن للطرق وعددا من الأنشطة التوعوية في الجنوب. إطلاق خط نقل عام يربط الزرقاء بمدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية في سحب. وأخيرا أجواء حارة نسبيا اليوم وانخفاض ملموس الأحد. نهاية الموجز، في أمان الله.

جنودنا البواسل، إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم وقوة إلى جانب قوتكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، يخاطبنا الله تعالى بقوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن تحقيق العدل مطلب واجب في حياة المؤمن، لا ينبغي أن يحيد عنه قيد أنملة. وقد رغبنا الله تعالى بمحبة العدل فقال: إن الله يحب المقسطين، أي الذين يقيمون العدل في أعمالهم وأحكامهم وجوانب حياتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأولهم إمام عادل. إن العدل يسبب محبة الله عز وجل وتكريمه، والعدل طاعة لله فيما أمر، والعدل ميزان الله تعالى بين خلقه، وهو سبب المحبة بين الناس. فالعدل يرضي الجميع، وأفضل الأزمنة زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الزمن الذي امتاز في الدنيا كلها بما تحقق به من العدل. إنه زمن نهج نهجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدل، ورب المؤمنين على العدل، والمؤمنون هم أهل العدل، دفعهم إليه الإيمان بربهم. لذا كانت إقامة العدل والحكم بالعدل والشهادة بالعدل ومعاملة الناس بالعدل والقول بالعدل والكتابة بالعدل. وهذا هو الذي يفسر توجيه الخطاب بالعدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا أيها السادة الكرام، العدل والإيمان متلازمان لا ينفصلان، فالعدل يقوي الإيمان والقسط يثبت البنيان. والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وها هو التوجيه يطالب من الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، أي بالعدل، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الإخوة الأحبة، العدل ينمي العمران، وهو أساس بناء الدول، والعدل يزيد الأرزاق ولا ينقصها، والعدل يشيع الأمن والطمأنينة ويبعث على السعادة. فإذا جاء العدل سعد الناس به. وقد جاء في الحديث: لأن يقام حد من حدود الله خير لهم من أن يمطروا 40 يوما. فإن البركة في العدل، فهو يجلب حب الأهل. العدل في الأسرة يجلب الحب بين الأبناء والآباء والإخوة والأخوات.

أيها الإخوة الأحبة، والعدل يزيد المحبة في الأوطان ويزيد في العمران، فإذا أقيم العدل ترسخت كل المعاني، معاني المصالح والوطنية والأخوة وسائر الأشياء التي ترفع نسبة الخير في المجتمع وتدفع إليه. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وجاء في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإن الظلم مؤذن بخراب العمران وهلاك الإنسان وتسلط الأعداء، وإن الرجل لينادى يوم القيامة مع الظلمة ولا يملك إلا أهل بيته. من هنا كان قول النبي عليه السلام في وصيته: اعدلوا بين أولادكم، كررها 3 مرات. وفي السلف الصالح أن النعمان بن بشير رضي الله عنه جاءه ولد فأراد أن ينحله نحلة، أي يعطيه عطية، فقالت أمه: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابي رضي الله عنه عن أبيه: قال: فأخذ بيدي وأنا يومئذ غلام حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على هذا الذي وهبت لابنها، أي لابنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. فقال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية لمسلم: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى. فقال عليه السلام: فلا إذن، أي لا أشهد على مثل هذا. وهذه الأمور هي التي تجلب المحبة، والظلم فيها يجلب التشتت ويحول الإخوة إلى أعداء ويقطع الرحم ويتساء به إلى الأرحام. فليتق الله الإنسان في أهله وولده وأسرته وحيه والناس أجمعين. يا أيها الإخوة الأحبة، إن الناس في منازعاتهم يتوافدون ويقص بعضهم على بعض قصصا من الاختلاف، ويطلب بعضهم من بعض أن يحكم فيما سمع. فمن طلب منه أن يحكم فإنه يجب عليه اتباع قواعد العدل التي بينتها الشريعة لإعطاء كل ذي حق حقه أو ما يساويه، وإلزام الذي عليه الحق بأداء ما عليه. ولذلك كان العدل في حقوق العباد والحكم فيها من أخطر الأمور في حياة المسلم، فإنه إذا وقف بين يدي الله عز وجل وقد حكم بالظلم فهو شريك الظالم، لأن الله تعالى قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.

أيها السادة الكرام، يقول عليه السلام: البر لا يبلى، والإثم لا ينسى، والديان لا يموت، كن كما شئت كما تدين تدان. تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام. يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لا تنمي. نسأل الله أن يجعلنا ممن يقيم العدل في نفسه وأهله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عالم التكنولوجيا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم عالم التكنولوجيا، حيث نأخذكم في رحلة جديدة بين العلم والتقنية لنكتشف معا أسرارا ومعلومات مثيرة عن العالم الذي نعيش فيه. وموضوعنا اليوم يحمل سؤالا طالما شغل خيال الإنسان: هل توجد حياة خارج كوكب الأرض؟ منذ القدم كان الإنسان ينظر إلى السماء ويرى ملايين النجوم ويتساءل: هل نحن وحدنا في هذا الكوكب الواسع؟ حيث كوكب الأرض هو المكان الوحيد الذي نعرف حتى الآن أن الحياة وجدت فيه، ولكن للعلماء الذين يدرسون مناطق أخرى في الفضاء لمعرفة ما إذا كان هناك ظروف يمكن أن تسمح بوجود حياة خارج كوكب الأرض. وهنا يظهر دور التكنولوجيا، فبفضل التلسكوبات الحديثة والمراكب الفضائية أصبح العلماء قادرين على دراسة الكواكب البعيدة ومراقبة النجوم والبحث عن علامات قد تساعد في فهم إمكانية وجود الحياة في أماكن أخرى. ومن أهم الأمور التي يبحث عنها العلماء وجود الماء السائل، لأن الماء عنصر أساسي للحياة على الأرض، ولهذا السبب يهتم العلماء بدراسة الكواكب والأقمار التي قد تحتوي على ماء أو ظروف مناسبة لوجود الحياة. ومن الأمثلة المهمة المريخ. المريخ هو أحد أقرب الكواكب إلى الأرض، ولقد أرسل العلماء إليه عدداً من المراكب والروبوتات لدراسة سطحه وتربته وغلافه الجوي، وقد وجد العلماء أدلة على أن المريخ كان في الماضي أكثر رطوبة، وكانت توجد على سطحه مياه بشكل أكبر مما هو موجود اليوم. ولكن هل يعني ذلك أن هناك حياة على المريخ؟ والإجابة حتى الآن هي: لا نملك دليلاً مؤكداً على وجود حياة على المريخ. ليس المريخ هو المكان الوحيد الذي يهتم به العلماء، فهناك أقمار بعيدة في نظامنا الشمسي تجذب اهتمام العلماء، لأن بعضها قد يحتوي على محيطات مائية تقع تحت سطوحها الجليدية. ومع تطور التكنولوجيا أصبح العلماء أيضا قادرين على اكتشاف كواكب تدور حول نجوم أخرى، تسمى هذه الكواكب الكواكب خارج النظام الشمسي، وبعض هذه الكواكب يقع في مناطق قد تكون مناسبة لوجود الماء السائل. ولكن هنا يجب أن نوضح أمر

0: المهمان، وجود كوكب في منطقة مناسبة لا يعني أن الحياة موجودة فيه، فالعلماء ما زال يحتاجون إلى أدلة أقوى، وهنا تظهر أهمية التكنولوجيا الحديثة والتلسكوبات المتطورة. إن البحث عن الحياة خارج الأرض لا يعني بالضرورة البحث عن كائنات فضائية تشبه الإنسان كما نراها في الأفلام، فقد تكون الحياة إن وجدت في صورة بسيطة جدا مثل كائنات دقيقة أو أشكال بسيطة من الحياة. لذلك فإن العلماء يبحثون عن ما يسمى بالبصمات الحيوية، وهي علامات كيميائية أو بيئية قد تدل على وجود نشاط حيوي، ومع كل اكتشاف جديد نقترب أكثر من فهم الكوكب والكون. ولكن السؤال الكبير ما زال موجودا، هل نحن وحدنا في الكون؟ حتى هذه اللحظة لم يجد العلماء دليلا قاطعا يثبت وجود حياة خارج الأرض، ولكن عدم وجود الدليل لا يعني أن السؤال قد أجيب عنه. فالبحث ما زال مستمرا والتكنولوجيا تتطور يوما بعد يوم، وربما يأتي يوم نكتشف فيه إجابة تغير نظرنا إلى الكون وإلى مكاننا فيه. وفي نهاية حلقتنا نستطيع أن نقول أن البحث عن الحياة خارج الأرض ليس مجرد حلم، بل هو مجال علمي حقيقي يستخدم أحدث التقنيات لفهم أسرار الكون. كانت معكم هذه الحلقة من برنامجكم عالم التكنولوجيا، نشكركم على حسن الاستماع. كنت معكم أنا رهف السردي، ومن الهندسة الإذاعية الزميل عبد العزيز العبابنة. إلى اللقاء.
1: عالم التكنولوجيا.

إلى هنا سيداتي وسادتي، نأتي إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ونعود بكم الآن إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان، فإلى هناك.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. الديوان الملكي ينعى ملك مملكة النرويج ويعلن الحداد 3 أيام. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالون موجه. الأمن العام ينفذ تدريبا للعبور الآمن للطرق وعددا من الأنشطة التوعوية في الجنوب. من العناوين إلى التفاصيل، ينعى الديوان الملكي الهاشمي ببالغ الحزن والأسى ملك مملكة النرويج الملك هارالد الخامس الذي وافته المنية اليوم، وبأمر من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم. والديوان الملكي الهاشمي إذ ينعى جلالة الملك هارالد الخامس لا يعرب عن تأثر جلالة الملك عبد الله الثاني وشعب المملكة الأردنية الهاشمية بهذا المصاب، ولا يؤكد وقوف الأردن إلى جانب مملكة النرويج وشعبها الصديق في هذا الظرف الصعب. أعربت لجنة الشؤون الخارجية النيابية عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بضحايا الحرائق التي طالت عددا من المناطق الجزائرية وأودت بحياة عدد من المواطنين وأوقعت إصابات. وأكدت اللجنة في بيان أن الأردن قيادة وشعبا يقف إلى جانب الجزائر الشقيقة في هذا الظرف الأليم، مجددة تضامنها الكامل مع الشعب الجزائري ومعربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والحرص الدائم على الوقوف إلى جانب الجزائر في مختلف الظروف. استشهد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة اليوم إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية بلدة شمال شرق مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وفي سياق متصل، أصيب مواطن فلسطيني بجراح إثر إصابته برصاص الاحتلال شرقي دير البلح وسط قطاع غزة. وكان 4 فلسطينيين استشهدوا خلال 24 ساعة الماضية في 4 عمليات اغتيال نفذتها قوات الاحتلال. أدى أكثر من 70,000 مصل فلسطيني صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف رغم الإجراءات المشددة على الحواجز العسكرية وداخل المدينة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت تشديدات في الحواجز العسكرية على توافد المصلين إلى مدينة القدس، كما نصبت عشرات السواتر الحديدية في مداخل مدينة القدس وبوابات البلدة القديمة والمسجد الأقصى، ومنعت عددا من المصلين من الوصول إليه. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليست مستحيلة، بل تتوقف على إدراك الولايات المتحدة أن الضغط لا يجدي نفعا. وأضاف عراقجي أنه ينبغي على الولايات المتحدة بناء الثقة والاعتراف بحقوق إيران والوفاء بالتزاماتها.

0: مؤكدا أن الإجراءات الاقتصادية الأمريكية الجديدة ضد طهران تصل إلى مستوى إرهاب دولة، ووصفتها بأنها غير قانونية ومستهجنة بحسب تعبيره. أظهرت بيانات أولية للشحن أن 7 سفن سلع أولية عبرت مضيق هرمز أمس، بانخفاض عن 17 سفينة في السابق وأقل من المتوسط المتحرك لعشرة أيام والبالغ 15 سفينة. ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن شركة كيبلر لتتبع السفن، فإن 4 سفن خرجت من المضيق ودخلته 3. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالون موجه بعد رصده أثناء محاولته اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية، وتمكنت وحدات حرس الحدود ضمن منطقة مسؤوليتها من رصد البالون والتعامل معه وإسقاطه داخل الأراضي الأردنية، حيث جرى ضبط المواد المخدرة التي كانت بحوزته، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. نفذت الشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام عددا من المحاضرات التوعوية التي تناولت مفهوم الأمن العام والإسعافات الأولية في محافظة الطفيلة، كما نفذت في مديرية شرطة غرب معان تدريب على العبور الآمن للطريق لعدد من الطلبة في مدارس لواء البتراء بالتعاون مع قسم السير، وشاركت الشرطة المجتمعية في محافظة الكرك في الحملة الوطنية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات تحت رعاية متصرف لواء القصر ومشاركة كافة تشكيلات الأمن العام. واختتمت الشرطة المجتمعية فعالياتها في زيارة مرضى الأمن العام العاملين للاطمئنان عليهم. وتأتي هذه الفعاليات في إطار نهج مديرية الأمن العام في تعزيز مفهوم الشرطة المجتمعية وترسيخ التعاون والتواصل مع مؤسسات المجتمع وأفراده، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والحد من الظواهر السلبية. أطلقت جمعية المستثمرين الأردنية بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري وبالشراكة والتنسيق مع شركة المدن الصناعية الأردنية خدمة خط النقل العام الجديد الذي يربط محافظة الزرقاء بمدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية في سحاب. وحسب بيان للجمعية يأتي إطلاق الخط كخطوة لتسهيل وصول العاملين والباحثين عن عمل إلى المدينة الصناعية ومعالجة تحدي المواصلات باعتباره أحد أبرز العوائق أمام استقطاب العمالة واستدامتها في القطاع الصناعي. ويعمل الخط الجديد بصورة مباشرة بين مجمع الزرقاء الجديد ومدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية في منطقة سحاب عبر شارع المية وفق مواعيد يومية ثابتة باستثناء أيام الجمعة، مع مراعاة أوقات بدء وانتهاء الدوام في المنشآت الصناعية. تباشر أمانة عمان الكبرى مساء اليوم تنفيذ أعمال قشط وتعبيد ليلية في شارع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وذلك ضمن خطتها لإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية في المناطق التابعة لها. وقال المدير التنفيذي للطرق في الأمانة المهندس سليمان الشمري إن أعمال التعبيد ستكون من نفق صويلح ولغاية إشارة المواصفات والمقاييس ضمن منطقة صويلح، وذلك بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتسهيل الحركة المرورية. وأكدت الأمانة أهمية الالتزام التام بإرشادات السلامة العامة والتقيد بالتحويلات المرورية والشواخص الإرشادية التي وضعت في الموقع لإدارة حركة السير بكفاءة وأمان، وذلك لضمان سلامة المواطنين وسير العمل دون عوائق. تختتم في محافظة الكرك اليوم فعاليات مهرجان صيف الأردن للعام الحالي في مدينة الأمير فيصل الرياضية. الباحث في الشؤون الثقافية والأدبية الدكتور جمال الطراونة تحدث لمندوبنا عدنان القرالي حول ذلك فقال:
1: مع ختام مهرجان صيف الأردن للعام الحالي 2026 الذي انطلق في شهر حزيران الماضي وينتهي مساء اليوم الجمعة بفعاليات ونشاطات تقام في مدينة الأمير فيصل، نوجه الشكر والتقدير للقائمين على هذا المهرجان.

0: المهرجان المهم الذي جاء تنظيمه في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحراك الثقافي في المحافظة وتوسيع فرص المشاركة المجتمعية في النشاطات الثقافية والإبداعية وتوفير فضاءات تفاعلية أسهمت في تنمية الوعي الثقافي وترسيخ قيم الانتماء للهوية الوطنية الأردنية، إلى جانب دعم الحركة السياحية وتنشيط الاقتصاد المحلي، إضافة إلى إتاحة المجال أمام المبدعين في المحافظة لتقديم منتوجاتهم وإبداعاتهم أمام أبناء المحافظة. وهنا نسجل للمهرجان أيضا اهتمامه الخاص بإبراز الموروث الثقافي والحضاري.
1: تتواصل اليوم فعاليات مهرجان الفحيص الأردن تاريخ وحضارة بدورته 33 والذي يستمر حتى نهاية الشهر الحالي. مدير مهرجان الفحيص أيمن سماوي تحدث عن دورة هذا العام لمندوبتنا وعد البدارين فقال:
2: مهرجان الفحيص انطلقت فعالياته ب 26 شهر برعاية سيد صاحب سمو الملك الأمير الحسن طلال المعظم. هذا المهرجان يحتوي في برامج على العديد من الأماس الثقافية والأماس الفنية، برامج الأطفال، الجلسات العائلية، مشاريع التمكين، المعارض. مهرجان الفحيص الأردن تاريخ وحضارة، هذا الشعار الذي نعتز منه وفاخر به الدنيا. مهرجان الفحيص منذ 33 عام وهو يترجم هذا الشعار إلى أرض الواقع من خلال التفاعل مع الشخصيات الأردنية التي كانت لها مساهمة في بناء هذه الدولة العظيمة. الحديث أيضا عن المكان من خلال الحديث عن المدن الأردنية بكل مدنها الأردن إن شاء الله. أعتقد أن طرقنا هذه السردية مهرجان الفحيص وتطرقت لها منذ 33 أو 35 العمر الفعلي للمهرجان. نستقبلكم دائما بالفحيص بالفرح وبالحب. برامجنا مستمرة الثقافية والفنية من 26 لغاية 31/8، العديد من الفعاليات التي ستنال إن شاء الله استحسان ورضا كل متابعي مهرجان الفحيص. افتتاح كان افتتاح عظيم بشهادة الجميع، كانت هناك السردية الأردنية موجودة من خلال لوحات غنائية استعراضية درامية عكست بعد التاريخي المهم لدولتنا. الله يحمي بلدنا، يحمي سيدنا، إن شاء الله دائما تبقى الأردن نواحة مليئة بالأمن والأمان في ظل القيادة الهاشمية.
1: رعت الشريفة بدور بنت عبد الإله حفل انطلاق فعاليات الدورة 32 من مهرجان شبيب الدولي للثقافة والفنون في مركز الحسين الثقافي التابع لأمانة عمان الكبرى. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. الديوان الملكي ينعى ملك مملكة النرويج ويعلن الحداد 3 أيام. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالون موجه. الأمن العام ينفذ تدريبا للعبور الآمن للطرق وعددا من الأنشطة التوعوية في الجنوب. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين هاني السرحان ومحمد إبراهيم الطراونة في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميلين خالد أبو زيد وليث الدعجة في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبض.

0: السفينة وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج أعلام العرب.
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أعلام العرب. في هذه الحلقة سنتحدث عن اللغة العربية التي تعتبر إسهاما حضاريا كبيرا، وقد ساهمت هذه اللغة بتقديم الحضارة والتراث والفكر العربي على بقاع واسعة من القارات القديمة والحديثة. وقد أسهم نزول القرآن الكريم باللغة العربية أن منح هذه اللغة مكانة خاصة وأعطاها قوة لتنتشر بين العديد من الشعوب في العالم. وهذه اللغة على قدمها وعراقتها ما زالت حاضرة بقوة في مجال الكتابة والإبداع وحتى في الإبداع العلمي، وهي من اللغات المعتمدة في هيئة الأمم المتحدة وحاضرة بقوة، ويتوجه العالم في عديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية نحو تدريس اللغة العربية نظرا لمكانتها وجدارتها أن تبقى حاضرة في المستقبل. للحديث عن هذا الموضوع وعن علم من أعلام اللغة العربية نرحب بالدكتورة دلال عنبتاوي، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه باللغة العربية وكاتبة وناقدة وباحثة وذات حضور مميز على الساحة الثقافية الأردنية. أهلا وسهلا بك دكتورة.
2: أعتز بهذه الاستضافة وأتقدم بالشكر الجزيل لحضرتك الدكتور هزاع البراري وللإذاعة الأردنية على هذه الاستضافة وعلى تسليط الضوء على هذا الموضوع بشكل خاص لما نحتاجه بهذا الوقت وبهذا الزمن، وعلى تسليط الضوء كذلك على شخصيات أثرت وساهمت في أن تكون اللغة العربية ذات موقع متميز في الأردن وفي العالم العربي وحتى على مستوى العالم.
1: نعم صحيح. دكتورة، اخترت أن تتحدثي في هذه الحلقة عن الدكتور خالد الكركي، وتعرفي أن الدكتور خالد الكركي له سيرة عطرة في مجال اللغة العربية كأكاديمي وككاتب وأديب، وأيضا أنه شغل مناصب ثقافية وإعلامية كبيرة وحتى في وزارة التربية والتعليم. سنتحدث عن كل هذه التفاصيل التي تتعلق بهذه الشخصية المتميزة ذات الحضور الكبير، لكن قبل ذلك أريد أن أسمع منك يعني تمهيد أو إطلالة على اللغة العربية وأهميتها ومكانتها بين لغات العالم.
2: اللغة العربية هي لغتنا وهي هويتنا وهي ما يميزنا عن العالم، وتستحق منا هذه اللغة الآن أن ندافع عنها بشراسة لما تتعرض له الآن. وكما أرى أنا كتربوية، يعني اشتغلت في العمل التربوي فترات طويلة، تقريبا درست ثانوية عامة لمدة 30 سنة لمادة اللغة العربية، فكنت حريصة جدا جدا جدا على أن تتقن الطالبة اللغة العربية وأن تعتز. نحن لا نريد الطلاب أن يتقنوا فقط، نريدهم أن يعتزوا بلغتهم، لأن اللغة هي عنواننا وهي حضارتنا وهي وجودنا وهي كياننا أصلا. حين يهتم الطالب بكيانه من خلال لغته يكون أقوى في الدفاع عنها وأكثر قدرة على استيعابها وفهمها. يعني بمعنى آخر، أنا لا أريد أن أحصر الطالب فقط بالنحو والبلاغة والمجاز لا، أنا أريده أن يستوعب هذه اللغة بكل أبعادها بكل مضامينها، لأنني أريده أن يخرج من قاعة الدرس سواء كان في المرحلة الابتدائية أو في الثانوية أو حتى في الجامعة وهو يعتز بأنه عربي ويتكلم اللغة العربية.
1: دكتورة، بناء على هذا الفهم، هل لغتنا العربية الآن تتعرض لمخاطر وبالتالي تتعرض لمنافسة ربما تكون غير عادلة مع اللغات الأجنبية الحاضرة والتوجه لتدريس اللغات الأجنبية؟
2: للأسف أقول لك نعم، تتعرض وبشراسة. للأسف للأسف حين تدخل للمدارس بشكل عام، لا أريد أن أسمي مدارس بعينها، تجد أن الطالب يهتم بأن يتقن اللغة الإنجليزية ويبدع فيها ويتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة ويحجم عن دراسة اللغة العربية، أو يشعر بأنه ليست ذات أهمية. للأسف ما نعانيه الآن في مدارسنا أن هناك اهتمام مبالغ فيه من الأسرة من داخل البيت، الأم. أنا للأسف أجد بعض الأمهات أحيانا تتحدث مع ابنها في اللغة الإنجليزية وهي عربية وهو عربي والأب عربي. طيب كيف تركب هذه الأفكار مع بعض؟ يعني وأنا
1: يبدو أن سوق العمل أيضا
2: أواجه هذه بشراسة حين أجد أم عربية تتحدث مع ابنها باللغة الإنجليزية وهو يجاوبها باللغة الإنجليزية ويتقن اللغة الإنجليزية، وأحيانا كمان بتعطيه الآيباد بتفتح له على برامج باللغة الإنجليزية. طب أعطيه الآيباد، لست ضد ذلك، ولكن أعطيه على برامج لغة عربية ليحضر الرسوم المتحركة أو الصور أو إلى آخره وهناك لغته حاضرة. أما تكون لغة إنجليزية، وبعض الآباء والأمهات يتباهون كثيرا بأنه ابنه أمامك بيكون بجلسة بأنه بتكلم ابنه اللغة الإنجليزية بطلاقة.
1: صحيح. طيب دكتورة، الآن إحنا يعني حتى ننتقل إلى المرحلة الثانية، قبل أن نتحدث مطولا عن عالم مثل الدكتور خالد الكركي، احنا نعرف ان الدولة العثمانية عندما يعني حكمت المنطقة قرابة ال 400 عام ويزيد، كان في هناك اهمال لتدريس اللغة العربية، وفي الفترات الأخيرة كان هناك محاولة للتتريك، اي يعني احلال اللغة التركية مكان اللغة العربية. لكن في بداية النهضة ظهرت شخصيات عربية أعادت للغة العربية مكانتها، سواء في القاهرة، في بيروت، في عدد من العواصم والحواضر العربية مثل بطرس البستاني ونصيف اليازجي، ويعني حتى يعني شعراء أمثال أحمد شوقي، وأيضا نأخذ العقاد وكثير، حتى ناس قبلهم وبعدهم كثيرين. كيف يعني لهذه الشخصيات كان لها دور بإعادة اللغة العربية إلى الواجهة من جديد؟
2: الحقيقة ما تفضلت به هو ما حدث، وكان المفصل بالتتريك. كانت يعني الضربة القاضية التي كانت ستتعرض لها اللغة العربية أن تحل اللغة التركية مكانها. وهنا انبرى عدد كبير من الكتاب للدفاع عن اللغة العربية، وليست أي لغة، كانوا يعمدون إلى الكتابة باللغة العربية الفصحى الصحيحة. وطبعا لا ننكر أن هناك عدو آخر ظهر من بعد التتريك، اللي هو اللهجة العامية، اللهجات العامية التي أصبحت تتحدث فيها كل دولة عربية بطريقتها. وهذه الأخرى ساهمت كذلك بإضعاف اللغة العربية، يعني أشعرت الإنسان العربي بأنه يلا هناك بديل عن هذه اللغة العربية الفصحى. أنا أقول ووجه تحيتي طبعا لهؤلاء الذين حملوا هذا المنبر ودافعوا عن اللغة العربية دفاعا شرسا بأن كتبوا باللغة العربية الفصحى بلغتها الصحيحة، وحاولوا أن

أن يعطوا للأجيال أن اللغة العربية لا تموت، قوية وخالدة ولن تتغير حتى مع حرب اللهجات العامية، إلا أننا ما زلنا نحافظ. وأنا شخصيا من الذين يدافعون عن استخدام اللغة العربية الفصحى داخل غرف الصف حتى وإن كانت المادة غير لغة عربية. يعني حتى في الكيمياء لا يمنع أن يتحدث الطالب باللغة العربية الفصحى.

0: التراث العظيم للأمة العربية الإسلامية الخالدة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طيب إحنا الآن ننتقل للحديث عن الثيمة الأساسية. إحنا في برنامج أعلام عربية يعني الدكتور خالد الكركي كان يعني ولا زال والله يعطيه الصحة والعافية من الشخصيات البارزة في مجال اللغة العربية تدريسا وحفظا وكتابة وأيضا في آخر مناصبه وسأستمع جزء من السيرة من خلالك كان يعني رئيس مجمع اللغة العربية في الأردن. لماذا خالد الكركي وما هي أهم محطات سيرته الذاتية؟
0: خالد الكركي أوجه له هذا الصباح تحية متميزة لأنه كاتب عظيم وناقد عظيم ومبدع عظيم ورجل سياسة عظيم. طبعا هنا أتشرف بكلمته التي يقول فيها اللغة هويتنا وضياعها ضياع لنا. طبعا هذه العبارة تأخذنا إلى أماكن كثيرة نتعرف من خلالها على المحطات التي وقف عندها الدكتور خالد الكركي مدافعا ومنبريا للدفاع عن اللغة العربية وعن الأمة العربية. فهو أكاديمي ولغوي ورئيس مجمع اللغة العربية وهو وزير ثقافة ووزير تربية وشاعر وناقد ومفكر.
1: رجل كان رئيس رابطة الكتاب الأردنيين أيضا.
0: رجل بكل هذه التفاصيل يستحق منا أن نقول له ربنا يعطيك الصحة والعافية. آمين. حتى نستزيد من علمك وثقافتك وحضورك وفهمك وتظل مدافعا ومنبريا للدفاع عن اللغة العربية التي صحيح. تستحق مثل هؤلاء الرجال.
1: صحيح. جهود خالد الكركي من وجهة نظرك يعني ومحطاته في خدمة اللغة العربية
0: في الحقيقة جهود عظيمة وكبيرة ولا يكفيها برنامج ولا تكفيها لحظات دقائق الوقوف عندها. لكننا نقول هذا الرجل أولا ساهم على مستوى مجمع اللغة العربية بأن يكون لهذا المجمع دور كبير في تعريب العلوم. فهناك المصطلحات الكثيرة التي أدخلها الدكتور خالد الكركي وعربها بدل استخدامها في المصطلح الأجنبي المتعارف عليه، ثم أصدر المعاجم وأشرف على معاجم متخصصة لحفظ المفردات وتجديدها.
1: صحيح.
0: ثم مقاومة الدخيل وهذه يعني تحتاج لقوة وشجاعة أن تقاوم هذه الفرنكفونية القادمة إليك والكلمات الأجنبية التي تتسرب من خلال الدراسة. نحن للأسف في جامعاتنا عدا اللغة العربية يمكن والتربية الإسلامية والباقي يدرس باللغات الإنجليزية باللغة الإنجليزية تحديدا.
1: حتى إن لم يدرس باللغة الإنجليزية تماما أيضا يتم استخدام مصطلحات باللغة الإنجليزية. نعم. غالبا وأحيانا بالفرنسية.
0: لكن نلاحظ مثلا الطب في بلادنا لا يدرس إلا باللغة الإنجليزية.
1: نعم.
0: العلوم لا تدرس إلا باللغة الإنجليزية.
1: الهندسات غالبا.
0: الهندسات كذلك نفس الشيء. كان دور الدكتور خالد الكركي بأن يدخل مصطلحات جديدة باللغة العربية ليبين أن اللغة العربية لغة ولادة لا تقف عند حد معين وتكتفي بأنها لا تستجيب للحديث ولا تستجيب للمصطلحات الأجنبية. يعني أشكر هذا الرجل شكرا عظيما.
1: صح.
0: كوزير تربية وتعليم وأنا معلمة لثلاثين عاما للغة العربية، وأشكره كذلك كرئيس لرابطة الكتاب الأردنيين وساهم كثيرا في يعني في دعم الحركة الثقافية الأردنية. وعندما أريد أن أتحدث عن خالد الكركي قلت لك منذ البداية الحديث يطول.
1: صحيح.
0: ومتشعب لأن هذا الرجل علامة ليس هو رجل استثنائي أولا. لأنه أخذ على عاتقه أن يحمي اللغة العربية، وأخذ على عاتقه أن يدافع عن الثقافة العربية.

0: العربية، وأن يحمي صورة اللغة العربية في الأردن بشكل خاص. فمثلا بعض النماذج أنه دعم مسابقات الشعر والإملاء والنصوص حتى في المدارس، سعى على أن تكون اللغة العربية جزء من هوية الطالب، يعني الطالب يعتز أولا بأنه طالب أردني يتكلم اللغة العربية، وهذه مهمة ونحتاجها في هذا الوقت بظل هذه الهجمات اللي بنتعرض لها. كتب الشعر،
1: وكتب هو شعر يعني جيد جدا، يعني وله حضور،
0: له دواوين شعرية كثيرة، وله كتب نقدية، له كتب نقدية يعني توزن بالذهب حقيقة. أنا قرأتها وطلعت عليها. يملك خطابا إعلاميا دائما يطلب فيه الدفاع عن الفصحى، عن اللغة العربية. اللغة هويتنا، وضياعها ضياع لنا.
1: صحيح.
0: هذا مصطلح يتمسك به، أو هذه عبارة يتمسك بها دائما أينما كان. ثم أن خالد الكركي مع حفظ الألقاب ساهم كثيرا بتخريج طلبة متميزين، أصبح منهم الشاعر والناقد والكاتب، كل هؤلاء يدينون بالفضل له.
1: هو حقيقة تبنى مجموعة من الشباب المبدع واللي توسم فيهم الخير، ويعني فعلا حققوا فيما بعد مساحات كبيرة على الساحة الأردنية، ويمكن من أبرزهم الله يرحمه حبيب الزيودي، كان يعني هو من تنبه له وهو في بواكير صبايا
0: إبداعه.
1: صحيح.
0: يقول: اللغة العربية ليست تراثا نتغنى به، هي أداة تفكير وحضارة ومستقبل. هو يؤمن إيمانا مطلقا باللغة العربية، ويشعر دائما، ويشعرك حتى حين تتحدث معه أنك يجب أن تتحدث اللغة العربية الفصحى القريبة من الخطاب الجمعي، من خطاب الناس. هو يحكي اللغة ويتحدث اللغة العربية لأنه يؤمن أن من يفرط بلغته يفرط بذاكرته.
1: صحيح.
0: لأنه يؤمن أن اللغة ذاكرة، وأنا أتفق طبعا مع اتفاقا تاما، وأكيد حضرتك لغتنا ذاكرتنا.
1: بالضبط. يعني حتى دكتورة، يعني بناء على كلام وجهود دكتور خالد الكركي وفهمه أنها أيضا اللغة طريقة تفكير وليس التعبير فقط.
0: صحيح.
1: لأنك عندما تفكر باللغة العربية وتكتب باللغة العربية، أنت تعلن عن وجودك الحضاري.
0: صحيح.
1: والثقافي. لأنه اللغة أنت ممكن تتعلم أي لغة وتكتب فيها، لكن أين وجودك الثقافي والحضاري وهويتك الخاصة وبصمتك؟ لأنه اللغة هي تماما مثل بصمة الأصابع، يعني لا يمكن أن تتكرر، وبالتالي أن نفقد هذه البصمة نفقد يعني كما يقولون الوجود الثقافي الذي يميزك عن غيرك من الثقافات الأخرى.
0: صحيح.
1: ويمكن هاي ظهرت كثيرا في خطابات وتوجهات وأعمال وجهود خالد الكركي، ولا ننسى أنه هو كمان كان على رأس الجامعة الأردنية في فترة فترة.
0: نعم.
1: كان رئيس الجامعة الأردنية.
0: صحيح.
1: وبالتالي كان له، يبدو كما علمت، عناية خاصة بالدراسات العليا، خاصة في اللغة العربية وأدابها.
0: نعم.
1: فماذا تقولين في هذا الإطار؟
0: أقول بهذا الإطار أن الدكتور خالد الكركي كان عالم ومسؤول وشاعر. حين تجتمع هذه الثلاث برجل وهو يمتلك القرار.
1: صحيح.
0: كان رئيس الجامعة الأردنية، مجمع اللغة العربية، رئيس رابطة الكتاب الأردنيين لفترات،
1: وزير ثقافة،
0: إذن
1: رئيس الديوان الملكي فيه فأيضا.
0: نعم.
1: فترات.
0: إذن هو يستطيع من خلال رؤيته أن ينقل هذه الرؤية للآخرين.
1: نعم.
0: وبالتالي تكون هذه الرؤية قادرة على أن تحمي اللغة وتحمينا كعرب وتحمينا كأردنيين، بحيث يكون لنا بصمتنا الخاصة في المشهد الثقافي العربي والعالمي.
1: يعني أنا كمان دكتورة دلال لاحظت أن الدكتور خالد الكركي

0: له تلاميذ ومريدين عرب،
1: نعم
0: وحتى من العالم الإسلامي الذين يتحدثون باللغة العربية، أو الطلاب الذين يدرسون باللغة العربية، لديهم الدكتور خالد أيقونة
1: نموذج
0: ونموذج في اللغة العربية. وتعرفي أنه هو يعني متحدث بارع، وحتى كلامه يشبه الشعر.
1: درر.
0: يعني هو يعني
1: درر.
0: سيد الارتجال.
1: نعم. درر.
0: نعم.
1: هو يمتلك القدرة على الارتجال.
0: نعم.
1: وهذه لا يمتلكها أي أحد.
0: صحيح.
1: قلت أنا قبل قليل حين نتحدث عن رجل بهذه المواصفات فإننا نتحدث عن علامة، رجل متميز، كيف لا يكون له مريدين وهو يمتلك كل هذه الصفات؟
0: صحيح.
1: من القدرة على الإبداع والقدرة على تحمل المسؤولية والإبداع ذاته حين يكون شاعرا وكاتبا وناقدا طبعا. يعني ومعاركه ضد تغريب اللغة العربية كانت واضحة، كانت إلها يعني بصمتها بأنه لا أريد أن يكون هناك غير اللغة العربية في مجمع اللغة العربية، وأريد أن تكون المصطلحات التي يتم التداول بها عربية. يعني بمعنى آخر أنه ليست اللغة الإنجليزية فقط هي التي تصنع المصطلحات.
0: صحيح.
1: لا، اللغة العربية كذلك. طبعا يعني لابد أن نعرج على أشهر كتبه.
0: يريد
1: عندنا ديوان أغنيات على ضفاف الكرك، وديوان أغنيات من زمن النار، وهناك كتب عن قضايا اللغة العربية، معارك اللغة العربية في العصر الحديث، وفي النقد نقد تحليل للنص العربي بأسلوب أكاديمي رصين، التراث والحداثة. له كتب كثيرة، هو ما شاء الله مدرسة،
0: غزير الإنتاج.
1: غزير الإنتاج. فحين تتوقف عند إنتاجه تشعر بأنك أمام قامة كبيرة.
0: طيب الآن الدكتور خالد الكركي أيضا من جهوده في مجمع اللغة العربية أن أدخل ما يسمى باختبار الكفاءة للموظفين، بمعنى الكفاءة باللغة العربية على ما أعتقد هكذا الاسم أو قريب من ذلك.
1: نعم، هي الكفاءة في اللغة العربية
0: بالضبط، أنه أي موظف سيتم تعيينه في الجهاز الحكومي عليه أن يجتاز هذا الامتحان. لديك فكرة عن هذا الموضوع؟
1: والله شوف، هي فكرة رائعة ورائدة وجديدة، ونحن يجب أن يعني ننحاز إليها.
0: صحيح.
1: لأن ليس بالضرورة فقط أن يكون الموظف متقنا للغة الإنجليزية، وهي إذا عدت إليها كفكرة تجعل هذا الموظف حين يقدم على وظيفة معينة يراجع انتماءه للغته.
0: صحيح.
1: ويراجع معلوماته في اللغة. ليس الهدف أن تكون متقنا فقط للغة الإنجليزية
0: أو متقنا للكمبيوتر أو متقنا لبعض الأشياء التقنية الأخرى، أيضا من المهم أن تكون متقنا للغة العربية حتى لو لم تكن مختصا باللغة
1: نعم.
0: العربية، وهو إتقان بحدوده المقبولة وليس إتقان المختص يعني.
1: نعم، أنا كنت أتمنى أن يتم تعميم هذا القرار، بحيث أنه صحيح أن تخصص الكمبيوتر مثلا أو حاسوب كما عربه الدكتور خالد الكركي، لكن لا يمنع أن أعرف اللغة العربية، ولا يمنع أن أكتب باللغة العربية كتابة صحيحة. أنا عملت بإحدى سنوات العمل رئيسة قسم للغة العربية، والله كانت تأتيني بعض المعلمات خريجات لغة عربية لا تستطيع أن تكتب رسالة باللغة العربية كتابة صحيحة، وهي خريجة لغة عربية. فما بالك بهذا الذي درس منذ الصغر في مدرسة إنجليزية؟ طبعا الأهل يتبهون بأن ابنهم لا يدرس في مدرسة ذات برنامج لغة عربية، أو حتى تؤاخي بين البرنامجين العربي والإنجليزي، ويفتخرون بأن ابنهم لا يتقن اللغة العربية كثيرا.
0: صحيح.
1: هو يتقن اللغة الإنجليزية. بالعكس، مثل هذا القرار يدفع هذا الطالب حين يتقدم لأي وظيفة كانت بأن يتقن يتقن القليل من اللغة، لا نريد أن يتقن الصرف والنحو.
0: هذا يحسب للدكتور خالد الكركي، نعم، لأنه هو صاحب هذا

0: المشروع.
1: نعم.
0: وأعتقد أنه ما زال المجمع اللغة العربية ينفذ هذا الامتحان أو يعني درجة القبول في أي وظيفة يجب أن تحصل على تجتاز الكفاءة العربية.
1: كنت أتمنى أن يتم تعميم هذا القرار على كافة الشركات في الأردن مثلا أو في العالم العربي.
0: صحيح.
1: إنه يجب أن تتقن لغتك أولا. اتقن ما تريد من اللغات ولكن لغتك هي الأم.
0: طب دكتورة أيضا يعني الدكتور خالد الكركي سنستكمل بعض المحطات المتعلقة به، لكن بالتأكيد هو أيضا يعني تتلمذ وزامل عدد من الأعلام اللغة العربية في الأردن وخارج الأردن.
1: نعم.
0: ناصر الدين الأسد، إحسان عباس، يعني كثير، نهاد الموسى إلى غير ذلك. لكن ما الذي ميز خالد الكركي عن غيره فيما يتعلق باللغة العربية؟
1: أنه كان مبدعا. كلهم كانوا يدرسون اللغة العربية من باب الاهتمام باللغة والانتماء إليها. خالد الكركي كان شاعرا.
0: نعم.
1: والشاعر أكثر حساسية. والمبدع، وأنت مبدع، أكثر حساسية للغة،
0: لذلك كانت تنساب اللغة.
1: نعم.
0: يعني
1: من غيره
0: وبشكل ارتجالي جميل.
1: نعم. يمكن أنا يعني اسمح لي هنا أن أقول، حين يكون الإنسان مبدعا وشاعرا على وجه الخصوص فإنه يمتلك روحا شفافة.
0: صحيح.
1: تختلف عن الآخرين، تجعله ينحاز للغة بأشكالها الروحانية، بأشكالها الجميلة، بأشكالها المغرقة يمكن أحيانا بالمجاز وبالألفاظ وبالصور وبالألفاظ التي تحاكي إنسانية الإنسان،
0: وهذا يجعل المستمع يعني يحب اللغة العربية أكثر ويتمسك طبعًا فيها أكثر.
1: طبعًا.
0: طيب ما يميز أيضا خالد الكركي أنه كان مثقفا كبيرا، يعني من يستمع له يجد كم من الاستشهادات وأبيات شعرية ومواقف من التراث العربي والفكر.
1: نعم.
0: العربي وحتى العالم.
1: نعم.
0: تدخل إلى كلماته وإلى حديثه.
1: خالد الكركي مع حفظ الألقاب مرة أخرى كان رجلا موسوعيا، بمعنى أنه كان يقرأ ويطلع، وأصلا مكتبته ما شاء الله عامرة بالكتب، والتي يمكن نصفها قرأها.
0: لا.
1: قرأها قراءة بالحرف.
0: لا.
1: فهذا يعني أنه رجل شمولي. يحتفظ من الثقافة بغزيرها.
0: لا.
1: وكثيرها، وهذا كما قلت يعيدنا مرة أخرى إلى فكرة أنه رجل مبدع.
0: صحيح.
1: المبدع حين يقرأ كثيرا وحين يتعرف على أنماط كثيرة من الإبداع، فإنه في ذاكرته يكون هناك مخزون. نعم. مخزون كبير من الألفاظ والصور والمجازات والجماليات.
0: طبعا
1: كذلك.
0: هي الجماليات هي التي تمنح اللغة هذا الألق وهذا الحضور وهذا القرب من الناس.
1: نعم.
0: طيب هناك علاقة مميزة بين خالد الكركي والمتنبي. احنا نعرف رغم انه يعني الازمان مختلفة.
1: نعم.
0: وبعيدة ومتباعدة، لكن هنالك حضور للمتنبي في شخصية حتى خالد الكركي، وانه يعشق هذا المتنبي ويحفظه ويحفظ شعره وسيرته.
1: كل الذين لهم أنفة في الحياة وموقف من الحياة يحبون المتنبي. المتنبي معروف بتاريخه، الرجل الليل
0: والخيل
1: والليل والبيداء، تعرفون. كثيرة هي الأبيات التي عبر فيها المتنبي عن أنفته وعظمته وقوته، وأنه لا يستطيع
0: شعره.
1: ولا يستطيع أن يتقبل الظلم للحظة ولا لثانية.
0: لا.
1: فيمكن هناك رابط ربط خفي نفسي ما بين شخصية خالد الكركي وشخصية المتنبي. هذا الرابط الخفي هو الذي جمع بينهما وجعل الدكتور خالد الكركي أن يكون المتنبي هو النموذج الذي يحاول أن يحاكيه منذ العصر العباسي حتى هذا القرن. مع زي ما تفضلت حضرتك البون الشاسع بين الزمنين. لكن هذا لا يمنع أن
0: هذه حين العلاقة تكون التي عابرة للزمن.
1: نعم حين تكون النفوس عظيمة فإنها لا تقل لا تقبل بأقل من العظمة.
0: صحيح صحيح.
1: والتنين عظماء.
0: طيب احنا نستكمل الآن عن سيرة خالد الكركي كأحد أعلام اللغة العربية.
1: نعم.
0: وكيف قدم منذ أن كان مدرسا يعني في المدارس ثم التحق ودرس اللغة العربية في أوروبا ثم عاد وفي الجامعة الأردنية ثم تدرج في الكتابة وفي المناصب الأكاديمية. نعم. وبالمناصب السياسي.
1: صحيح.
0: هل هنالك علاقة ما أو تبدل ما بين خالد الكركي الأكاديمي وفي مناصبه الأكاديمية وخالد الكركي السياسي ومناصبه السياسية؟
1: أنا لا أجد أن هناك فرق بين الدكتور خالد الذي يهتم باللغة العربية ويهتم بعروبة هذه الأمة ويحافظ ويدافع عن أن نظل منتمين إلى لغتنا ومواقفه في السياسة. فهو يدافع أينما كان وفي أي موقع عن اللغة وعن العرب وعن العروبة. وهذا هذه مفاهيم لا تتجزأ.
0: صحيح.
1: ولا يمكن الفصل أو القطع بينها. لأن الإنسان الذي يملك منظومة متكاملة في دماغه في عقله عن هذه الأمة ويحبها وينتمي إليها ويفكر فيها لا يمكن أن ينسلخ عنها.
0: صحيح.
1: أو أن يكون هناك تباين ما بين مواقفه في كأكاديمي مثلا وكسياسي بمنح آخر.
0: يعني وكأن خالد الكركي العالم في اللغة هو وأحد أعلام هذه اللغة.
1: نعم.
0: بقي محافظا على حضوره ونسقه كمثقف عابرا لهذه المناصب السياسية والثقافية المختلفة.
1: هو ظل منتميا لعروبته.
0: نعم.
1: أينما كان. وظلت عروبته معه أينما حل. هذه مهمة جدا. لأن الإنسان الذي يملك مبدأ المبادئ لا تتجزأ.
0: صحيح.
1: لا يمكن أن يكون عروبيا في محافظته وحبه للغة العربية وفي مكان آخر متجرد من هذا الحب. فهو متكامل. صحيح. بحبه للغته ولأمته ولأردنيته كذلك.
0: هل يميز خالد الكركي جمالية الجملة لديه؟ بمعنى أنه في كثير ناس من يدرسون اللغة العربية.
1: نعم.
0: يمكن هم متمكنون من ناحية القواعد والنحو وكل ما يتعلق باللغة، لكن عذوبة الجملة وموسيقيتها وشعريتها وما تحمل من مضامين لعلها تميز خالد الكركي وتجعله أكثر حظوة وحبا لدى تلاميذه أو من يستمعون إليه.
1: تعيدني هنا إلى المربع الذي توقفنا عنده قبل قليل حين قلت أن الدكتور خالد الكركي كان شاعرا.
0: نعم.
1: والشاعر لا ينطق بكلمات ليست فيها عذوبة. هو شاعر، فبالتالي يعبر بشعره عن عذوبة اللغة، عن جمالية الصورة، عن القدرة على الترادف والتناظر والتطابق وكل التضاد، كل هذا موجود في نصه. فهو ينقل هذه الجماليات لهذا المتلقي، لا يستطيع أن يتخلى عنها، هي بشاعريته موجودة. فبالتالي نجدها في أبياته الشعرية الجميلة. وكما قلنا قبل قليل هو تلميذ أبو الطيب المتنبي.
0: نعم. صحيح.
1: فإذا كان هذا هو المعلم الأول له، فهل نجد في شعره ضعفا أو ركاكة أو نجد فيه بعدا عن هذه الجزالة؟ لا يمكن.
0: صحيح. طب هل تلاحظين أن الدكتور خالد الكركي حينما أصبح رئيسا لمجمع اللغة العربية لأكثر من دورة.
1: نعم.
0: تمكن من نقل المجمع إلى خطوات مهمة ومؤثرة في حماية وحفظ اللغة العربية.
1: نعم، أكثر ما أستطيع أن أقوله هنا يكفي أن نعتز بأن الدكتور خالد الكركي أوجد مصطلحات. مثلا كمبيوتر هو لا يريد ولا يقبل أن يستخدمها في أي أحد، هو عربها بكلمة حاسوب ودرجت بين الناس كلمة حاسوب. فهو كان يرفض أن لا يكون هناك مصطلح موازي لهذا الأجنبي في اللغة العربية، وكان يدعو كل الموظفين الذين يعملون معه في المجمع أن نبحث دائما عن مصطلحات عربية، لا نريد أن نكون أسرى
0: لكي تحل مكان المصطلحات الأجنبية.
1: لا نريد أن نكون أسرى للإي آي، الذكاء الاصطناعي. هذا الذكاء الاصطناعي هو المعبر. لماذا نقول إي آي أو شات GPT؟ لا، هناك مصطلح يوازي، وهذا ما نشكره عليه دائما.
0: طب لا نريد أن ننسى أن من جهود الدكتور خالد الكركي مع مجموعة من علماء اللغة العربية، لكن هو كان يعني على رأس هذه المجموعة، بإصدار من خلال الحكومة قانون حماية اللغة العربية، وصدر هذا القانون، قانون حماية اللغة العربية.
1: نعم.
0: وهو موجود.
1: نعم.
0: وهذا يسجل حقيقة للدكتور خالد الكركي، لأنه أراد أن يحمي اللغة العربية بموجب قانون وليس فقط بالتوعية.
1: كما يعني نقول دائما، نوجه له الشكر على هذا الحب الكبير للغة. الدكتور خالد الكركي مسكون بهاجس الحرص على اللغة العربية، ونحن نشكره بهذا الحرص وهذا الهاجس، لأنه يمكن لو ما كان موجود هذا الهاجس عنده لم نكن نسمع بقانون حماية اللغة العربية.
0: صحيح.
1: مع أنه لم يفعل كثيرا.
0: صحيح.
1: يعني ما له هذاك التفعيل بين الناس، لكنه يكفي أنه وضع بصمة بأن يكون هناك قانون يحمي اللغة العربية من المارقين عليها.
0: صحيح.
1: وأول يعني حماية للغة العربية أن تظل موجودة في مدارسنا، في مناهجنا، وأن يكون للغة حتى المدارس الأجنبية التي لا تعتمد إلا المنهاج الأجنبي ولها ارتباطات أصلا ببلادها، اضطر أن يكون لمنهاج اللغة العربية وزنه بين برامجها.
0: وهذا أيضا يعني إضافة لذلك، هو يريد أن تكون اللغة العربية الصحيحة حاضرة في شوارعنا، يعني في اليافطات والأرمات يعني كل ما، لأنه نلاحظ أن كثير من أسماء المحلات أسماء إما أجنبية أو تكتب باللغة باللهجات العامية، مثلا بدل ما يقول قهوة يكتب قهوة بالهمزة يعني مثلا. فهذا القانون كان يفترض أن يفعل وأن يضبط هذه التصرفات، لكن المواد القانونية موجودة، لكن تنفيذها ومتابعتها ما زال يحتاج إلى خطوات.
1: والله ما أشرت له مهم جدا، وأنا يعني أعاني بغصة حين أمر في الشوارع وأجد كلمة قهوة، قهوة بالهمزة. طب هي قهوة، ولماذا راحت لقهوة مثلا؟ هذه لهجة. نحن لا يجب هنا أن نقف قليلا عند محاربة اللهجات. يجب أن لا تطغى اللهجة على اللغة، يجب أن تظل اللغة هي المرجعية الأولى.
0: يعني بعيد عن كلمة إنه محاربة اللهجات، لكن اللهجة لهجة ولها مكانها ومساحتها الخاصة.
1: بالضبط.
0: واللغة العربية الرسمية المعتمدة هي اللغة التي يجب أن نتخاطب فيها على الأقل ورقيا.
1: نعم.
0: على الأقل في المحاضرات، أسماء الأماكن، اليافطات الموجودة، لأنها هذه هي وجه اللغة العربية أمام صورة. العين وأمام الذاكرة نعم. التي دائما نسمع. ماذا بجعبتك عن خالد الكركي كفعل وكمنجزات على سواء بصعيد الكتب أو صعيد الحضور الثقافي الذي يشكله؟
1: معروف أن الدكتور خالد الكركي حضور متميز على الصعيد الثقافي وعلى الصعيد الإبداعي وعلى الصعيد النقدي، فهو ناقد وشاعر

0: مفكر وكاتب ومبدع.
1: نعم.
0: هذه لا نستطيع أن نتجاوزها أبدا. مع احترامنا الشديد لحضوره وأهميته في الحفاظ على اللغة العربية، لكننا نأخذ منحا آخر في احترام هذا الرجل بأنه الرجل المبدع العظيم بالأردن.
1: يعني أنا لاحظت أن أيضا من اهتمام الدكتور خالد الكركي باللغة العربية ليس فقط في المجال الأكاديمي، إنما هو استقطب عدد من المبدعين في مجال الشعر، في الرواية، في القصة، وكان يعني يساهم في تقديمهم نقديا. وكثير من الكتب أنا اطلعت أنه المقدمات كانت بقلم الدكتور خالد الكركي. إذن هو كان يؤمن بالأدب كأحدى الأدوات والواجهات لحماية وحفظ اللغة العربية.
0: هو كان وما زال لحد الآن خالد الكركي يطلع كثيرا على يطلع كثيرا على منجزات الكتاب والأدباء الشباب الذين يعودون له، أو هو مرجعيتهم أصلا في إبداعهم.
1: لا.
0: ويمكن أنا من الناس اللي تلمذت على يد إبداعه. صح، لم يكن هناك مباشرة في التعامل معه، لكن كان لإبداعه البصمة في ما أكتب في كثير من الأحيان.
1: صحيح صحيح. يعني هو كما ذكرتي أن الدكتور خالد الكركي هو أكاديمي وهو أديب، بمعنى أنه شاعر وناقد أيضا، لكن أيضا كان لديه سلسلة من المحاضرات.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب
2: التي يعني يشارك فيها سواء في الجامعات أو في المؤتمرات أو الندوات الكبرى، وكانت تحظى بجماهيرية كبيرة.
3: صحيح. وللآن ما زالت حتى المحاضرات التي يتم أحيانا بثها يكون له فيها عدد كبير من المتابعين والحاضرين، لأنه يقدم مادة ثرية. هو لا يقدم مادة سطحية، هو يقدم مادة قوية جدا معتمدة على الإبداع ومعتمدة على الثقافة، معتمدة على هذه الرؤية التي يتمتع هو بها شخصيا. فلذلك لا تستطيع حين يمر أمامك أي مشهد يعني خلينا نقول لموقف ثقافي يتحدث به الدكتور خالد الكركي إلا أن تقف وتصغي إليه بكل اهتمام.
2: طيب الآن احنا في عندنا الوسائط الجديدة، ما يسمى بالوسائل التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا إلى آخره. هل من المهم أن إبداع مثل إبداع الدكتور خالد الكركي أن يستخدم هذه الوسائط للوصول إلى أكبر شريحة من الناس، سواء كانت فيديوهات من محاضرات، سواء كانت مقتطفات من كتب إلى غير ذلك؟
3: والله مهم جدا حقيقة، لأننا في عصر السوشيال ميديا، ومن يعني حتى من يبتعد عن السوشيال ميديا يبتعد حتى عن الجمهور وعن وأصلا مادة الدكتور خالد الكركي كما قلت أنا قبل قليل هي مادة تعتبر مرجعية. فحيننا نحاول أن نضع هذه المادة بالسوشيال ميديا مع الاهتمام يعني بين مزدوجين، حين نضع هذه المواد التي قدمها الدكتور خالد الكركي بهذه الآفاق للتواصل الاجتماعي، فإننا نطرح مادة قوية لهؤلاء الشباب الذين يريدون أن يرجعوا إلى ما كتبه الأوائل. وخالد الكركي مرجع صحيح. مهم جدا، يجب أن يتم طرح هذا المرجع بعدة أشكال. صح الشباب الآن يعني خلينا أقول الجيل الحديث لا يعود إلى الكتب كثيرا، لكن ممكن أن نطرح له هذه المواد عن طريق التواصل أو قنوات التواصل الاجتماعي، بحيث تصبح تلك المواد مرجعا له حين يريد أن يتعرف على شاعر عظيم مثل خالد الكركي أو على ناقد عظيم كذلك، له كتب بالنقد مهمة جدا الدكتور خالد الكركي. فهذه تعتبر مرجعيات. طبعا أنا هنا أقول يجب أن يكون هناك مؤسسات ترعى مثل هذه الأعمال، بمعنى أن تقوم هي بعمل هذا الموروث أو هذا التاريخ للدكتور خالد الكركي وتحويله إلى مادة رؤية بصرية وسمعية بحيث يستفيد منها الشباب الجديد.
2: صحيح، لأنه احنا نعرف أنه القاعدة توسعت، يعني بمعنى أن المهتم في المغرب العربي أو في المشرق العربي ليس بحاجة أن يسافر يعني يقابل الدكتور خالد الكركي، يستطيع من خلال هذه الوسائط والتقنيات المتاحة عبر الإنترنت أن يحصل على المحاضرات والمواد وحتى الكتب الآن بالبي دي اف، يعني صارت متوفرة. هل نحن بحاجة حاليا ومستقبلا لشخصيات بمثل وزن الدكتور خالد الكركي من أجل الحفاظ على هذا الزخم في مجال حفظ اللغة العربية؟
3: أكيد أكيد يجب أن نهتم بهذه الشخصيات التي لا زالت تعيش بيننا الآن مثل الدكتور خالد الكركي، وما زالت تحمل على ظهرها فكرة أن تحافظ على اللغة العربية وأن تحافظ على هذا الموروث اللغوي والثقافي للأمة العربية وعلى

0: التاريخ بحيث يكون هناك، هم هؤلاء حراس ذاكرة يجب أن نهتم بهم وأن نسعى دائما إلى أن نتحدث عنهم، بحيث إنه هذا الجيل الجديد ما يقول لك أنا ما يجرؤ إنه يقول لك أنا ما عندي مرجعية.
1: صحيح.
0: لا، في مرجعيات، ويجب أن تظل هذه المرجعيات حاضرة حتى يخرج لدينا جيل متعلم مثقف قادر على مواجهة الحياة بقوة أكثر.
1: طيب، هل إحنا بحاجة أن يكون دكتور خالد الكركي حاضر في المناهج، سواء كانت مناهج المدرسية والمناهج الجامعية، أن يدرس مثل هذا الجهد المقدر والكبير؟
0: أكيد يجب أن يكون هناك قصائد لهذا العلامة كما قلت قبل قليل. يجب أن يكون هناك، حتى لو لم تؤخذ نماذج من أعماله، يجب أن يدرس هو كنموذج
1: سيرة حياته ومنجزاته
0: وكله. أذكر، ويمكن حضرتك ما بعرف، أنه كنا ندرس وإحنا في المدرسة سير هذا الرجل،
1: سير وأعلام.
0: نعم، هذا الرجل سيرة وعلم، لماذا لا يكون كتاب خاص به يطرح مثلا للصف السابع أو الثامن ويدرس إلى جانب منهاج اللغة العربية؟ لأن الرجل أثرى أثر المشهد الثقافي والعربي بكثير من الإضافات.
1: صحيح. يعني هل اللغة العربية حاضرا ومستقبلا بحاجة إلى أمثال الدكتور خالد الكركي، ليس في الأردن فقط وإنما بكل الدول العربية، تكون مثل هذه الشخصيات حاضرة وذات حضور مؤثر لدى الأجيال المتعددة من أجل أن تبقى اللغة العربية حاضرة بقوة وفاعلة في مؤسساتنا وفي الشارع وفي البيت الأردني والبيت العربي؟
0: والله يا دكتور، نحن الآن أكثر وقت بحاجة لهذه النماذج، لأننا نتعرض أو تتعرض اللغة العربية إلى هجمة شرسة من يعني خلينا من اللغات الأخرى. فنحن بحاجة إلى من يدافع عنها، وهذه من طرق الدفاع القوية.
1: صحيح. يعني طب حتى احنا في سوق العمل يجب أن تكون الشركات والمؤسسات التي تفكر باستقطاب الشباب للعمل أن تركز أيضا على مهاراتهم في اللغة العربية، لأنه بصراحة هذه الشركات لا تركز كثيرا على اللغة العربية.
0: هنا نعود إلى المناهج. يجب أن يكون في مناهجنا باللغة العربية منذ الصف السابع أو الثامن هناك مواد تعطى للطالب اسمها مهارات اللغة العربية. نحن لا نريده أن يعرب لنا بيتا من الشعر حين يتوظف، ولا نريده أن يقرأ لنا المعلقة، نريده أن يتقن لغة عربية سهلة تخدمه في الحياة.
1: وهذا يكتب تقريرا في العمل.
0: نعم.
1: صحيح، من حيث اللغة العربية والجملة وسياق هذه الجملة.
0: نعم.
1: وهي بالتالي هذا التقرير إذا كتب بشكل جيد هو يسجل لصالح الموظف ولكفاءته.
0: درست أنا في التسعينيات، كنت في الإمارات، درست مادة مهارات اللغة، وكانت تركز على ما يحتاجه الطالب أو الطالبة حين يخرج من باب المدرسة. وهذا ما نريده، مهارات توظف فيها اللغة خارج سور المدرسة. نحن نعلم داخل المدرسة ملزم الطالب أن يعرف المعلقة، أن يعرب إعرابا صحيحا، أن يوظف الصرف والنحو واللغة، لكن حين يخرج من سور المدرسة يجب أن نعطيه لغة تساعده في سوق العمل.
1: مهارات الحياة.
0: مهارات الحياة. نعم.
1: طيب احنا حتى يعني في نهاية هذه الحلقة لابد أن نتحدث بشكل ختامي، ويعني الحمد لله أن بيننا الدكتور خالد الكركي،
0: الحمد لله،
1: متعه الله بالصحة والعافية ومزيد من العطاء. هل نطلب من الدكتور خالد الكركي الآن مزيد من الحضور، أن يخرج أكثر إلى الشباب، إلى الجامعات بسلسلة من المحاضرات واللقاءات، لأنه لديه هذه الجاذبية وهذا الحضور الكبير والمؤثر؟
0: أتمنى له الصحة دائما، وهذا يمكن أكثر ما نتمناه له، أن يعطيه الله الصحة والعمر ويمد في عمره حتى نستزيد من علمه وثقافته.

0: وكما قلت أنا حتى وإن كانت أحيانا الصحة تعيق الإنسان عن أداء كثير من المهام، يجب أن يكون هناك وصاية على هذه المواد التي أنجزها هذا الرجل العظيم، بحيث يتم تعميمها في الجامعات وفي المدارس لتكون نبراسا لهؤلاء الطلبة يستفيدوا منها في حياتهم.
1: يعني أيضا لابد من إعادة إنتاج وتقديم هذا الإرث الذي قدم الدكتور خالد الكركي ونشره من جديد والتعريف الأجيال به، وأيضا يكون هناك توصية لأن تكون هناك جائزة لها علاقة باللغة العربية باسم علامة الدكتور خالد الكركي، نسأل له الصحة والعافية ومزيد من العطاء، وأن نتمنى أن تكون اللغة العربية دائما هي الهوية وهي العتبة الأساسية والباب الرئيسي الذي تعبر منه أمتنا العربية إلى المستقبل دائما بأفضل حال. في نهاية هذه الحلقة المميزة حقيقة أتقدم بالشكر الجزيل للدكتورة دلال عنا مرتاوي على هذا الحضور وعلى هذه الإضاءة عن شخصية وعالم من أعلام اللغة العربية الأستاذ الدكتور خالد الكركي. شكرا جزيلا دكتورة.
0: شكرا دكتور هزاع البراري على هذه الاستضافة، وشكرا للإذاعة الأردنية التي لا زالت تسلط الضوء على مثل هذه المواضيع، لأننا للأسف نفتقد من يسلط الضوء على أهمية اللغة العربية وعلى هذه النماذج التي أثرت المشهد الأردني وأعطته زخم وحضور في خارطة الحفاظ على اللغة العربية.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا
0: لكم. شكرا لكم
1: مستمعينا الكرام. في نهاية هذه الحلقة نشكر لكم طيب الاستماع، وإلى اللقاء. برنامج أعلى

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: هذه ليست رحلة عادية، إنها الطريق التي يعرفها القدر قبل أن تعرفها الخطى. في صباح يوم الجمعة يخرج الملك من عمان، لا ليدير حكماً بل ليسلم الأمانة كاملة، كلمة وصلاة وشهادة.

0: هل ترى يا شيخ حمزة؟ انظر، الأردن جميل وبلاد جميلة، وأهله أهل عروبة عريقة.
1: الحمد لله، الحمد لله.
0: انظر إلى تلك التلال والأغوار والبيادر، إنه وطن يستحق أن نضحي من أجله. ألا ترى معي يا شيخ حمزة أن حرف الراء من أسهل الحروف قافية، وكل الشعراء يمتطونه في قوافيهم لسهولته، ولا تجد إلا الشعراء الفحول يجعلون قصائدهم بقافية الواو والضاد مثلا.
1: صدقت يا مولاي.
0: يقولون حرف الراء للشعر مركب ذلول لشعر كيف ذاك يصير، وقافية للراء بورك نسجها تدور مع الأشعار حيث تدور، إذا ما القوافي أرغمت أنف شاعر ففي الراء للشعر المجيد زبور. هل بقي معنا وقت طويل؟
1: نعم يا مولاي، لأننا سنمر بنابلس ثم نصل القصر في بيت المقدس قبل العاشرة صباحا، حتى نتوضأ وتأخذ قسطا من الراحة، ثم نخرج لصلاة الجمعة
0: إن شاء الله لنكمل ما بدأنا. إذن

أنا يرى البلاد كما يرى القصيدة، تلالاً لا تكتب إلا بصدق، وأغواراً لا تحب إلا من ضحى.

ليت شعري هل أرى الشعر ساعة إلى أدب للأولين ينير فأفن وتفن للقريض زماننا فليس نظيم قولهم ونثير وللشيخ شعر راقني إذ سمعته لتقريض شعر شيخنا لجدير هبطنا إلى الأغوار من رأس تلعة تسير بنا سيارة فتطير تظللنا في يوم قيض سحابة تذكر شهرا للشتاء بشير سحاب يندي لطف القيض إنه جميل إذا ما شمته ونظير.

0: في الطريق كان الشعر يسبق السيارة ويجلس إلى جوار الملك كما يجلس الرفيق.
1: لقد اقتربنا يا شيخ حمزة، إنها نابلس التي تتراءى في الأفق.
2: ويا حسنها من نابلس، ويا حسن جبالها.

0: نزولها تكامل يمن وسطها وسرور بفضل إلهي نعمة وسعادة أرجي دواما إنني لشكور لها جبلان جملاها فإنها كما قال شيخ إنه لخبير تجيء من الأجيال ريح عليلة يفوح بها مسك وفاح عبير وجنات أعناب جميع شعوبها وزيتونها الموصوف وهو كثير ترى بيدرا للقمح يتلوه بيدر يذريه شهم بالحصاد بصير وأترجة صفراء تمشي كأنها من الحور في الجنات قلت تسير لقد بارك الرحمن حول بلادنا تبارك ربي إنه لغفور.
1: الجمعة الرابع من ذي الحجة عام 1370 يوم كتب في الدفاتر تاريخا وكتب في السماء خاتمة.
0: ما أسرع ما تمر الأيام. اليوم الجمعة الرابع من ذي الحجة من العام 1370 للهجرة لعام 1951.
2: نعم يا مولاي.
0: اكتب القصيدة التي قلناها واكتب تاريخها عليها أيضا.
2: أمرك يا مولاي.
3: سيدي صاحب الجلالة، ناصر الدين بيك النشاشيبي يريد رؤيتك قبل الذهاب إلى الصلاة.
0: ليدخل. أهلا وسهلا به.
4: السلام على جلالة الملك.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: حتى الطبيعة كانت تمنح الطريق سحابة في قيض ونسيم في سفر، كأن الأرض تعرف أن القادم صلاة.
1: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول.
2: المعذرة يا مولاي، اقترب وقت الصلاة، لنخرج إذن يا شيخ حمزة.
3: هل يسمح لي سيدي؟
2: طبعا يا ناصر بيك، أنت من أقرب الناس إلي، رئيس تشريفاتنا وصحفي وأديب كبير، ونحبك في الله.
3: أطلب من جلالتك طلبا خاصا جدا.
2: لك ما تريد يا ناصر.
3: أحتاج لصورة جديدة من صورك، وأريد أن توقع لي عليها.
2: تبشر يا ناصر. ماذا تريد بالصورة يا ناصر بيك؟
3: لتكون ذكرى من جلالتكم.
2: هذه أجمل صوري، كنت أحتفظ بها لنفسي، وسأكتب لك عليها إهداء مختلفا. يا ناصر الدين، خذها طلبة حضرت كما رغبت، وما من آمر أمرا، تمثال شخصي لخلصاني كما رغبوا، إن غاب جسمي فرسمي عندهم حضرا.
3: جعلك الله من أهل العمر المديد يا سيدي، هدية غالية،
2: احتفظ بها يا ناصر.

لم تكن صورة للذكرى، كانت آخر شاهد. القلم الذي اعتاد أن يوقع المراسيم سيوقع الآن وداعا لا يقال. خرج متوضئا مقبلا غير مدبر، لم يحمل سلاحا، حمل صلاة، لم يخفي صدره، ففتح الأقصى له ذراعيه، وهناك على عتبات المسجد

أسكت الشعر بالرصاص، لكن الكلمة لم تمت. هنا نطوي سجل ملك عاش الإمارة كما عاش القصيدة، صدقاً ونهاية تليق بالبداية.

0: رحم الله الملك عبد الله الأول، الشاعر الذي كتب الدولة وختمها بالشهادة.
1: كنتم مع الحلقة الأخيرة من مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

موجز الثامنة مساء من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. الديوان الملكي ينعى ملك مملكة النرويج ويعلن الحداد 3 أيام. مجلس النواب يعزي بضحايا الحرائق التي طالت عددا من المناطق الجزائرية. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالون موجه. استشهاد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة بقصف طائرات الاحتلال الحربية مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. استشهاد 3 فلسطينيين في غارة جوية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي مستهدفا سيارة في منطقة جنين في الضفة الغربية. أكثر من 70,000 يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. ترامب يؤكد بأن الحملة الاقتصادية ضد إيران مستمرة، وطهران تقول إن إعادة الدبلوماسية لمسارها الصحيح ليست مستحيلة. أمانة عمان تباشر أعمال قشط وتعبيد ليلية من نفق صويلح ولغاية إشارات المواصفات والمقاييس. الأمن العام ينفذ تدريبا للعبور الآمن للطرق وعددا من الأنشطة التوعوية في الجنوب. وانخفاض طفيف على درجات الحرارة غدا، والله أعلم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى مشوار جديد على دروب الحياة. تقول إني أحن إلى الحنين، أكاد أن أنسى تلك الخلجات التي كنت أحسها حين كان كل شيء من حولي عامرا بالحب والشوق والدفء، وحين تغيرت الأمكنة والأزمنة والناس صار الحنين أكثر إيلاما من أي مشاعر أخرى. بعض الأشخاص لا يغيبون عن العين وحسب، بل يتركون في القلب فراغا لا تملأه الوجوه ولا تعوضه الأيام. أشتاق إليهم كما تشتاق الأرض لأول قطرة ماء، أو كما ينتظر الساهر نجمة تؤنس وحدته. أبحث عنهم بين ثنايا يوم يمر مسرعا نحو أسبوع طويل، وقد أجد بعضا منهم على إيقاع أغنية سمعناها معا ذات مرة، أو جملة قلناها بالصدفة معا، أو على مفرق درب تاه بين الدروب، مجرد ذكرى عابرة يمكن أن تشعل الحنين، يمكن أن تعيد الصورة لزمنها كأنك تعيشها الآن بأدق التفاصيل. ما أجمل الأرواح التي تسكننا، تلك التي تبقى رغم البعد أقرب إلينا من أي شيء. بصراحة أنا أتحدث عن جدتي، لا أعرف لماذا هي وحدها تملأ كل مساحة الحنين في قلبي. هي لا تغادر لحظة واحدة، وأنا لا أريدها أن تغادر أبداً.

لا يفوت الأوان أبدا، هكذا يقال في كل اللغات للتعبير عن البدايات الجديدة مهما تقدم العمر وتغيرت الأيام وتغير الناس. كلما تقدم العمر كلما أدرك الإنسان لماذا من المهم أن يحيط نفسه بأناس يشبهونه في أخلاقه وحاجته للمشاعر النبيلة والكلمات اللطيفة والتعابير الجميلة وحسن التعامل وصدق الكلام. تلك ليست انتقائية أو فوقية أو مبالغة في الحاجة إلى سلام النفس والروح، إنها نوع من النضج الذي يأتي على موعد مع جردة حسابات تفرضها التغيرات من حولنا. إنها لحظة يقول المرء فيها: كفى لرتابة تعيد نفسها حد الملل، كفى للمجاملة حين تتحول إلى نوع من النفاق أو إلى حمل زائد لا مبرر له غير إسعاد من اختار التعاسة كأنها نهج حياة. حين نبلغ تلك المرحلة من النضج لا يمكن التعايش مع الفوضى ولا مع قلة الاحترام ولا العلاقات المرهقة التي كانت تستنزف الوقت وطاقة الاحتمال وتعتم علينا نافذة الأمل التي يفترض أن نطل منها على قدر من الجمال الممكن أو المتاح. تلك هي المساحة التي تبحث عنها القلوب المنكسرة والمتعبة كي تستعيد نبضها فتخفق بالحب والعطف والحنان وتذوق بعضا من فرحة الحياة.

0: بعد.
1: في مجموعتها القصصية تسعى الروائية المصرية شيرين سامي إلى تشريح وتفكيك فلسفة أنصاف الأشياء، تكشف عن العوز العاطفي الخافت الذي يتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية للأبطال الذين يرتضون بنصف دفء ونصف حب ونصف طمأنينة لا تكتمل أبدا. تتحول القصص إلى مرآة للإنسانية شديدة الهشاشة، نابشة في مرارة الخذلان وفراغات الروح، ليكتشف الأبطال مع آخر ضوء ينطفئ أن العتمة المؤقتة قد تصبح أحياناً مساحتهم الوحيدة والآمنة للنجاة. تتقاطع حكايات المجموعة وتتباين عوالمها، معتمدة لغة بصرية جميلة. تدور القصة التي تحمل المجموعة عنوانها حول فتاة تستعيد مزاج التسعينات ورسائل الشرفات وشرائط الكاسيت القديمة. غالباً ما يطغى نوع من الأذى الذي يتعمده أو لا يتعمده الآخرون حين يعلقون على شخص ما منتهكين روحه ومشاعره، وهي تقول: كثيراً ما تتمشى في الشوارع، قديماً كان الغرض من التمشية هو حب الحركة مع مشاهدة الطبيعة والناس والمحال والأحوال، ثم أصبحت تفعلها حتى تنحف بعد أن علق عليها أحدهم باستهزاء بأنها تحتاج إلى أن تفقد بعض الوزن. كان أبوها قد قال تعليقا مشابها ذات مرة لكن بحسه الساخر.

كانت تتبدى لها أشياء كثيرة وهي تمشي، قائمة طويلة من الأمور التي تؤلمها، هذا الألم الشفيف الذي لا تستطيع أن تصرخ وتهد العالم وتقول بسببه يجب أن أرحل، ألم له قوام هلامي لا تستطيع أن تمسك به أو تكرهه أو ترويه للآخرين.

يستكشف الفيلسوف الفرنسي فرانسوان نودلمان في كتابه الشهير عبقرية الكذب التناقض بين الأفكار الفلسفية والسلوك الشخصي للفلاسفة، معتبراً أن الكذب على الذات ليس نفاقاً بل مصدر إبداع فكري. يرى نودلمان أن هذا التناقض يعكس تعدد الذوات داخل الفرد، ويحلل الكذب كآلية نفسية وفلسفية تنتج أفكار إبداعية، فيقول إن الكذب ليس مجرد خداع خارجيا للآخرين بل يتجلى في أعمق الذات، مثل كذب الإنسان على نفسه. يسلط الضوء على التناقض بين ما يعلنه المفكرون من أفكار وما يعيشونه من حياة شخصية، مؤكدا أن هذا التناقض ليس نفاقا بالضرورة بل مكون جوهري من الهوية البشرية المعقدة. يحلل نودلمان عددا من المفكرين الكبار الذين كانت أفكارهم تدعو إلى قيم سامية، بينما كانت حياتهم الخاصة تخالفها بشكل صارخ. الهدف ليس فتحهم بل فهم هذا الانفصال كظاهرة إنسانية شائعة. جان جاك روسو كتب في التربية المثالية، لكنه تخلى عن أطفاله ووضعهم في دار للأيتام. سيمون دي بوفوار أيقونة النسوية وتحرر المرأة، لكنها عاشت علاقة خضوع مع سارتر. يقدم المؤلف الكذب على الذات كوسيلة للبقاء النفسي والاستقرار الداخلي. الإنسان لا يطيق التناقض أحياناً، فيختلق تبريرات وهمية لأفعاله ليحافظ على صورته الذاتية. يريد نودلمان كسر ثنائية الصدق الكذب بوصفها مطلقة، لا يدعو إلى الكذب بل إلى فهم الذات من خلال تناقضاتها. الإنسان ليس كائناً عقلانياً نقياً بل كائن متكلم يكذب أحياناً ليعيش. الكذب ليس انحرافاً بقدر ما هو وظيفة من وظائف الحياة الذاتية.

ماذا لو كانت أشد رسائل العالم صدقاً هي تلك التي لم تصل أبداً في جزيرة نائية يداعبها الموج، يقبع مكتب بريد فريد لا يشبه أي مكتب آخر، تأتي إليه الرسائل وتخرج منه إلى كل العناوين القريبة والبعيدة، بعض الطرود بكل ما فيها من حروف وكلمات قد ضلت طريقها، رسائل كتبت لأشخاص رحلوا، واعتذارات تأخرت بعد أن عبروا، وأمنيات هجرت في قيعان الصمت. إلى هذه الجزيرة تصل ريسا، ابنة ساعي البريد الذي أفنى عمره كي لا تضيع رسالة واحدة، والأم الشاعرية التي غذت روحها بالخيال تأتي في مهمة ظاهرها فرز الأرشيف المتراكم لعشر سنوات، لكن حقيقتها مطاردة سر دفين وخيط رفيع يربطها بماضيها. إنها تبحث بلهفة عن رسالة يتيمة قد تكون موجهة إليها، وفي تفاصيل رواية العناوين المفقودة للروائية اليابانية أوروا ميسينا ترينا كيف تكتشف من وسط ركام الحكايات الكلمات القادرة على بناء جسور من نور بين الغرباء، وكيف أنها يمكن أن تداوي أعمق الجراح. هذه الرواية ليست مجرد سرد قصصي، بل ترنيمة شعرية عذبة

يمس نياط القلوب ومزيج ساحر من الأدب الياباني الدافئ والروح الإيطالية الحالمة. إنها خيار مثالي للقراء الباحثين عن الطمأنينة ولعشاق القصص الإنسانية العميقة التي تشفي الروح وتعيد الثقة في العلاقات، وقد تترك في داخل القارئ أثراً دافئاً يذكره بأن كل كلمة نكتبها هي حياة كاملة تستحق أن تعاش. المسافة بين الرسائل حين تكتب إلى أن تقرأ قد تغير عمق الكلمات ومعانيها، قد تكشف ما تحمله الأحرف كيفما كان خط كاتبها، أن شكل الحرف يستعيد انكسار الشعاع وانحناءات الظلال، قد يستحضر الوجوه كأنها صورة لم يغير الزمن ملامحها، وقد تحمل الرسالة عبق المكان كأنك حاضر فيه. حتى الرسائل التي تصل في موعدها هناك دائما خلف الظلال ظلال، وخلف الكلمات التي كتبت كلمات ربما لم تكتب بعد.

إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والأخراج. في أمان الله.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.

0: المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يعزي العاهل النرويجي بوفاة الملك هارلد الخامس، والديوان الملكي يعلن الحداد 3 أيام. استشهاد وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي للضفة الغربية وغزة. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالون موجه. انطلاق فعاليات الدورة 32 لمهرجان شبيب الدولي للثقافة والفنون. من العناوين إلى التفاصيل، بعث جلالة الملك عبد الله الثاني برقية تعزية إلى جلالة الملك هاكون الثامن ملك مملكة النرويج بوفاة والده جلالة الملك هارلد الخامس بعد قيادته مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الشعب النرويجي الصديق وتجسيد القيم التي تمثلها مملكة النرويج على الساحة الدولية. وأعرب جلالته باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق مشاعر المواساة بهذا المصاب الأليم، مؤكدا وقوف الأردن حكومة وشعبا إلى جانب مملكة النرويج وشعبها الصديق في هذا الظرف الصعب. وقد نعى الديوان الملكي الهاشمي ببالغ الحزن والأسى ملك مملكة النرويج الملك هارلد الخامس الذي وافته المنية اليوم، وبأمر من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم. أعرب رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور خميس حسين عطية باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب عن أحر التعازي وصادق المواساة إلى الجمهورية الجزائرية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بضحايا الحرائق التي شهدتها عدد من المناطق الجزائرية وما أسفرت عنه من خسائر في الأرواح والممتلكات. وأكد عطية وقوف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جانب الجزائر وشعبها الشقيق وتضامن المملكة الكامل معها في هذا الظرف الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. كما أعربت لجنة الشؤون الخارجية النيابية عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بضحايا الحرائق، وأكدت أن الأردن قيادة وشعبا يقف إلى جانب الجزائر الشقيقة في هذا الظرف الأليم. استشهد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة اليوم إثر قصف طائرات الاحتلال الحربي بلدة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي سياق متصل أصيب مواطن فلسطيني بجراح إثر إصابته برصاص الاحتلال شرقي دير البلح وسط قطاع غزة. وكان 4 فلسطينيين استشهدوا خلال 24 ساعة الماضية في 4 عمليات اغتيال نفذتها قوات الاحتلال. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد 3 فلسطينيين في غارة جوية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت منزلا قيد الإنشاء في منطقة حرش السعادة غرب مدينة جنين فيما احتجزت قوات الاحتلال جثامين الشهداء. وفي وقت لاحق اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية المنطقة وانتشرت في محيط المنزل المستهدف بالتزامن مع انتشار واسع لقوات الاحتلال في عدد من المناطق داخل مدينة جنين. أدى أكثر من 70,000 مصل فلسطيني صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف رغم الإجراءات المشددة على الحواجز العسكرية وداخل المدينة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت تشديدات في الحواجز العسكرية على توافد المصلين إلى مدينة القدس، كما نصبت عشرات السواتر الحديدية في مداخل مدينة القدس وبوابات البلدة القديمة والمسجد الأقصى، ومنعت عددا من المصلين من الوصول إليه. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليست مستحيلة، بل تتوقف على إدراك الولايات المتحدة أن الضغط لا يجدي نفعا. وأضاف عراقجي أنه ينبغي على الولايات المتحدة بناء الثقة والاعتراف بحقوق إيران والوفاء بالتزاماتها، مؤكدا أن الإجراءات الاقتصادية الأمريكية الجديدة ضد طهران تصل إلى مستوى إرهاب دولة، ووصفتها بأنها غير قانونية ومستهجنة بحسب تعبيره. أظهرت بيانات أولية للشحن أن 7 سفن سلع أولية عبرت مضيق هرمز أمس بانخفاض عن 17 سفينة في السابق، وأقل من المتوسط المتحرك لعشرة أيام والبالغ 15 سفينة. ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن شركة كيبلر لتتبع السفن، فإن 4 سفن خرجت من المضيق ودخلته 3. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالون موجه بعد رصده أثناء محاولته اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية. وتمكنت وحدات حرس الحدود ضمن منطقة مسؤوليتها من رصد البالون والتعامل معه وإسقاطه داخل الأراضي الأردنية، حيث جرى ضبط المواد المخدرة التي كانت بحوزته، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. استعرض نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري خلال لقاء عقد في بلدية إربد الكبرى أبرز ملامح الدراسة المرورية والمخططات الشاملة التي قدمت حلولا هندسية لنحو 25 نقطة مرورية في المدينة كخطوة أولى نحو دراسة مرورية شاملة وتشمل دوار الثقافة ووسط المدينة ومحيط الجامعات. واستعرض المصري خلال اللقاء الدراسات والمخططات المتكاملة التي قدمتها كل من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وجامعة اليرموك لمشروع تطوير وسط مدينة إربد، مشيدا بالدور المحوري للجامعات بصفتها شريكا رئيسيا في وضع الحلول الرشيدة والرؤى الهندسية المستدامة. نفذت الشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام عددا من المحاضرات التوعوية التي تناولت مفهوم الأمن العام والإسعافات الأولية في محافظة الطفيلة، كما نفذت في مديرية شرطة غرب معان تدريبا على العبور الآمن للطريق لعدد من الطلبة في مدارس لواء البتراء بالتعاون مع قسم السير. وشاركت الشرطة المجتمعية في محافظة الكرك بالحملة الوطنية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات تحت رعاية متصرف لواء القصر ومشاركة كافة تشكيلات الأمن العام. واختتمت الشرطة المجتمعية فعالياتها في زيارة مرضى الأمن العام العاملين للاطمئنان عليهم. وتأتي هذه الفعاليات في إطار نهج مديرية الأمن العام في تعزيز مفهوم الشرطة المجتمعية وترسيخ التعاون والتواصل مع مؤسسات المجتمع وأفراده بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والحد من الظواهر السلبية. أطلقت جمعية المستثمرين الأردنية بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري وبالشراكة والتنسيق مع شركة المدن الصناعية الأردنية خدمة خط النقل العام الجديد الذي يربط محافظة الزرقاء بمدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية في سحاب. وحسب بيان للجمعية يأتي إطلاق الخط كخطوة لتسهيل وصول العاملين والباحثين عن عمل إلى المدينة الصناعية ومعالجة تحدي المواصلات باعتباره أحد أبرز العوائق أمام استقطاب العمالة واستدامتها في القطاع الصناعي. ويعمل الخط الجديد بصورة مباشرة بين مجمع الزرقاء الجديد ومدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية في منطقة سحاب عبر شارع المية وفق مواعيد يومية ثابتة باستثناء أيام الجمعة مع مراعاة أوقات بدء وانتهاء الدوام في المنشآت الصناعية. تباشر أمانة عمان الكبرى مساء اليوم تنفيذ أعمال قشط وتعبيد ليلية في شارع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وذلك ضمن خطتها لإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية في المناطق التابعة لها. وقال المدير التنفيذي للطرق في الأمانة المهندس سليمان الشمري إن أعمال التعبيد ستكون من نفق صويلح ولغاية إشارة المواصفات والمقاييس ضمن منطقة صويلح، وذلك بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتسهيل الحركة المرورية. وأكدت الأمانة أهمية الالتزام التام بإرشادات السلامة العامة والتقيد بالتحويلات المرورية والشواخص الإرشادية التي وضعت في الموقع لإدارة حركة السير بكفاءة وأمان، وذلك لضمان سلامة المواطنين وسير العمل دون عوائق. اختتمت في محافظة الكرك فعاليات مهرجان صيف الأردن للعام الحالي في مدينة الأمير فيصل الرياضية. الباحث في الشؤون الثقافية والأدبية الدكتور جمال الطراونة تحدث لمندوبنا عدنان القرالي حول ذلك فقال:
1: مع ختام مهرجان صيف الأردن للعام الحالي 2026 الذي انطلق في شهر حزيران الماضي وينتهي مساء اليوم الجمعة بفعاليات ونشاطات تقام في مدينة الأمير فيصل، نوجه الشكر والتقدير للقائمين على هذا المهرجان المهم الذي جاء تنظيمه في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحراك الثقافي في المحافظة وتوسيع فرص المشاركة المجتمعية في النشاطات الثقافية والإبداعية وتوفير فضاءات تفاعلية أسهمت في تنمية الوعي الثقافي وترسيخ قيم الانتماء للهوية الوطنية الأردنية، إلى جانب دعم الحركة السياحية وتنشيط الاقتصاد المحلي، إضافة إلى إتاحة المجال أمام المبدعين في المحافظة لتقديم منتوجاتهم وإبداعاتهم أمام أبناء المحافظة. وهنا نسجل للمهرجان أيضا اهتمامه الخاص بإبراز الموروث الثقافي والحضاري.
0: تتواصل اليوم فعاليات مهرجان الفحيص الأردن تاريخ وحضارة بدورته 33 والذي يستمر حتى نهاية الشهر الحالي. مدير مهرجان الفحيص أيمن سماوي تحدث عن دورة هذا العام لمندوبتنا وعد البدارين فقال:
2: مهرجان الفحيص انطلقت فعالياته ب 26 شهر برعاية سيدي صاحب سمو الملك الأمير الحسن بن طلال المعظم. هذا المهرجان يحتوي في برامج على العديد من الأماس الثقافية والأماس الفنية، برامج الأطفال، الجلسات العائلية، مشاريع التمكين، معارض. مهرجان الفحيص الأردن تاريخ وحضارة، هذا الشعار الذي نعتز منه وفاخر به الدنيا. مهرجان الفحيص منذ 33 عام وهو يترجم هذا الشعار إلى أرض الواقع من خلال التفاعل مع الشخصيات الأردنية التي كانت لها مساهمة في بناء هذه الدولة العظيمة. الحديث أيضا عن المكان من خلال الحديث عن المدينة الأردنية بكل مدنها الأردن إن شاء الله. أعتقد أن طرقنا هذه السردية مهرجان الفحيص وتطرق لها منذ 33 أو 35 العمر الفعلي للمهرجان. نستقبلكم دائما بالفحيص بالفرح وبالحب. برامجنا مستمرة الثقافية والفنية من 26 لغاية 31/8، العديد من الفعاليات التي ستنال إن شاء الله استحسان ورضا ورضا كل متابعي مهرجان الفحيص. افتتاح كان افتتاح عظيم بشهادة الجميع، كانت هناك السردية الأردنية موجودة من خلال لوحات غنائية استعراضية درامية عكست بعد التاريخي المهم لدولتنا. الله يحمي بلدنا، يحمي سيدنا، إن شاء الله دائما تبقى الأردن واحة مليئة بالأمن والأمان في ظل القيادة الهاشمية.
0: رعت الشريفة بدور بنت عبد الإله حفل انطلاق فعاليات الدورة 32 من مهرجان شبيب الدولي للثقافة والفنون في مركز الحسين الثقافي التابع لأمانة عمان الكبرى. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يعزي العاهل النرويجي بوفاة الملك هارولد الخامس، والديوان الملكي يعلن الحداد 3 أيام. استشهاد وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي للضفة الغربية وغزة. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالون موجه. انطلاق فعاليات الدورة 32 لمهرجان شبيب الدولي للثقافة والفنون. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين هاني السرحان ومحمد إبراهيم الطراونة في دائرة تحرير الأخبار. تحية من الزميل محمد شموط في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم رواق الثقافة. الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته. كنوز من تراث وطن، منسوج بالحب وقصص الكتاب. كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة، الإعداد والتقديم هزاع البراري.
2: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رواق الثقافة. يرافقنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمد عبيدات. يعد التوثيق للحركة الثقافية من أهم الركائز التي نعتمد عليها في بناء ذاكرة وطنية حية. الأدباء وعلى رأسهم الشعراء أيضا هما نبض الأمة، وهما ذاكرتها وبناة الوجدان الخاص بهذه الأمة. منذ بواكير تأسيس الدولة الأردنية وقبل ذلك كانت الحركة الثقافية الأردنية ناشطة، وكانت أيضا بحاجة إلى مدونات وتسجيلات لهذه السير، ولأيضا مسيرة الحركة الثقافية التي تمثلت بشخصيات ثقافية وأدبية مهمة. وفي إطار السردية الأردنية الشاملة والعامة، فإنه يأتي التوثيق لسير الراحلين من الأدباء في الأردن عامة، يعد أيضا يصب في مصلحة السردية الأردنية بشكلها العمومي. ضمن إصدارات ملتقى الأردن الثقافي، تم إصدار كتاب مهم، أدباء راحلون من البلقاء، ونقصد بالتأكيد محافظة البلقاء التي كانت لها حدود ممتدة ومتغيرة حسب التقسيمات الإدارية بفترات زمنية متلاحقة، لكننا نتحدث عن البلقاء كمحافظة بمفهومها في ضمن الدولة الأردنية الحديثة. وهذا الكتاب المهم قام على إعداده وجمع مادته وتحريرها الدكتور

0: محمد الحياصات، وهو رئيس ملتقى الأردن الثقافي، وهو ناشط في الحياة الثقافية الأردنية وله إسهامات كثيرة في الفعل الثقافي. فأهلا وسهلا بك دكتور.
1: الله يسلمك. الله أهلا وسهلا فيك.
0: أيضا نرحب بالأستاذ محمد الجهلين، وهو شاعر وناقد وعضو اتحاد الأدباء والكتاب الأردنيين، وهو أيضا معد وجامع ومحرر لمادة هذا الكتاب المهم. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا بكم يا سيكو.
0: حقيقة يعني هذا الكتاب من الأهمية بمكان، لكونه يعني يوثق ويؤرخ ليس فقط لأشخاص وأدباء، وإنما أيضا بالضرورة إلى سياق ثقافي واجتماعي واكب مراحل مهمة من مراحل الدولة الأردنية. لكن قبل ذلك يا دكتور محمد الحيصات، أتمنى عليك أن تعطينا إطلالة على ملتقى الأردن الثقافي كفعل وكأنشطة وكبرامج، وكيف جاءت هذه الفكرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بداية بدي أشكرك أستاذنا وقدوتنا في الكتاب وفي الأستاذ هزاع البراري على هذا اللقاء، وأنتهز هذه الفرصة أني أنا أقدم باسم أسرة مثقفي ملتقى الأردن الثقافي التهاني والتبريكات بثقة جلالة الملك بمنحك والوسام، وهذا وسام لكل المثقفين الجادين وكل المنشغلين في العمل الثقافي، وهذا يعني محط جلالة الملك اهتمام، وهذا يعني بيعطينا حافز ودفع للأمام.
0: أكيد.
1: الله يسلمك سيدي. الواقع أنه ملتقى الأردن الثقافي جمعية ثقافية تأسست ب 2009، ويعني إحنا نتشرف أنه نحمل اسم جامع ملتقى الأردن الثقافي.
0: نعم.
1: وهذا يعني أعطانا شرف وأعطانا دفعة وحافز، وبالمقابل وضعنا أمام مسؤولية كبيرة. يعني إحنا لما نحمل اسم الأردن الثقافي هذا يعني إنه إحنا نكون قدها، يعني ويكون الملتقى والجمعية تعمل على تحفيز وتعمل على نقل نوعية في مجال العمل الثقافي. من هذا المنطلق أنه إحنا نختار الأعمال الثقافية الجادة التي تحمل طابع الجد والأصالة. ومن أهم عندنا نشاطات كثيرة، بس من أهم نشاطات الملتقى أنه إحنا كل سنة أخذنا على عاتقنا من 2017 أنه ننظم مؤتمر ثقافي.
0: صحيح.
1: مؤتمر ثقافي جامع، وحضرتك لما كنت بوزارة الثقافة كنت خير داعم وتشد على إيدينا علشان الله يسلمه. فهذا الملتقى يجتمع فيه رواد الثقافة والمنشغلين في العمل الثقافي، إضافة إلى تغطية ومظلة وزارة الثقافة، ننتدي فيه ونحكي فيه عن الهم الثقافي والمشهد الثقافي. هو المؤتمر بحكي المشهد الثقافي أين وإلى أين، هذا الإطار العام. كل سنة بيحمل عنوان مختلف عن الآخر.
0: نعم.
1: فإحنا بنحكي عن تطلعات المثقف والهيئات الثقافية، معيقاتهم، أحلامهم كيف تصاغ، الآفاق اللي أمامنا، وبالمقابل بنحكي عن خطوات وزارة الثقافة لتهيئة الظروف وتهيئة بيئة انطلاقة للمثقف والهيئات الثقافية. وفي كورونا بال 2020 عملنا مؤتمر عربي بمشاركة 13 دولة عربية أو 13 كاتب وأديب. استغلينا هاي الفرصة إنه نحكي عن سبل وآليات ترويج المنتج الثقافي.
0: لا.
1: في ظل انعدام آليات التواصل المباشرة. فلا بد انه يكون عندنا نخلق هيك نكون خلاقين وابداعين، انه نعمل على اليات، والاستثمار هو في اليات بس نستثمرها ونترجمها الى ارض الواقع. فكان هذا المؤتمر حمل توصيات كبيره، وكنا نتامل انه تتطبق وتتحقق. ويعني احنا

0: خلينا نعترف حالنا من حال المؤتمرات الكثيرة اللي يعني ما بتطبق أولا إلا جزء بسيط، ولكن لا يثنينا هذا الحكي. فإحنا كل عام بنعمل مؤتمر يحظى برعاية أحد أصحاب الدولة، وهذا شرف إن، وطبعا بتغطية وبدعم ومظلة من وزارة الثقافة والمسؤولين عن وزارة الثقافة.
1: طيب دكتور، يعني سأعود لك لنستكمل الحديث في هذه الزاوية، لكن نحن نعرف أن الفعل الثقافي هو تراكمي، وبالتالي التغيير الثقافي يحتاج إلى سنوات من العمل المتواصل والدؤوب في هذا المجال. لكن أنا بدي أسأل الأستاذ محمد الجهلين، وأنت يعني من الناشطين في الساحة الثقافية الأردنية ومن الذين قاموا بشكل أساسي على هذا الكتاب أدباء راحلون من البلقاء، بشكل عام قبل أن ندخل في تفاصيل الكتاب، كيف ترى أهمية التأريخ والتدوين والتوثيق للحركة الثقافية الأردنية؟
2: بداية شكري الجزيل لإذاعتنا الحبيبة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية على هذا اللقاء. وموضوع المشهد الثقافي والحركة الثقافية هي في نشاط دؤوب منذ السبعينات، عاصرتها في الثمانينات، لكنها في ظل التواصل الاجتماعي ومواقعه المختلفة أخذت منحا يحتاج إلى جهد كبير في أن ندون. وأنت تعلم أن الشعر تحديدا ديوان العرب ولا بد من التدوين، والحركة الثقافية الأردنية شهدت مساهمات جميلة وجيدة من سابقين لنا. يعني أنا ما زلت أذكر كتاب أبي صوفة أعلام الفكر والأدب في الأردن، صدر في الثمانينات، وأذكر تاريخ الدكتور سمير قطامي للحركة الثقافية والدكتور محمد العطيات. لا بد لهذا الجهد من أن يتواصل بدماء جديدة وبآليات جديدة. المشهد الثقافي يحتاج إلى التدوين، ليس فقط الورقي، نحن قمنا بتدوين ورقي، لكننا نحتاج إلى تدوين رقمي. وهذا التدوين الرقمي أنا مسرور جدا بما تقوم به إذاعتنا الحبيبة من برنامج رواق الثقافة، من برنامج مواكب الشعراء. فأنا أتابع هذه الصحوة الإعلامية النبيهة في توثيق يتواءم مع عصرنا الحالي. فالحركة الثقافية إن شاء الله بخير، لكنها تحتاج إلى تضافر الجهود وتحتاج إلى إبداعات جديدة في الأسلوب وفي المنهج، وهذا ما أشكركم عليه وأتمنى لكم التوفيق.
1: شكرا أستاذ محمد، لأنه هو هذا جهد يعني الكل يتشارك فيه لإنجازه. يعني دكتور محمد، استكمالا لحديثك الآن، الملتقى بالإضافة إلى جهده في عمل المؤتمرات والندوات وإلى غير ذلك، أيضا عمل على إصدار عدد من الكتب والإصدارات، حدثنا عنها.
0: يا سيدي، إحنا نتبنى إصدارات الأعضاء الملتقى، بحيث أنه إحنا أصدرنا كتابين لزميلنا الكاتب منصور حمدان.
1: نعم.
0: بحكي عن المواطنة.
1: نعم.
0: وبحكي في كتاب ثاني كتيب بحكي عن السلوك.
1: نعم.
0: السلوك، بالإضافة إلى أنه تبنينا إصدار هذا الكتاب.
1: نعم.
0: كتاب أدباء راحلون. الواقع أنه هذا الكتاب أخذ منا جهد، لأنه يعتبر كتاب يحمل طابع التوثيق المحقق.
1: كيف جاءت الفكرة لديكم؟
0: جاءت الفكرة أنه إحنا لازم نعمل شيء ثابت ونعمل شيء يعتبر مرجع، ومثل ما حكيت لك احنا نحمل اسم الأردن الثقافي، فجاءت الفكرة انه احنا لازم نترك في كل محافظة في كل بصمة ويكون مرجع، وهذا لابد وهذا واجبنا، يعني مش انه نشكر عليه. فجاءت الفكرة انه نأخذ محافظة البلقاء انطلاقة، لأنه إحنا يعني أنا شخصيا ابن البلقاء وبعرف الأبجديات ومين هم المراجع والكتاب والمؤرخين. فإذا نجحت الفكرة بننطلق إلى محافظات أخرى. الحمد لله عملنا ضمن منهجية، ما بعرف إذا بدنا نحكي عن المنهجية، ونتركها هاي للأستاذ أبو

0: الله أبو الحسن، جاءت الفكرة أنه لابد أنه إحنا نترجم جهدنا وشغلنا لشيء مفيد وهنالك يكون شيء موثق. والواقع يعني كنت متردد أنا وزملائي، بس لما قعدنا نبحث ما وجدنا إشي مرجع جامع يجمع
1: هذه السياق.
0: هذه هذا الكم من في مراجع فردية
1: متفرقات
0: يعني. ضمت جزء من أعمالهم، وفي أحيانا جزء من الكتاب يعني من ضمنها مدونة السلوك اللي عند أستاذ محمد. هذا أعطانا دافع إن نكون إحنا نعمل شيء موثق ويكون مرجعي ويكون موثق من خلال لجنة. فاللجنة ضمت 13 زميل وأخ من المشهود لهم بسيرتهم الثقافية والأدبية وحياديتهم ونزاهتهم، لأنه شاهد هذا لازم يتمتع ب فعملنا على مدار والله أظن 10 أشهر وإحنا نعمل على لملمت ضمن أسس معينة. والله الحمد لله رب العالمين أنه الله ترجع وفقنا وقدرنا نخرج هذا الكتاب.
1: نعم. صحيح، هو كتاب مهم في إطاره وفي أنه مساهمته في التوثيق للحركة الثقافية الأردنية، وكانت البلقاء حاضرة ثقافية بارزة، وتعرف الدور الذي كان لما درست السلط وهو دور ريادي، ونعرف الرابط بين حركة التعليم والحركة الثقافية، هنالك رابط عضوي بين الجهتين. ومن هنا أستاذ محمد الجهالين وأنت من معدي هذا الكتاب، أسأل ابتداء عن العنوان: أدباء راحلون من البلقاء، ولم تقل أدباء البلقاء الراحلون، يعني بمعنى في المن يعني
2: وأنت الخبير في لغتنا العربية.
1: العفو.
2: هذا التنكير يعني عدم التعميم، لأننا من الصعب أن نصل إلى جميع هؤلاء الأدباء، لأن كثير من المرجعيات ليست بين أيدينا، وهذه المرجعيات عند ذويهم كان هناك بعض الصعوبات في الحصول إليها. فعندما نقول أدباء راحلون من البلقاء، نقول عن مجمل الأدباء ولا نعمم بالمطلق أن نقول أدباء البلقاء، يعني أننا سنذكرهم جميعا.
1: يغيب عن الذاكرة،
2: يغيب أو يتعسر
1: أو توفر معلومات،
2: لا تتوفر المادة. فهنا يعني احتراما للأمانة العلمية قلنا أدباء، ووصفناها بأنهم راحلون، أي نحن اختصصنا وتوقفنا عند من رحل.
1: نعم.
2: وليس من ما زال معاصرا.
1: نعم.
2: من البلقاء هنا اتفقنا كما تفضلت في المقدمة، البلقاء بحدودها الإدارية الحالية.
1: نعم.
2: لكن البلقاء قديما وأنت العارف في السردية الأردنية هي ما بين الزرقاءين.
1: نعم.
2: زرقاء معين ونهر سيل الزرقاء.
1: نعم.
2: فيها. فلذلك عندما تتسع في البلقاء فإنك ستشمل أكثر من نصف الأردن.
1: صحيح.
2: فهنا احنا اقتصرنا على حدودها الإدارية الحالية. بدأنا بدايات البلقاء في نمر بن عدوان، وكانت حوالي 1745 كان ميلاده، إلى أن انتهينا ب 2025 بآخر الراحلين كفخر قعوار وغطاس السويس. هؤلاء الأدباء لا ندعي أننا أول من دون لهم. نحن نسجل لوزارة الثقافة في 2014 كان لدينا معجم الأدباء في العصر الحديث.
1: صحيح.
2: وقد نهلنا منه كثيرا. وهذا يغطي، لكن ميزة هذا الكتاب أنه اختص بمحافظة البلقاء تحديدا، وهناك إسهامات استفدنا منها، وأنا للأمانة لابد أن أذكرهم. لدينا كتاب اسمه أسماء في القلب، عرجت على مدرسة السلط الثانوية. هذا الكتاب يتحدث عن أعلام مدرسة السلط الثانوية لهاني الخشمان، وقد استقيت منه كثيرا. هناك لدينا كتاب أحسن الربط في تراجم رجال من السلط للدكتور هاني العمد.
1: صحيح.
2: وقد اعتمدت عليه. نحن فقط قمنا بجمع هذه المادة في كتاب يختص بمحافظة البلقاء، وأضأنا سيرة أدباء لم ينشر لهم من قبل، يعني هناك أدباء مغمورون ليست لهم مؤلفات، لكننا استطعنا أن نوثق لهم وأن نوثق لمادتهم. فهذا الكتاب من جمالياته أنه يعني يعد مرجعا في مكتبتنا الحالية لأدباء البلقاء، لمن أراد التوثيق، لكن لمن أراد النقد ومن أراد التوسع في أدب هؤلاء وفي أعمالهم فهذا مضانه ليس هنا.
1: المنهجية التي قمت في تأليف هذا الكتاب،
2: المنهجية كانت أننا عدنا في الزمن إلى تاريخ أول وفاة، كان رفعت صليبي شاعر السلط القديم، ثم بدأنا في من توفي بعده إلى أن هذا المعيار الزمني. المعيار الثقافي أو معيار النتاج الثقافي لمن، يعني هناك أدباء كثيرون في البلقاء وفي الأردن، لكن احنا ذهبنا إلى من تميزت أعمالهم ومن انتشرت أعمالهم وشهد لها. يعني هناك في الكتاب شهادات، وشهادتك روائينا الكبير إحدى هذه الشهادات في هؤلاء. فيعني أنت تتحدث عن حسني فريز، أنت تتحدث عن خالد الساكت، أنت تتحدث عن عيسى الناعوري. بالمناسبة عيسى الناعوري ذكر وهو مولد ناعور،
1: صحيح،
2: واشتهر بالناعوري، لكنه من دبابنا في السلط. فكان المنهج يتحدث عن أبناء السلط نسبا، يتحدث عن من عاش في مدينة السلط. لدينا مؤنس الرزاز،
1: مولد
2: السلط، ولد في السلط لكنه لم يعش طويلا في السلط. فهذه الخصوصية جعلتنا نهتم بالجانب التاريخي للولادة، التاريخي للعشيرة، التاريخي للمعيشة، وهذا كان عائقا أيضا أمام أدباء لم نستطع ذكرهم. هؤلاء الأدباء كنا نتواصل مع ذويهم، وإحنا نحن احترمنا موقفهم من نشر هذه. هناك من اعتذر، يعني أستاذنا الكبير إبراهيم المشين أو إبراهيم، يعني هذا عالم من الأعلام، لكن ارتئي بالتنسيق مع ذويه أن لا وقد يعني هناك أسماء تحدث عنها طويلا، لكن عز علينا أن تغيب بعض الأسماء لرغبة من ورثتهم أن لا نتطرق عنهم في هذا الكتاب.
1: يعني غريب، لأن هذا الكتاب هو يعني بالنهاية مرجع، يعني ممكن الاستعانة فيه ويساهم في التقريب بين الأجيال الجديدة وأيضا الأجيال السابقة. لكن على كل حال الدكتور محمد، أنت ذكرت أن هناك لجنة، وأن هذه اللجنة من شخصيات وازنة ثقافيا وأكاديميا ولها ثقلها ودورها الثقافي. ماذا كان دور هذه اللجنة في هذا الكتاب؟
0: يا سيدي، أول شيء أنا بدي أشكرهم للأمانة، فكانوا يعني السند والداعم. اللجنة أولا وضعت أسس وإطار، من هم الأدباء، والإطار الزمني والإطار المكاني والإطار نتاج أعمالهم. فإحنا اعتمدنا على أنه
1: ورسموا الخطوط الأساسية لهذا الكتاب.
0: اعتمدنا على أنه محافظة البلقاء بأربع ألويتها، لواء قصبة السلط، ولواء دير علا، ولواء عين الباشا، ولواء الفحيص وماحس، ولواء الشونة، خمس ألوية. واعتمدنا حتى نكون منطقيين، واعتمدنا من ترك إرث، من ترك شيء مخطوط موثق، والأهم أنه يوافقوا أهله ذوي. الواقع أنه الإخوان والأخوات بنات أستاذنا المرحوم سليمان المشيني طرق لها، يعني هم كثير أعجبتهم الفكرة وكثير، بس ما بدهم يتوسعوا. ليش؟ لأنهم بدهم يعملوا هم مهرجان. فلذلك قالوا إحنا بنا. واللجنة وضعت أسس، بدنا نكتب عن أديب معين. على فكرة هم 36 أديب وأديبة، والأديب الوحيدة كانت الدكتورة الفاخوري
2: هدى فاخور
0: رحمه الله، دكتورة الأسنان. فاعتمدوا اللجنة على أنه مثل ما حكى الأستاذ محمد، التسلسل حسب الميلاد والوفاة. فكان أول واحد نمر بن عدوان، لا، كان أول واحد جلالة الملك المؤسس. واعتمدوا لأنه نعمل إطلالة على المشهد الثقافي الأردني والمراحل اللي مر المراحل المف

مفصلية واللي تستحق الذكر، والمشهد الثقافي في مدينة السلط والبلقاء، والأحداث الثقافية الكبيرة اللي صارت في مدينة السلط، ومن ثم التطرق لنتناول الأدباء. نتناول الأدباء من

0: مجلس الثقافي وهذا.
1: والمدخل الثالث شهادة إبداعية لكل أديب.
0: نعم.
1: وإحنا حتى يعني تركنا في بعض إنه هو يختار الشهادة الإبداعية أهله. وأنا بهذا المجال بدي أشكر كل ذويهم اللي تعاونوا معنا. بس تفاجأنا إنه في ناس إحنا كنا نذكره ونحكي لابنه أو حفيده إنه أبوك عمل كذا كذا.
0: صحيح، وهذا يعني هو نقص حتى بالتدوين على مستوى العائلة.
1: نعم.
0: لكن علينا أن لا ننسى أن أي أديب هو ملك للناس.
1: نعم.
0: وملك لبلده وليس ملك لعائلته الصغيرة أو عائلته الكبيرة. طيب يا دكتور، الآن إحنا الأستاذ محمد الجهلين، الأدباء يعني كيف ترى تصنيفاتهم؟ مثلا كتاب رواية، قصة، شعر، نقاد، يعني ما تصنيفكم لهذه الشخصيات بشكل عام؟
2: يعني هذا كان موضع خلاف بيني وبين الملتقى.
0: نعم.
2: تعلم سيدي أن الأدب هو الإبداع والأجناس الأدبية.
0: صحيح.
2: المختلفة من شعر وقصة ورواية ونقد لكننا كنا أمام الأكاديميين. هل نذكر الأكاديميين في هذا الكتاب؟ كان الحل الوسط بيننا من له إسهامات وأكاديمي وله إسهامات في مجمع اللغة العربية، له إسهامات في الفكر. يعني هناك الدكتور سحبان خليفات هو فيلسوف ولكن له أثر في الأدب وله
0: مؤلفات
2: ومؤلفات. يعني هو جمع لشاعر السلط الحياري عبد المجيد. يعني فمثلا لدينا من أرخوا للمدينة كالدكتور محمود أبو طالب، له كتاب في تاريخ السلط. فهذا تعدى الموقف الأكاديمي، ولكننا أيضا اضطررنا لأكاديميين لهم إسهامات في مجمع اللغة كعبد الكريم خليفة. لا. هذه أسماء هي الأعلام.
0: صحيح. في وعلم حقيقة.
2: نعم. فابتعدنا عن أن نحصر الكتاب في الإبداع كرواية أو قصة أو رواية إلى الإسهام الأدبي والثقافي اللغوي والفكري والفلسفي والتاريخي. فهذا كان اتساعا يعني كان لابد منه لكي لا نغمضهم حقهم في أن يذكروا مع أدباء السلط وهم عندما يتحدثون. أنا عاصرت كثيرا منهم من الثمينات، يتحدثوا بلغة الأديب ويتحدث بمخزون الأديب
0: ويدرسون الأدب.
2: ويدرسون الأدب. نعم. فهذا يعني من درس الأدب وإن لم ينتج شيئا في الأدب
0: أنتج أجيالا منه.
2: فأنتج أجيالا. وأنت تعلم يا سيدي، عودة إلى أن ما يكتب هو من حق القراء.
0: صحيح.
2: وتعلم قضية موت المؤلف.
0: نعم.
2: يعني أن نحن معنيون بما قيل وليس بمن قال.
0: صحيح.
2: فاحترمنا رغبة كثيرين في أن لا يذكروا صدقا، قد نغمضهم حقهم في صفحتين أو ثلاثة. يعني كفخر قعوار مثلا.
0: نعم.
2: لا يمكن أن تختزله في صفحتين أو ثلاثة.
0: صحيح.
2: كعيسى الناعوري، كخالد الساهي، يعني هناك وأسماء كبيرة أخرى. لذلك كانت مشكلة في التوثيق أن نذكر نتاجاتهم الثقافية. يعني لدينا لفخر قعوار صفحتان من فقط نتاجاته، ماذا بقي لنتحدث عن أدبه وعن مشروعه وعن عز علي شيء آخر. نحن نتحدث عن شعراء ونريد أن نعرف الجيل الجديد بهؤلاء الشعراء بشعرهم،
0: بنماذج من
2: بنماذج من شعرهم. لم نستطع لأن
0: ضيق المساحة. ضيق.
2: أولا هناك شهادة إبداعية، هناك سيرة ذاتية أدبية بمنتجاته. والكتاب في 200 صفحة تقريبا لن يتسع، وهذا يعني يجب أن يكون المشروع وطنيا. وهنا أنا يعني أوصي من هذا المنبر الجميل لإذاعتنا الحبيبة أن تكون هذه المشاريع، نعم هي يشكر لملتقى الأردن الثقافي هذه الجرأة في أن يطرح مشروعا جديدا، لكنه يقرع الجرس لأن نتبنى هذا بوطنيا بسرديتنا الأردنية. صحيح. الحالية، وهذا ما بدأته وزارة الثقافة مشكورة. تجد الآن
0: معاجم
2: تتحدث وهناك متسع في النشر الرقمي ليست كالنشر الورقي.
0: صحيح.
2: تستطيع أن تضع

0: مئات الصفحات في روابط صغيرة وليس
1: يعني نقول أن هذا الكتاب هو يعني مختصرات للتعريف.
0: نعم
1: بشخصيات قدمت للثقافة الأردنية عاشت أو ولدت أو هي أصلا من محافظة البلقاء. لكن أنا في سؤال لكليكما لفت انتباهي أن هذا الكتاب ضم امرأة واحدة، هل هذا فعلا أم أن هنالك أسماء لأسباب معينة، أسماء يعني من القامات النسائية في مجال الثقافة في محافظة البلقاء، أم أن هذا هو الموجود؟
0: لدينا ولكننا قلنا الراحلون.
1: نعم.
0: ندعو لهن أديبات
1: طبعاً بطول العمر.
0: بطول العمر لدينا سميحة خريس، لدينا بسمة نسور من البلقاء، لدينا أسماء وازنة في هذا.
1: أمين العدوان مثلاً.
0: وأمين العدوان، نعم صحيح. ولذلك يعني الراحلون يعني هنا كانت يعني عندما تتحدث في العصر الحديث في دولتنا بعمر 100 عام يعني ستجد أن كثير من الأديبات لن يذكرنا لأننا صنفنا بمن رحلوا، ومع ذلك فهن قليلات يا سيدي.
1: طيب يعني هل هذا معنى أن دخول المرأة إلى حقل الأدب تأخر إلى حد ما؟
0: تأخر كثيرا يعني عندما نتحدث عن أديباتنا التي ذكرت هذا بعد الثمانينات إن لم يكن في بداية التسعينات. المرأة الأردنية سيدي وأنت تعلم خروجها إلى التعليم كان متأخرا في المملكة
1: نسبياً
0: الأردنية نسبيا، وكانت المرأة إما أن تعمل ممرضة أو معلمة. حتى دخولها في حقل الصناعة، يعني أنا من موظفي العربية لصناعات الأدوية وهي من أعرق الشركات في الأردن. صحيح. لدينا موظفات رائدات في العمل الصناعي الأردني من الستينات. لكن هذا تأخر بلا شك.
1: صحيح. طيب يعني دكتور محمد، ما هي الصعوبات والتحديات اللي واجهتكم خلال إنجاز هذا الكتاب؟
2: إحنا الواقع يعني هي لا تذكر، بس كمان إحنا أمام مسؤولية. إحنا هذا عبارة عن كتاب بده وثق، بدنا نترك أساس توثيقي. إحنا كنا نخشى إنه نواجه موجة انتقادات. مين خولكوا تحكموا من هو الأديب؟
1: هذا أديب وهذا غير أديب.
2: هذا أديب وهذا غير أديب. فلذلك إحنا أضطرنا أولا من الراحلين، ثانيا إن يكون له إنتاج ومؤلفات ترك أرض، ثالثا انه يشهدوا له. فلذلك لجأنا للشهادات الإبداعية. الشهادات الإبداعية من كتاب وأدباء. واللي اللي اللي المعضلة انه كيف نلملم ابجدياته. مين هم؟ ارتأت اللجنة للواقع، وانا بشكرهم على هذا، انه احنا نمثل الأدباء والكتاب.
1: هل واجهتم احتجاجات؟
2: والله أنا تفاجأ إلا احتجاج واحد، وهو
1: دون ذكر أسماء
2: ذكر أسماء. نعم. وهو محق. بس في أسباب منعتنا للأمانة. وأنا تفاجأنا، كنا نخاف، كنت خايف إنه نلاقي موجة احتجاجات. بس تأطير وعمل إطار عام
1: منهجي. نعم.
2: منهجية هو الواقع اللي ساعدنا، واللي اللي اللي اللي عمل على تخفيف هاي الانتقادات إنه إحنا اللجنة هم محددوا مين هم اللي يعني إحنا اختلفنا في نقطة، مش اختلفنا، لا والله ما اختلفنا الحمد لله، لأنه اللجنة كلهم همهم همهم انه فعلا انه يصير هذا
1: تم تجويد العمل.
2: نعم. فانه كيف بدنا، هل نعلن؟
1: نعم.
2: نعلن للملأ، يعلن ملتقى الاردن ولجنه انه في كذا
1: ونستقبل،
2: ام انه احنا نتدارس بيناتنا ونتقصى. فحكوا بجمله قالوا اذا احنا المهتمين بالادب والكتابه اللي ما بنعرفه هذا ليس اديب.
1: انه ما في اثر،
2: ما في اثار اذا احنا ومهتمين وهاي شغلتنا يعني. نمثل. وللامانه اللجنه فعلا تم اختيارها بعنايه فائقه، وتتمثل في كتاب يشهد لهم، فكان

0: ترشيح من قبل اللجنة ومما لاقى استحسان وقبول انه احنا نحكي معه. طب شو عرفك انت؟
1: لانه عندك لجنة خبراء يعني بمعنى
0: احنا لقينا صعوبة شوية انه في بعض الناس نتواصل لانه اولاده خارج الاردن.
1: طيب تحدي المالية، هل واجهت صعوبات مالية في انجاز؟
0: ما لقينا صعوبات لانه اولا الكتاب طبع على حساب القوات المسلحة المطابع العسكرية، حولوا للجنة واللجنة قالوا بس تسمحوا
1: كدعم
0: كدعم نعم طبع على واللجنة التقييم عندهم قال بس تسمحوا لنا تهدونا، قلنا طبعا هذا العمل القيم. وبعض الشيء بالشيء يذكر، بعض من ذوي أولاد وأحفاد اللي كتبنا عنهم قالوا إحنا بدنا نساهم نتبرع، قلنا لهم أنتوا إذا حابين تتبرعوا هذا منكم، إحنا واجبنا نكتب. فما ما وجدنا أي إعاقة مالية، رغم أنه المهرجان اللي عملناه كان مهرجان كبير وكان بيكلف، بس رغم ذلك تيسرت.
1: الأستاذ محمد الجهلين، يعني أن لماذا هذا الاقتصاد في السيرة؟ يعني أنت حكيت عن صفحتين ثلاثة كذا، هل هذا الاقتصاد يعني أسباب مالية أم أسباب تحريرية أم أن الهدف هو تقديم مختزلات يعني، وهل يعني ممكن هذا أثر شوي على الكتاب؟
2: بلا شك هذا يعني يسجل على الكتاب منهجيا بالتأليف، منهج التأليف الحديثة هو يؤخذ عليه أنه اقتضب السير بهذا الشكل. القضية أنها جرعة، كان الهدف من الملتقى أن يكون حجر أساس هذا لننطلق إلى
1: عتبة بداية.
2: نعم، ويعني كثير من هؤلاء الأدباء عندما وثقنا لسيرهم كنا أمام كم هائل من المعلومات.
1: صح.
2: ماذا تكتب ماذا؟ يعني بعض الأسماء المعروفة تماما كنت أوصي بأن لا نذكر أعمالهم وأن نتفرغ إلى إضاءات أخرى، لأنك ستجد عنهم في مؤلف هنا مؤلف هناك، ستجد مادة عنهم. وكان لابد هنا يعني أنا أوصي أن إما أعيد الكتاب أن نتحدث عن أدباء مغمورين لم يذكروا، هنا تستطيع التوسع. وأنا مع منهجية أخرى أن يكون لكل أديب من هؤلاء سيرته الذاتية الخاصة به. يعني نحن وجدنا كتبا مثلا لأستاذنا الشاعر المرحوم علي الفزاع، وجدنا كتبا تتحدث عن أدبه. لحسن فريز وجدنا كتبا تتحدث عن أدبه، يعني هناك كتاب للدكتور راشد عيسى ومعاذ الحياري عن أعمال حسني فريز. فهناك أدباء أشبعوا بحثا.
1: نعم.
2: يعني حبذا فيما لو أعيدت التجربة أو تتبع بتجربة أخرى أن نتحدث عن المغمورين لنتوسع في ذكرهم ويكون هذا إضاءة جديدة.
1: يعني أدباء خارج الذاكرة،
2: خارج الذاكرة، أدباء لا أقول الظل ولكن أقول ليسوا
1: في الظل، لم يسعبهم الظروف أن يكونوا في هذا الدور.
2: وهنا نقطة أخرى على أدب من لم يذكروا، هناك أدباء في أدبهم خلاف، خلاف مجتمعي، خلاف عام، ارتأينا أن نبتعد عن أدب الخلاف، وإن كانت الأمانة العلمية تقتضي أن نذكر من وافق أهله ومن لم يوافق، لأن الأديب ملك للأمة، ملك لهذا الوطن الكبير. أنت عندما تنشر عملا أدبيا أو قصيدة أو أي منتج تصبح حقا للوطن للقراء
1: منذ لحظة النشر هي
2: نعم لم تعد لك لتوافق أو لا توافق
1: لك من حيث الملكية الفكرية الملكية الفكرية. طب
0: دكتور بس إذا سمحت لأعقب على حديث فضل. إحنا الواقع يعني مثل ما حكى زميلي أبو الحسن يعني في بعض أدباء بيحتاج لكتابين وثلاثة.
1: صحيح.
0: فإحنا حتى يعني أحكيها بصراحة، حتى لا نحرج بعض الأدباء لأعماله متواضعة، يعني البعض
1: متواضع من حيث الكم،
0: من حيث الكم، من حيث النتاج، وما انكتب عنه كثير، حتى لا ينحرج أنه بعض أدباء وكتاب نكتب عنهم 15 صفحة وبعضهم صفحتين. فعملنا يعني أكبر

0: أو خلينا نقول مساحة أخذت خمس نسخ، خمس صف ورقات أو سبعة، لأنه ما بتقدر إلا إطلالة. وبس بس كتبنا نوهنا إنه للمزيد إنه حتى تطلع على كتاب خالد، على كتب وكتب خالد الساكت، الرجوع إلى فو هنالك مرجع. فإحنا حتى نكون قريبين ونعمل على أنه يأخذ نفس المساحة أو قريب من المساحة كل أديب وكاتب، اختصرنا إلى تقريبا متوسط 3.5 صفحات.
1: طيب دكتور، ما فكرتوا أنه هذا الكتاب يعني يكون إلكترونيا بحيث أنه يتم الإضافة عليه وتطويره؟ يعني هل لديكم موقع خاص بالملتقى أو الجمعية، أو فكرتوا بعمل موقع خاص للأدباء الراحلون؟
0: والله احنا مفكرين في هذا العمل، بس احنا بس
1: لانه هذا بيعطيه ديمومية
0: بس وحركة. يكتمل الحلم رأيي. بس نعمل عن اكمل محافظة، بنا نعمل او نطلق موقع خاص ادباء راحلون من الاردن، فصل ادباء من البلقاء، ادباء الكرك، ادباء الاربد، ادباء
1: وهكذا.
0: وهكذا والواقع انه يعني بدنا مدة لما لما لما نجمع. فلذلك احنا على الطريق ان شاء الله،
1: لانه من الضروري حقيقه. دكتور استاذ محمد، اذا حاب تضيف في هذا الاطار.
2: يعني تعقيبا على هذا، فقد ازعم انني من اوائل من دونوا عن مدينه السلط الكترونيا. لدي مدونه اسمها هنا السلط. تتحدث عن مدينه السلط انسانا وعمرانا، مكانا وزمانا. ولجميع هؤلاء هناك صفحه خاصه الكترونيه رقميه. تجد فيها حتى تجد غلاف كثير من مؤلفاتهم. انا وضعت الاغلفه. وضعت، توسعت في الماده، استشهدت بنصوصهم الشعريه وتوسعت في ذكر تلك. فهذا تجده على مدونة هنا السلط إلكترونيا، هي إحدى مراجع هذا الكتاب.
1: طيب ممكن يعني يتم استثمار هذه المدونة في هذا الجانب ويتم تطويرها بشكل مستقل عن الأدباء في محافظة السلط أو الأردن في يعني لاحقا لذلك؟
2: نعم، هي مادة خام لتستطيع أن تفرد منها مدونات متخصصة بالأدباء في البلقاء، الأدباء في الأردن، وأيضا المدونة لها شق عن الأردن يتعلق بإرهاصات السردية الأردنية، تتحدث عن أدباء من الأردن وتتحدث عن مواقع من في الأردن، لكنها معنية بمدينة السلطة
1: طبعا. يعني هذا أستاذ محمد الجهليل بيقودني لسؤال، بما أنك أنت متعمق ومهتم جدا في الحركة الثقافية وحركة الإنسان في السلط، لماذا تميزت الحركة الثقافية في السلط وخاصة مع جيل الرواد؟ ما هي الأسباب والبيئة التي ساهمت أن يكون للسلط، خاصة في بدايات الدولة الأردنية، ونحكي من الخمسينات والأربعينات والسبعينات وكذا، كان هنالك حركة ثقافية مميزة وأسماء مهمة من جيل الرواد؟
2: سيدي، أنت ذكرت في بداية حديثك في هذا البرنامج التعليم في السلط، هو من يعني رائد التعليم في المملكة الأردنية.
1: صحيح.
2: مدرسة السلط الثانوية هي أول مدرسة ثانوية في إمارة شرق الأردن في ذلك الوقت. التعليم في مدينة السلط كان رائدا. أيضا من كانوا يعلمون في مدرسة السلط هم كثير منهم من الأدباء، لدينا أدباء من سوريا، من لبنان، وشعراء أيضا ساهموا في إغناء الحركة الثقافية في الأردن. مصطفى وابتل كان من أساتذة مدرسة السلط الثانوية. هذه الميزة لمدينة السلط. أيضا السلط في ذلك الوقت كانت حاضرة متسعة أكثر من العاصمة. يعني أذكر في مدونتي أن في عام 1908 كان تعداد السلط حوالي 12,000، في حين العاصمة لم تصل 5,000. فهذا السبق العمراني والحضاري لمدينة السلط هيئها لأن تكون هي حاضنة لانطلاقة الأدب في الأردن. ولا أحدد لدينا انطلاقة في الكرك، لدينا انطلاقة في إربد وعجلون، ولكن السلط كان فيها الزخم كما تحدثت. هذه ميزة بدايات التعليم واتساع العمران في المدينة. أيضا الموقع الجغرافي الوسطي للمدينة ساعدها. بدايات الدولة الأردنية عندما كانت في مدينة السلط أيضا كانت هي المشهد الثقافي الأوسع في تلك الحقبة.
1: جميل جدا. احنا ما زلنا ننظر الى السلط حتى هذه اللحظة كحاضرة من حواضر الأردن، وهي ولادة حقيقة بالرجال والنساء الفاعلين بالاقتصاد والسياسة وفي الثقافة وحتى في المؤسسات العسكرية والأمنية. دكتور محمد حياصات، الآن أنت كيف ترى محافظة البلقاء وليس فقط السلط؟ تعرف أنها محافظة هي في قلب الأردن وفيها من في الأغوار والشفا والشفا غورية، فهي فيها تنوع تضاريسي، تنوع سكاني، تنوع في البيئات. كيف ترى هذا التنوع وعلاقته في التنوع الثقافي؟
0: يا سيدي أنا بس بدي أشير لشغلة، أنه في القرن 18 تحديدا ازدهرت التجارة في بين فلسطين وبين دول الشرق الأوسط.
1: صحيح.
0: فكانت السلط هي ملتقى التجار.
1: نعم.
0: والتجار هم مناقلي ورسل الثقافات.
1: أكيد.
0: والأدب. فبحيث إنه كانت أول غرفة تجارية في الشرق الأوسط 1800 بالقرن الثامن عشر تأسست في مدينة السلط. 1881 تأسست بلدية السلط. فكان هنا
1: في الحقبة العثمانية.
0: نعم، بوثق العقود فكان هون ملتقى كل سنة للتجارة، وكان عبارة عن ملتقى ثقافي أدبي ومهرجان يلتقى فيها الشعراء. وكان الملك عبد الله المؤسس الأول كان يجمع الشعراء العرب فكان في إله بمحافظة البلقاء.
1: نعم.
0: في إله قصر المشتى.
1: نعم.
0: في الشون الجنوبية.
1: صحيح.
0: كانوا يلتقوا.
1: نعم.
0: هنالك التجار بيجي معهم شعراء وأدباء يعمل لهم ملتقى سنوي.
1: نعم. وهو أديب وشاعر. نعم.
0: وإحنا من خلال هذا الكتاب يعني اتطرقنا بحيث أنه كان هدف الملك عبد الله يبين أنه المثقف والشاعر الأردني هو أوسع اطلاق وإدراك من الشعراء العرب والمثقفين العرب. فكان يستدعيهم ويطلب ومنهم الكثير من أدباء البلقاء. طبعا إحنا طبعا في بالأردن زاخرة البلقاء، يعني البلقاء محافظة تجمع مثل ما تفضلت في تضاريس، بحيث أنت بتنتقل لأخفض منطقة بالأردن البحر الميت.
1: نعم.
0: إلى أعلى مناطق الأردن تطاول جبل الشيخ زي مثلا.
1: نعم.
0: ومنطقة شارع الستين خلال 45 دقيقة. 40 دقيقة.
1: نعم.
0: صحيح. نعم، هاي ميزة. وإحنا الميزة الواقع اللي بنفتخر فيها إحنا إنه تطاول جبال فلسطين. ومن تقريبا معظم مناطق السلط والبلقاء بتطل على جبال فلسطين وتضاريسها. فأنا بتذكر إنه كانوا يحكوا إنه كنا نفطر على مآذن القدس، مساجد القدس.
1: جميل جدا.
0: حيث كانت فاضية، وبالعكس كانوا يعني ينزلوا على الضفة وتاجروا بالملح وتاجروا بالتجارات عن طريق الدواب ومشي، ما في لأنها قريبة جدا.
1: نعم.
0: وبالمقابل إنه إحنا قربنا للأمانة للعاصمة عمان، وانطلاقتنا احنا تركيزنا على الوظيفة أبناء السلط وتركيزنا على هذا أعطانا اهتمام أعطانا اهتمام إنه نهتم بالعلم ونهتم بالكتابة. وهي مدينة يعني تتسم إنه معظم سكانها بنخلطه بالوظائف، لأنه لا يعني مش مدينة تجارية ولا صناعية.
1: يعني ما تقول الأستاذ محمد الجهلين، بما أنك أنت يعني أديب وناقد أيضا، غير أنك أنت باحث يعني بالشأن الثقافي والأدبي، يعني كيف ترى ميزات الأدب في محافظة بلقاء شعرا وأدبا؟ هل للمكان

0: حضور، هل للإنسان حضور؟ ما هي يعني السمات إن استطعنا أن نؤشر عليها؟
1: خصوصية مدينة السلط بمناخها النقي وهوائها العليل. لدينا منطقة الطف مثلا صح. على شارع الستين هذه مدينة، هذا موقع يلهم يعني كثير. أنا حتى قلت في هذا ما أنجبت سلط أحبتها، نسماتها للحب جينات. وكأن خصوصية الموقع وخصوصية الارتفاع وخصوصية أنها تقابل جبال فلسطين هذا يعطي بعدا وطنيا وقوميا
0: وجماليات
1: وجماليات المنظر عندما تطل على وكأنك في طائرة. يعني الشاعر لن يجد مكانا أفضل للهدوء والكتابة من هذه الأمكنة. لكن الواقع المعاصر أننا في علبنا الإسمنتية من الصعب أن نخرج إلى هذه الأماكن لنحظى بخلوة لنكتبه. أنا أذكر قديما في الثمانينات كنت أذهب إلى تلك المناطق لأجد الصفاء والخلوة والكتابة. فهذا من حيث المناخ والمكان. لكن العراقة التي تشتمها في مدينة السلط أيضا توحي لك بأن تبدع وبأن تعطي،
0: لأن
1: عراقة البيوت والعمران وعراقة وأيضا الأسماء الأدبية الكبيرة التي بدأت في السلط من عرار إلى فريز إلى هذه الأسماء الكبيرة التي كانت في المدينة. لكن المشهد الثقافي، وأنت تعلم وأنت أحد أركانه الأساسية، هذا المشهد يحتاج إلى أن نبذل مزيدا من الجهود.
0: صحيح.
1: هذا المشهد لا يقف عند ندوة هنا يحضرها عدد قليل أو إلى ندوة هناك. يجب أن يكون المشهد مؤطرا بأن اتفق على جهة موحدة. يعني لو كان لدينا في البلقاء تحديدا منتدى أدبي واحد لكانت الحركة الثقافية أفضل بكثير من أن تتوزع على منتديات ثقافية كثيرة.
0: يعني لو كانت هذه المنتديات الكثيرة ذات تخصصات، بمعنى بعضها في الأدب، بعضها في التراث، بعضها في ثقافة الطفل، بعضها مثلا في يختص بالشعر، بعضها في الموسيقى، بعضها بالفن التشكيلي، ممكن يكتمل المشهد ويكون هذا التمايز لصالح الكثرة. يعني لكن أن تكون تعمل بذات السوية وذات الفعاليات، ربما هذا بحاجة إلى إعادة الضبط. أستاذ الدكتور محمد حياصات، أنت لأنك منغمس في الفعل الثقافي ومتابع له، هل ثقافة البلقاء، محافظة البلقاء، تقدم أسماء جديدة بشكل متواصل للساحة الثقافية على مستوى الشعر، على مستوى الرواية، على مستوى القصة؟
2: يا سيدي،
0: وهذا يعني سؤال لك أيضا
2: إن شاء الله. يعني هي حالها حال المدن الثانية الأردنية، بس كانت في التسعينات والثمانينات تقدم بزخم أكثر.
0: نعم.
2: للأمانة، وإحنا من المعالم الثقافية واللي تعتبر ريادية في الأردن منتدى السلط الثقافي، من أول منتدى وهيئة ثقافية
0: صحيح.
2: تؤسس في الأردن
0: صحيح.
2: وكان يستضيف مفكرين عرب وكان جمهوره وكان يحظى باهتمام كبير ونشاطات نوعية
0: صحيح.
2: الواقع وعندنا يعني احنا بنفتخر بمهرجان الفحيص، هو أول مهرجان صحيح. شعبي نظم وأقيم بجهود شعبية أبناء الفحيص
0: صحيح.
2: وبالمقابل كمان في مهرجانات ثانية، والمدن الثقافية أثرت الحركة الثقافية. يعني إحنا خمس ألوية في مدينة في محافظة البلقاء، الخمس ألوية أخذت حصتها في المدن الثقافية، اختيرت وأنت أمين عام وزارة الثقافة البروسيجر بتشكلوا لجنة وبيختاروا بناء على الخطة، فلذلك كانوا يقدموا خطة ثرية. والخمس ألوية يعني مرت في لواء الثقافة، عاصمة الثقافة الأردنية. وهذا يعني أنه في حركة ونتاج ثقافي. وإحنا يعني في يومي إحنا عبارة عن ملتقى صغير للمثقف في محافظة كبيرة.
0: ممتاز، يعني الله يعطيك العافية.
2: نعم،
0: ذات السؤال أستاذ محمد،
1: يعني نعم أفلت نجوم كثيرة، ويعني النجوم الجديدة النجوم الصاعدة للأسف لم تبرز بالشكل الذي نرضى عنه. لدينا مواهب واعدة ولدينا تجارب يعني تستطيع أن تؤسس لشيء جديد، ولكنها ليست بحجم الأسماء الكبيرة.
0: طب لماذا يعني الآن صارت الأمور أسهل؟ الآن ما يسمى بالتواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، يعني صار يوفر منصات، يعني أنت ما تحتاج تروح تنشر في جريدة الرأي أو الدستور. إحنا زماننا كان إذا لم تنشر في الرأي أو الدستور لن يقرأ لك أحد.
1: نعم صحيح.
0: الآن أنت يعني تستطيع أن تضع منصة خاصة بك، وهذا طبعا خلق نوع من الفوضى، لكنه أيضا أسهم بأنه لم يقدم أسماء من وزن ثقيل.
1: نتفق أن الأدب في البداية لابد من الملكة الأدبية. هذه الملكة يعني في تعلم في أجيال تغيب وفي أجيال تحضر. أضف إلى ذلك أن سهولة التعلم هذه الأيام جعل الآلة والأديب يرتكز إلى آلته، جعل الآلة الأدبية ضعيفة دون لغة قوية ودون بلاغة وبيان ومكنوز تراثي وثقافي لن تستطيع أن تقدم شيئا حداثيا أصيلا جديدا. فلعل استسهال التواصل الاجتماعي والمواقع الرقمية في الحصول على المعلومة في، ولدينا الآن كارثة الاستعانة بالذكاء الصناعي، هذه تهدد هوية الكاتب وهوية الأديب.
0: صحيح، هذه تحديات كبرى. للأسف انتهى وقتنا في هذه الحلقة بهذا الحديث الشيق، يعني أو الشائق كما يقول. في نهاية هذه الحلقة تقدم بالشكر الجزيل للدكتور محمد حيصات رئيس ملتقى الأردن الثقافي.
2: كل الشكر لك يا سيدي، احنا اللي بنشكرك على المساحة.
0: الله يخليك. والشكر الجزيل أيضا للأستاذ محمد الجهلين الشاعر والكاتب والباحث بالشأن الثقافي. أهلا وسهلا بك وشكرا.
1: أهلا بكم يا سيدي.
2: الله يسلمك.
0: مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة من رواق الثقافة نشكر لكم طيب الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
3: رواق الثقافة الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته، كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب، كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة، الإعداد والتقديم هزاع البراري. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: عندما ترفع الستارة

0: تسجيل ومونتاج وجدي نصراوي. إخراج علي محمد.
1: أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا الإذاعي عندما ترفع الستارة.
2: ويليام شكسبير شاعر وكاتب مسرحي وممثل إنجليزي بارز في الأدب الإنجليزي خاصة والأدب العالمي عامة. سمي بشاعر الوطنية وشاعر أفون الملحمي.
3: أعماله المكتوبة متوفرة وتتكون من 39 مسرحية

0: مسرحية ومائة وثمان وخمسين قصيدة قصيرة واثنتين من القصص الشعرية وبعض القصائد الشعرية.
1: وقد ترجمت مسرحياته وأعماله إلى كل اللغات الحية، وتم تأديتها أكثر بكثير من مؤلفات أي كاتب مسرحي آخر.
2: ولد شكسبير وترعرع في ستراتفورد أبون أفون وركشاير

0: حياته المهنية الناجحة في لندن كممثل وكاتب وشريك في شركة عروض مسرحية تسمى رجال اللورد تشامبرلين،
1: والتي عرفت فيما بعد باسم رجال الملك. تقاعد وهو في 49 حوالي عام 1613 في ستراتفورد، حيث توفي بعد ذلك بثلاث سنوات.
2: أنجز شكسبير معظم أعماله المشهورة ما بين عام 1598 إلى 1613، وكانت تدور أولى مسرحياته مبدئيا حول الكوميديا والتاريخ، وقد اعتبرت من أعظم الأعمال التي أنتجت في هذا النوع من الكتابة.
3: بعد ذلك قام بكتابة المسرح التراجيدي بشكل رئيسي حتى عام 1608، من أهمها هاملت، عطيل، والملك لير، وماكبث. في الفترة الأخيرة من عمره كتب ويليام المآسي الكوميدية، أي الكوميديا التراجيدية، والتي تعرف أيضا بالرومانسيات.
4: وقد تعاون أيضا مع كتاب مسرحيين آخرين. حلت الذكرى السنوية 400 لوفاته في عام 2016، حيث قامت شخصيات مشهورة في المملكة المتحدة بتشريف شكسبير وأعماله عبر العالم.
5: نشرت العديد من مسرحياته في طبعات وإصدارات مختلفة الجودة والدقة طيلة حياته، وفي عام 1623 نشر اثنان من زملائه الممثلين وهما جوم هيمكس وهنري كونديل نصا محددا معروفا باسم فيرست فوليو، المطوية الأولى،
6: وهو إصدار لمجموعة من أعمال شكسبير الدرامية التي تم جمعها بعد وفاته، والتي تضمنت معظم المسرحيات التي نعرفها له الآن. وقد تم نشر هذا المجلد مرفق معه قصيدة كتبها بن جونسون، حيث يشيد الشاعر بصرامة الكاتب المسرحي في مقولة مشهورة له الآن، وهي ليس لهذا العصر ولكن لكل العصور.
4: طوال القرن 20 و21 تم التعديل على أعمال شكسبير باستمرار، وإعادة اكتشافها من خلال حركات جديدة في الدراسة والأداء.
7: ولا تزال مسرحياته وثقافته تحظى بشعبية كبيرة، وتتم دراستها وإعادة تفسيرها وأداؤها باستمرار في سياقات ثقافية وسياسية متنوعة في جميع أنحاء العالم. ومن مسرحياته
5: ماكبث، عطيل، الملك لير، روميو وجولييت، يوليوس قيصر، أنطونيو وكليوباترا، وكوريولانوس.
0: ومن مسرحياته الكوميدية حلم ليلة صيف، تاجر البندقية، كما يحلو لك، ترويض النمرة، ضجة فارغة، العاصفة، كوميديا الأخطاء، والعبرة بالخواتيم، وحكاية الشتاء.
8: ومن مسرحياته التاريخية هنري الرابع الجزء الأول والثاني، هنري الخامس، هنري السادس، ريتشارد الثالث. وبقي أن نقول بأنه قد ولد شكسبير عام 1564 في ستراتفورد أبون إيفون، وتوفي عام 1616.
9: تفضلوا مستمعين الكرام بمتابعة أحداث مسرحية الملك لير للكاتب ويليام شكسبير.
10: أعتقد أن الملك لير يحب الدوق الألباني أكثر من الدوق كورنوال.
11: كذلك كان يخيل إلينا دائما. أما اليوم بعد أن قسم المملكة، فإنك لا تدري أيهما لديه أحب وأكرم. ذلك أنه جعل الحصص والأنصبة متماثلة متساوية، وهذا لن يترك مجالا للانتقاد من الناس بما سيفعله من التقسيم.
10: أليس هذا ولدك القادم إلينا يا جلوستر؟
11: كانت نشأته يا سيدي في كفالتي، ولطالما علت حمرة الخجل وجهي في اعترافي ببنوته حتى أصبح أديمه اليوم صلبا.

0: صفيقا، بيد أن لي يا سيدي بحكم الشرع ولدا يكبر هذا بعام أو يزيد قليلا، ولكنه مع ذلك لا يفضل هذا في تقديري. نعم، إن هذا الغلام الخبيث قد تطفل إذ جاءنا قبل أن ندعوه، ولكن أمه كانت حسناء ولا بد لي من الاعتراف به. ها، بما أنك قد حضرت يا إدموند، أتعرف هذا السيد؟
1: لا يا مولاي.
0: إنه مولاي لورد كنت، اعتبره منذ اليوم على إنه صديقي الكريم.
1: إنني رهن خدمتك يا سيدي.
2: يجب أن أحبك، أرجو أن يزداد بك تعرفي.
1: وسأبذل جهدي يا سيدي لأكون أهلا لهذا الشرف.
0: لقد كان مبعدا عن الوطن منذ 9 سنوات، وسيعود كما كان كرة أخرى.

0: تسافر إلينا أميري فرنسا وبورغانديا يا جلوستر؟
1: سمعا يا مولاي، سمعا وطاعة.
0: ولنعلن، نحن الآن وفي أثناء انتظارهما أخفى ما نسر من أمورنا. أعطني تلك الخريطة. نعلن لكم أيها السادة أننا قسمنا مملكتنا ثلاثة أقسام، وأننا وطدنا العزم على أن نلقي هموم الحكم والتدبير عن عاتق الشيخوخة منا، لنجعلها على مناكب الشباب ممن هم أقوى منا، حتى أموت وأنا مطمئن. ولدنا صاحب كورنيل، وأنت يا ولدنا صاحب ألباني الذي لا يقل عن صنوه كرامة علينا، لقد صحت عزيمتنا على أن نذيع الآن بائنة بناتنا منا حتى نتقي نزاع المستقبل من اليوم، وسيؤتى جوابهما الآن. الأميران صاحب فرنسا وبورغانديا اللذان يتنازعان حب ابنتنا الصغرى، وطال مقام الهوى منهما في بلاطنا. خبرنني يا بناتي، إذا عزمنا الآن أن نخلع عن أنفسنا الحكم وما نملك ونطرح وراءنا هموم الدولة، أيكن فيما نقول أشد حبا لنا حتى نمنحها أوفى حظ تتقاضاه الفطرة وتستأهله الجدارة من نعمتنا؟ غونوريل يا ابنتنا الكبرى، تكلمي أنت أولا.
2: مولاي، إني أحبك حبا أكثر من الوصف، إنك لأحب إلي من النظر ومن الدنيا والحرية، وأقوم عندي من كل قيم، وأثمن من كل نادر وثمين. بل عمري لا يعد حبك في نفسي حب الحياة محبوة بالنعمة والعافية وبروعة الحسن والعزة. حبي إياك أبلغ ما وجد ولد لوالده، وأشد ما استشعر والد لولده. حب ليس له حدود ويعجز المنطق. أحبك حبا يقل إلى جانبه كل كثير.
3: ويح نفسي، ويح كورديليا، ماذا تستطيع أن تصنع؟ تدعي كل هذا الحب لوالدي وهي غير ذلك.
0: على كل هذه الأرضين، بين هذا الخط وذاك، بما تتضمن من ظليل الحراج وخصيب البراح، وبما فيها من أنهر فياضة بالنماء ومروج مترامية الأطراف، بأمرنا تكونين يا غونوريل وتكون لأولادك وأولاد ألباني من بعدكما وقفا آبدا. وماذا تقول ابنتنا الثانية ريغاننا العزيزة، زوجة كورنويل؟ تكلمي.
4: والدي العزيز، إني لمصوغة من كل ذلك المعدن الذي

0: صيغت منه أختي، وأزن نفسي بمعيارها، ولعمري إني لا أجد أنها إنما تتلو صحيفة قلبي النقي وتنضح بما فيه من الحب، وإن كانت قد قصرت عن مداه مني قصورا بالغا، فإني لأرى نفسي عدوة لكل مسرة تملك أعشار الحس من نفسي أن تستمتع بها، وأجدني أستمد معين السعادة كلها من حب مولاي وحده لا سواه.
1: يا ويلتي يا ويلتي، أتدور كورديليا المسكينة؟ بل لا، لست مسكينة، إن حبي كما عهدت أبلغ من لساني.
2: ليكن لك يا رجام ولذريتك من بعدك هذا الثلث الوافر من ملكنا البهيج، لا يقصر مداه ولا تقل قيمته ولا مصادر مسرته عما أنعمنا به على أختك جونروين. والآن يا بهجة النفس، أيتها الأخيرة من بناتنا، لا الأخيرة في محبتنا، والتي تجاهد كروم فرنسا وأرسال بورغانديا لترتبط بوثاق من محبتها، ماذا تملكين من القول لتظفري بثلث أثمن مما ظفرت به أختاك؟
1: لا شيء يا مولاي.
3: لا شيء؟ كيف ذلك؟
1: لا شيء.
3: لا شيء من لا شيء؟ تكلمي مرة أخرى.
1: وأسفاه يا أبي، ما أضعفني عن حمل قلبي إلى فمي. أحب جلالتك قدر ما تستوجبه بنوتي لك، لا أكثر ولا أقل.
3: كيف ذا يا كورديليا؟ كيف؟ فكري في قولك حتى لا يفسد عليك حظك، فكري. ها
1: مولاي الكريم، لقد ولدتني وربيتني وأحببتني، فأنا أجزيك على هذه الفروض ما تستوجبه مني. أطيعك وأحبك وأجلك إجلالا. كيف تزوجت أختايا يا ترى إذا صدق قولهما إنهما تقصران الحب عليك، تقصران الحب عليك وحدك؟ أشفق يوم أتزوج أن يحمل السيد الذي تتناول يده عهد الخطبة من يدي نصف محبتي معه ونصف خلة البر والرعاية مني. حقا لن أتزوج كما تزوجت أختاي فأقصر الحب على أبي.
3: هذا جنون، جنون، جنون ما تنطقين به على لسانك.
1: أجل يا مولاي الكريم.
3: أصغر سنا وأقسى فؤادا.
1: صغر سنا يا مولاي، ولكنه صدق نقي.
3: ليكن الأمر كذلك، وليكن الصدق بائنتك مني، قسما بوهج الشمس وأسرار هيكات والليل وبكل أفاعيل الكواكب التي تملك الحياة والموت، لقد نزعت عنك ولايتي الأبوية وبترت أواصر القرب بيني وبينك، وأسخطت حق الدم عليك، وأقصيتك منذ اليوم عن قلبي ونفسي، ولعمري لن يكون صدري أعطف ولا أشفق ولا أحن عليك. أنت التي كنت ذات يوم من بناتنا، منه على ذلك السياد الضاري الذي يمزق أجساد أبنائه ليجعل من لحمهم قوتا يملأ به جوفه.
4: مولاي الكريم.
3: صمتا يا كنت، صمتا، لا تلقي بنفسك بين التنين وموضع نقمته. لقد كانت أحب بناتي إليه، وكنت أجزم بأنها سترعى يوما شيخوختي بين ذراعيها. إليك عني، تواري عن نظري، لقد انتزعت منك القلب الذي أودعتك إياه وارتضيت القبر مهجعي. ادعو ملك فرنسا. أليس في الجمع من يتحرك لأمري؟ ادعو أمير بورغانجا. وأنتما أيها الأميران كورنويل وألباني، خذا فيما أخذتما من بائنة ابنتي هذا الثلث الشاغر فتقسماه بينكما. أما هي فليكن صلفها وصدها الذي تزعمه قد ينفعها حتى لو تزوجت. عليكما معا أخلع سلطاني وعزتي وكل ما يلحق بجلال الملك من المظاهر العالية. أما نحن فسنجعل مقامنا مظاهرة بينكما شهرا فشهرا، نحن ومئة من فرساننا نستبقيهم حاشية لنا تعولونهم عنا، سوى أننا سنحتفظ باللقب ومظاهر الملك والسيادة. أما السلطة والخراج وولاية سائر الأمور فهي لكما أيها الولدان المحبوبان. وإقرارا لذلك نسجي إليكما هذا التاج لتقتسماه بينكما.
4: مولاي يا صاحب الجلالة الذي ما فتئت أجله إجلالي لملكي وأحببته حبي لوالدي وأتبعه تبعي لسيدي وأذكره في صلاتي ذكر الولي الكريم.
3: لقد شد الوتر يا كنت وانحنت القوس، فاتقي وجه السهم.
4: ليقع سهمك حيث يقع ولو مزق نصله حيز قلبي، ليكن لكنت ألا يحتشم إذا وجد مولاه تساوله الجنة. ماذا تريد أن تفعل أيها الشيخ؟ أتزعم أني أهاب في ولائي لك أن أرفع هامتي فأتكلم حين أرى ذوي البأس يطأطئونها ارتياحا إلى الملق والرياء؟ ألا إن الصراحة النصح فرض على الشريف، إذا قاد ذو الجلالة للقتل أنقض قضاءك وأكبح بحكمتك جماحك. حياتي ضمينة صواب رأيي، فما حب صغرى بناتك إياك أهون الحب، وليس بخال القلب من لا يجاوبك من وعائه راني.
3: أوه كنت، أمسك عليك حياتك وأقصر.
4: حياتي ما عددتها أبدا إلا وديعة أغامر بها في النكاية بعداك، فما أشفق أن أفقدها اليوم وفي سلامتك ما يهيب بي.
3: أغرب عن العين، هيا أغرب.
4: بل أرجع البصر يا لير، أرجع البصر ودعني أبقى كعهدك بي مخلصا لك، وفيما أقول أكثر من الآخرين.
3: للآلهة.
4: أيها الملك إنك لا تهيب بآلهتك عبثا.
3: ويل للعبد الكافر، ويل للعبد الكافر.
0: اهدأ يا مولاي اهدأ.
4: بل امضي، اقتل طبيبك، وأنا أطلب منك أن تتراجع عن قرارك، وإلا فإني لن أتردد عن القول بأنك تسيء إلى نفسك.
3: اصمت أيها الكافر، اصمت، إنك تبدي عدم الولاء لنا. لقد حاولت أن تحملنا على نقض يميننا وهو ما لم نجرؤ على اقترافه من قبل. وقفت وقفة الصلف الجريء بين قضائنا وإمضائه، وهو ما لا نطيقه ولا تطيقه فطرتنا ولا تقره كرامة منزلتنا. وإذ حق علينا أن نصون سلطاننا

0: فخذ الآن جزاءك. نمنحك 5 أيام تهيئ لنفسك وقاءها من عنة الدنيا، وفي السادس تدير ظهرك عن مملكتنا وترحل بغيضا عن أرضنا. فإذا كان اليوم العاشر فوجدنا جزعك المنبوذ في ديارنا، فلساعة رؤيتك ساعة منيتك. اذهب، أقسم بالمشتري لا معقب لهذا القضاء.
1: حسنا، وداعا أيها الملك. إذا كان شأنك ما رأيت، فالقطيعة في مزارك والحرية في غير ديارك. كورديليا، رعاك الله يا كورديليا، أيتها الفتاة الصالحة التي لا يعي قلبها إلا الحق ولا ينطق لسانها إلا بالصدق. أما أنتما يا ريغان وغورنيل، عسى أن يأتي عملكما مصداق دعواكما العريضة، فيكون لما أزلتما من كلمات الحب أثر يرجى. والآن أيها الأمراء، يقرئكم كنت تحية الوداع جميعا، ويأخذ سمته إلى بلد جديد يصوغ في قالبه جسده القديم.

0: تفضل.
1: يا أمير بورغانديا، إليك أوجه الخطاب أولا، إذ جئت كما جاء هذا الملك منافسا في طلب ابنتي. خبرني، ماذا يرضيك من البائنة معها على القدر الأقل؟
2: أيها الملك الأجل، لا أطمع في أكثر مما منحت، وما أنت بناقصه شيئا.
1: أيها الدوق النبيل، لما كانت ابنتنا كريمة علينا قدرناها تقديرا كبيرا، أما اليوم فقد انحط ثمنها. ها هي ذي مثيلة لعينيك، فإذا كان لك في هذه الصورة الضئيلة ما يستهويك، أو كان لك منها كلها ما يرضيك، لا يبين معها إلا الغضب منا والنقمة، فخذها إنها لك.
3: لا أحتار في الجواب، ولكن
1: بل تكلم. أتأخذها بمن طوت عليه من العيوب والنقائص، وما استوجبت منذ هنيهة من نقمتي وغضبي؟ فتاة لم يعد لها صديق، وعروس لا يبين معها من والدها إلا اللعنة والهجر المعقود بالقسم الغليظ. أم أنك تتخلى عنها؟
3: معذرة يا مولاي، لا خيار في هذه الحال.
1: إذا فداها يا سيدي، فوالذي خلقني لن تصيب الفتاة إلا ما ذكرت. أما أنت يا ملك فرنسا العظيم، فلن ترضى نفسي أن تتجنى عليك بما ينفر قلبك مني، فأزوجك ممن استوجبت بغضائي. ولهذا فإني سائلك أن تصرف حبك عنها، وتولي وجهك قبلة أحق وأولى، ولا توله نحو شر كهذه يندى في ادعائها جبين الوالد خجلا.
4: يا عجبا، كيف انقلبت؟ هذه التي كانت منذ هنيهة أثمن قنية وأطيب أحدوثة وأغلى ما ادخرت

0: في شيخوختك من عزاء، والأنفس الأجل لديك من أهلك، فتجنت في الثانية التي مرت بنا جناية نكراء استوجب أن تنزع عنها كل مطارف برك؟ لعمري لقد كان في حبك شائبة من العهدة، أو أن جنايتها قد تخطت حد المعهود في النكر، هو ما يأبى العقل أن يقبله بغير آية قارعة.
1: مولاي، إذا كان ذنبي إليك أنه قد أعوزني القول الزلق وبدا العجز مني في مضمار المداهنة والرياء، وأنا من صدق الأمر بحيث أحسن الفعل قبل أن أتعجل بالقول، سألت مولاي ذا الجلالة أن يعلن في الناس أني ما حرمت رضاه ولا فقدت عطفه ونداه لجريمة اجترحتها أو رذيلة اقترفتها أو سيئة ارتكبتها، بل إنما كان ذلك لما يعوزني من أمر أراني من دونه أغنى، كوني بلا عين تطمع في كل ما تنظر ولا لسان سريع إلى الجهر بغير ما يضمر، ولعمري إنه لن يضيرني فقدانه وإن كان قد حرمني العطف والرضا.
2: آه، ليت أني لم أنجبك ولا تبينت هذا الجحود منك.
0: هذا كل أمرها، أجنايتها نبو في فطرتها يحبس لسانها عن الإفصاح بما يكنه فؤادها؟ مولاي دوق بورغانديا، ما رأيك في هذه السيدة؟ لعمري ليس الحب حبا إذا شابه ما ليس منه. هي ذي إنسانة عاطلة لا مهر لها إلا ذاتها، ألك فيها هوى؟
3: مولاي الملك، إذا أنت أعطيتها الحصة التي اقترحتها أنت نفسك، فإني أأخذها الآن وأجعلها دوقة بورغانديا.
4: لا شيء معها، لقد أقسمت ولا نقض لليمين.
3: لقد أعذرت سيدتي، أضعت على نفسك بما جرحت أباك، ولا شك أنه بهذا الحال قد أضعت زوجا أيضا.
1: صحبتك السلامة أيها الدوق، إن كانت عروض الدنيا كلما ابتغيت من البناء بي فلن أكون لك زوجة.
0: كورديليا أيتها الغانية التي تلوح أغنى من اغتنى بما افتقرت وأندر مقتنى بما نبذت وأحب من أحب بما هجرت، إني لأنفس بك وبفضائلك، فأهرع لاقتنائك إذا كان حلالا أن ألتقط اللقية المنبوذة. لقد دخلت قلبي، ابنتك أيها الملك، ابنتك التي ألقيت بها في طريق حياتي لألتقطها أو أنبذها، ستكون ملكة على نفسي وعلى شعبي وعلى ديار فرنسا الجميلة. ودعيهم يا كورديليا وإن أساءوا، إنك راحلة عن وطنك إلى وطن أبر وأبقى.
4: خذها أيها الملك، أنها لم تعد من بناتنا، أنا نريد أن تقع عليها بعد اليوم عيننا. انصرفي إذن على غير كرامة منا، ولا حب ولا بركة.
0: ودعي أختيك يا كورديليا.
1: غونوريل، ريغان، يا أختي العزيزتين، يا أثمن ما ادخر أبي، تودعكما كورديليا مغرورقة العينين بالدموع. إني لا أعرف من طوت عليه النفس منكما، ولكنني أكره إذ أنا أخت لكما أن أسمي معايبكما بأسمائها، ولكنني أوصيكما، أكرما أبي، لقد استودعته من صدركما الحنان الذي ادعيتما، ولو أنني كنت من رعايته كعهدي بها لأنزلته من صدري مكانا أكرم. فالوداع، الوداع يا أختي.
5: لا تملي علينا واجبنا.
6: علمي نفسك استرضاء مولاك الذي آواك صدقة منه وإحسانا، لقد أنكرت ما لأبيك عليك من حق

0: فمن العدل أن ينكر عليك بائنتك وإقطاعك.
1: للأسف ستنشر الأيام ما تطويان من المقر. وما كانت عاقبة الخديعة إلا الفضيحة والخسر. على أي حال أرجو لكما حظا سعيدا.
2: هل أمي يا كورديليا الحسناء.
0: أختي لدي ما أحدثك به مما يهمنا كلتينا. أظن أن الملك يعتزم الرحيل من هنا في هذه الليلة.
3: بلا شك سيرحل معك، وبعد شهر ينتقل إلى دارنا.
0: رأيت كيف أصبح في أخريات أيامه شديد التحول؟ إن الذي لاحظناه من تقلبه ليس بالأمر اليسير، فلقد كانت كورديليا أحب إليه منا، ولكن ما تراه من ضعف الحجة قد حمله على نبذها لأهون الهنات.
3: ذلك خور الشيخوخة حقا يا أختي، بيد أنه لم يكن فيما مضى موفور العقل
0: بل
3: أصلا.
0: لم يكن في خير أيام شبابه وأنضجها إلا متهورا نزقا، فأحرى بنا أن نرتقب منه الآن قديم العيب وما استحدثت أيام الشيخوخة فيه من التسخط والريب.
3: ولنتوقع من عناده ونزقه مثل ما لقي إيرل كنت حيث نبذه ونفاه يا أختي.
0: نعم، الآن يستأذن منه ملك فرنسا في الرحيل، وستطول مراسم الوداع، فدعينا نتفق في غضون ذلك على خطة واحدة. أنه إذا ظل يستعمل حقه الملكي، وهو على ما علمت من تقلب الرأي والتردد، فربما تنقلب علينا نعمته القريبة نقمة.
3: لا لا لا لا لا، إذن يا أختي فلنفكر في الأمر مليا
0: ولنطرق الحديد وهو محمي.
4: أنت أيتها الطبيعة يا إلهي، لشريعتك وحدها خضوعي، لن أصغي إلا لصوت ضميري، ولن أترك نفسي فريسة عرف البشر وتقاليدهم، إذ يلزمون الفقر والحرمان بدعوى أن لي أخا يكبرني 12 أو 14 عاما. لماذا يسميني الناس نغلا ويسمونني ميسم الخطيئة والنغولة؟ إدغار، أيها الابن الشرعي، لا بد لي أن آخذ أراضيك. إن محبة والدنا هي لولده إدموند غير الشرعي بقدر ما هي لولده إدغار الشرعي. نعت جميل قولهم شرعي. رويدك أيها الشرعي، إذا بلغت هذه الرسالة غايتها وصح ما أعددت من التدبير، فسيعلو إدموند الدخيل على أخيه الشرعي الأصيل. أنا على الدرب والدنيا مقبلة، قف الآن أيتها الطبيعة لأولاد الحرام.
5: يا عجبا، ينفى كنت ويرحل ملك فرنسا خاطبا، ولير يتنازل عن سلطانه منذ الليلة وارتضى أن يعيش من وظيفة مقدرة. يا للعجب، كل ذلك يجري عفو نزعة جامعة. إدموند، ما وراءك؟
4: لا شيء إن شئت يا مولاي.
5: لماذا تحرص إذن على إخفاء هذه الورقة؟
4: لم يحدث جديد يا مولاي.
5: ماذا؟ لم يحدث جديد؟ وما هذه الورقة التي كنت تقرأها؟
4: لا شيء مما يهم.
5: لا شيء مما يهم؟ فما حاجتك بإجهاد نفسك في تغييبها في جيبك؟ إن كان لا شيء يهم، فلا شيء لا يتطلب إخفاء. دعني أراها، إذا لم تكن شيئا فلن أكون في حاجة إلى مجهر لأتبين ما فيها.
4: أتوسل إليك

0: يا مولاي أن تعفيني، هي رسالة لي من أخي إدغار، لم أتم قراءتها، بيد أني أرى أنها مما لا يحبذ أن تطلع عليه.
1: إدمون، أعطينا الرسالة.
0: سيسوءك الأمر على الحالين، أبقيتها معي أو ناولتك إياها. حسنا، لا جناح عليه، إنما هو على مضمونها الذي تبينته مما قرأته حتى الآن منها.
1: أرنيها، أرني الرسالة يا إدموند.
0: حسنا يا مولاي، ولكن أرجو أن تكون حجة أخي في أمرها أنه قد كتبها على أنها مقالة لا خطاب، أو أنه أراد أن يقوي من عزيمتي.
1: هات الورقة يا إدموند. إنما يفرض علينا من الطاعة والتوقير للشيوخ جاعل حياة شباب نكدة شقية، فهو يحبس عنا وسيلة النعمة من الثروة حتى تدركنا الشيخوخة فتعجزنا عن الاستمتاع بشيء منها. وقد أخذت في هذه الأيام أحس وطأة هذا القيد الذي يحملنا عليه ظلم الشيوخ حمقا وبهتانا، وهو أمر لا تبقى عليه قدرة، ركبت في طبيعة الظلم نفسه، بل خضوع نجري من قديم على سننه. فأرجو منك أن تأتي إلي أن أتكلم في هذا الشأن مليا، وعندي أنه إذا أمكن أن يرقد والدنا إلى أن أوقظ، كان لك نصف دخله ما عشت، ودمت لأخيك البار إدغار. يا إلهي، ماذا قرأت؟ مؤامرة، يرقد والدنا إلى أن أوقظه، كان لك نصف دخله. ولدي إدغار، له أنامل تخط هذا الكلام، وقلب وعقل يصوره. متى بلغتك هذه الرسالة يا إدموند؟ قل لي من جاء بها إليك؟
0: لم يجئ بها أحد يا مولاي، هذا بعض مكر صاحبها، بل وجدتها ملقاة لدي في غرفتي.
1: واثق أنت أن هذا خط أخيك؟
0: لو كان الأمر يا مولاي خيرا ما ترددت أن أقسم لك إنه خطه، أما والأمر ما ترى فإني أتمنى لو أكون مخطئا.
1: ويلاه، إذن فهو خط يد،
0: خط يده يا مولاي، بيد أني أرجو أن لا يكون قلبه قد ساير يده حين كتب.
1: ولكن ألم يحاول من قبل أن يتحدث معك في هذا الشأن؟
0: لم يسبق له قط يا مولاي، ولكنه كان كثيرا ما كان يرى أنه إذا بلغ الأبناء سن الرشد وتطاولت السنون على الآباء بالعجز، كان الأجدر بالوالد أن يكون تحت ولاية ولده، وبالولد أن يتولى رعاية ثروته.
1: ويل للشقي، ويل للشقي، هذا عين فحوى خطابه. يا للئيم الممقوت، يا للئيم الزنيم الوحشي، بل إنه لأنكر من وحشي. انطلق يا إدموند، انطلق، ابحث عنه وأتني به، سأعتقله. يا له من لئيم بغيض، أتدري أين هو؟
0: لست أدري قطعا يا مولاي، ولكني أتوسل إليك أن تهدأ ولا تغضب على أخي حتى يتاح لك أن تتبين ما بنفسه بنفسك، ليكون طريقك أسلم وأعذر. أما إذا أنت واجهته بالغضب ولا تعلم ما ينوي، فقد عرضت كرامتك للأذى، وقطعت بيدك نياط ولائه لك. بل لعمري إني لأرى أنه إنما كتب إلي ما كتب ليعرف مدى ولائي، ليأتمر بك.
1: هذا يا إدموند حقيقة رأيك؟
0: إذا شاء مولاي سأذهب إليه واستمع لما يجري بيني وبينه من الحديث في هذا الشأن، فيكون لك من سمعك شهيدا، ولن يعد انتظارك هذه العشية.
1: محال لعمري، محال أن يكون الفتى من الشر بهذا القدر.
0: محال ولا ريب،
1: أيكون من الجحود بهذا القدر لأبيه وهو يحبه حب الحنو كله؟ يا آلهة السماء والأرض، إدموند، إدموند، اذهب في طلبه وادخلني، سألتك ادخلني في خلده، ودبر لي الأمر كله كما ترى. فإنه

0: لا يهون علي أن أتجرد من طريفي وتالدي ليستقيم لي رأي في شأنه.
1: حسنا يا مولاي، سأذهب في طلبه على الفور وسأدبر حيلتي بأحسن ما في الطوق، ثم أخبرك على الأثر.
0: ليس فيما جرى منذ قليل من كسوف الشمس وخسوف القمر إلا نذير بما سيطالعنا من الويل والسوء. قد يملك علماء الطبيعة تعليل حدوثهما بيد أن الطبيعة تجد نفسها مرزوءة على الأثر بعواقبها. يا لله، يبرد الحب وتسقط المودة ويتنافر الأخوة وتقوم الفتنة في المدن ويجري العصيان في البلاد والخيانة أيضا، وتنتصم العرى بين الوالد وولده، وفي ولد الشقي برهان على ذلك. يا للهلا، حقا إن في أمره لشاهدا على عقوق الولد لوالده، وإن في أمر لير إذ عمل ابنته بقسوة تنبو عنها سجية الأبوة لشاهدا على جحود الوالد لولده. يا للآلة، لقد تقضت أيام سعادتنا وما آن لها من عودة، فاليوم
2: لا نسمع ولا نرى إلا مؤامرات ومراءات، وإلا خيانة وعبثا فوق عبث يصاحبنا في وعثاء رحيلنا إلى القبور.
0: ابحث عن هذا الوغد واستكشفه يا إدموند، وكن حصيفا لن يضيع عليك في سبيل عملك شيء. ينثى كنت الوفي الأمين، وجريمته الأمانة. يا للعجب.
1: أي حمق هذا البالغ في هذه الدنيا، إذا أدبرت الدنيا عنا ينسبون مصائبنا إلى الشمس والقمر والكواكب، كأنما نحن لا نكون أوغادا إلا لزاما لفعلها، أو حمقى مجانين إلا طوعا لإرادتها، أو أشرارا ولصوصا وخونة إلا تبعا لسلطان أفلاكها، أو سكرين مدمنين أو أفاكين أو مفسدين في الأرض إلا مكرهين بقدرة سياراتها. وكأنما كل ما ركب فينا من الشر إنما أنزلته في أنفسنا يد سماوية. ها هو إدغار قد أقبل، ها هو ذا داخل في حينه، كما يجيء الختام الفاجع في الرواية الهازلة القديمة. وحربا، لقد كان ظلام هذا الكسوف نذيرا بما جرى من الانقسام والتفرقة. فاسولامي
3: إدموند، ما هذا يا أخي؟ أي أمر خطير يشغل بالك؟
1: إني أفكر يا أخي في نبوءة قرأتها منذ أيام قليلة عن عواقب كسوف النجمين.
3: أتشغل بالك بمثل هذا؟
1: إنما أنذر به المتنبئ من عواقبها قد وقع، وأسفاه تباعا كوقوع الجحود بين أب وولده، وحدوث الموت والمجاعة في الناس، وانحلال عرى المحبة القديمة العهد، وذيوع النزاع في الدولة، وانتشار الكنود والعيب في ذات الملك والنبلاء، وسوء الظن بلا مقتضى، ونفي الأصدقاء وتشريدهم، وانتقاد الجنود، وانفصام رباط الزوجية، وما إلى ذلك.
3: متى كنت من حزب المنجمين يا إدموند؟
1: دعنا من هذا، متى رأيت أبي لآخر مرة؟
3: ليلة أمس.
1: جرى بينكما حديث؟
3: أجل، قضينا ساعتين معا.
1: وهل اتركتما بسلام؟ ألم تشعر منه جفوة في كلمة أو نظرة؟
3: كلا بتاتا.
1: راجع نفسك وتذكر، فلعلك قد أسأت إليه.
4: وأتوسل

0: إليك أن تجتنب لقاءه أياما قلائل حتى تهدأ ثورة غضبه، فإنه الساعة ساخط عليك سخطا لا يطفأ. انتبه جيدا، وقد يوردك مورد الردى.
1: إنها لسعاية من واش أثيم.
0: هذا ما أخشاه، فأتوسل إليك أن تظل على تجنب لقائه حتى تتراخى ريح غضبه، وأرجو أن تأوي الآن إلى غرفتي لأسمعك من كثب كلام أبيك. أتوسل إليك أن تنصرف. خذ هذا مفتاح غرفتي، وإذا سرت خارجها فاحمل معك سلاحا.
1: سلاحا؟
0: اسمع يا أخي، إني إنما أنصح لك وأنا صادق. احمل سلاحا، فإذا وجدت أنه لا يراد بك سوء فقل إنني كذبتك. لقد خبرتك بما رأيت وسمعت، ولكنني ترفقت في الرواية بيد أن لا مثيل لها في نكرها وشناعتها. أتوسل إليك أن تنصرف. انصرف.
1: حسنا، أتوافيني بما يجد قريبا؟
0: لا تقلق، وهذه مهمتي.
1: حسنا إدموند، ها أنا ذاهب إلى لقاء
2: أب سليم في نواياه وأخ تنبو فطرته عن السوء فلا يريبه ريب.
0: أحرى بحيلتي أن تركب ما هو عليه من سداجة إلى أبعد مدى. الطريق ممهد والخطة واضحة، فلأصب الثروة بالحيلة إذا أنا لم أصبها بحق المولد. كل وسيلة جائزة ما أبلغتني المراد.
3: أصحيح يا أوزولد أن أبي ضرب وصيفي لشتمه مضحكة؟
4: أجل، أجل يا مولاتي.
3: إنه لا ينفك يسيء إلي ليلا ونهارا، أراه في كل حين يهم بجريمة منكرة تزعجنا جميعا. لن أطيق صبرا على ذلك. ولقد أخذ فرسانه في الصخب والشغب، وأخذ هو نفسه يؤنبني على كل أمر يسير، ولذلك أولت ألا ألاقيه عند عودته من الصيد. قل له أني مريضة، وإذا أنت تراخيت عن أداء ما اعتاد من خدمتك فإنك تحسن صنعا. إني متحملة عنك وزر ذلك، لا تخف.
4: لقد عاد يا سيدتي، عاد، إني أسمع صوت ركبه.
3: اسمعني جيدا، أظهر له من عدم الاكتراث أنت ورفقاؤك ما شئتم.
4: حاضر.
3: إني أريد أن أستثير بذلك غضبه، فإذا لم يرقه الحال فليرحل إلى أختي، إننا على اتفاق في هذا الصدد، فما نرضى أن يتحكم فينا. عجبا لهذا الشيخ الذي لم يعد يرجى منه خير، كيف يود أن يكون له من السلطة ما خلعه هو بيده؟ أما وربي إن الشيوخ ليرتدون أطفالا حين تخف أحلامهم، فأحرى بهم إذا شذوا أن يعاملوا مثلهم بالردع كما يعاملون بالتدليل. اسمع أوزولد، تذكر ما أقوله لك جيدا.
4: طبعا طوعا يا مولاتي طوعا.
3: أعامل فرسانه بغير رعاية، ولا تخاف ما ينجو عن ذلك.
4: حاضر.
3: خبر إخوانك بهذا، فإني إنما أريد أن أثير شكواه من مسلككم حياله، ليكون لي بذلك من ورائها فرص أنفض فيها ما في نفسي ليعرفه، وإني لوافقة بنجاح تدبيري، وسأكتب على الفور إلى أختي لتنحو نحوي في معاملته.
5: أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا. كان معكم عاكف نجم، عبد الكريم القواسمة، طمر الصفدي، حابس حسين، محمد الضمور، إيمان هايل، عبد الكريم الجراح، أريج دبابنة، علاء الجمل، هاني الخالدي، عمر حلمي، ومحدثكم حسن خميسه.

نحييكم سيدتي وسادتي في مستهل فترة منتصف الليل الإخبارية، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك يعزي العاهل النرويجي بوفاة الملك هارالد الخامس، والديوان الملكي يعلن الحداد 3 أيام. استشهاد وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي للضفة الغربية وغزة. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالون موجه. انطلاق فعاليات الدورة 32 لمهرجان شبيب الدولي للثقافة والفنون. من العناوين إلى التفاصيل. بعث جلالة الملك عبد الله الثاني برقية تعزية إلى جلالة الملك هاكون الثامن ملك مملكة النرويج بوفاة والده جلالة الملك هارالد الخامس بعد قيادته مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الشعب النرويجي الصديق وتجسيد القيم التي تمثلها مملكة النرويج على الساحة الدولية. وأعرب جلالته باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق مشاعر المواساة بهذا المصاب الأليم، مؤكدا وقوف الأردن حكومة وشعبا إلى جانب مملكة النرويج وشعبها الصديق في هذا الظرف الصعب. وقد نعى الديوان الملكي الهاشمي ببالغ الحزن والأسى ملك مملكة النرويج الملك هارالد الخامس الذي وافته المنية يوم أمس الجمعة، وبأمر من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 3 أيام. أعرب رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور خميس حسين عطية باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب عن أحر التعازي وصادق

وسائل الجمهورية الجزائرية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بضحايا الحرائق التي شهدتها عدد من المناطق الجزائرية وما أسفرت عنه من خسائر في الأرواح والممتلكات. وأكد عطية وقوف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جانب الجزائر وشعبها الشقيق وتضامن المملكة الكاملة معها في هذا الظرف الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. كما أعربت لجنة الشؤون الخارجية النيابية عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بضحايا الحرائق، وأكدت أن الأردن قيادة وشعبا يقف إلى جانب الجزائر الشقيقة في هذا الظرف الأليم. استشهد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية بلدة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي سياق متصل، أصيب مواطن فلسطيني بجراح إثر إصابته برصاص الاحتلال شرق دير البلح وسط قطاع غزة. وكان 4 فلسطينيين استشهدوا خلال 24 ساعة الماضية في 4 عمليات اغتيال نفذتها قوات الاحتلال. وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد 3 فلسطينيين في غارة جوية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت منزلا قيد الإنشاء في منطقة حرش السعادة غرب مدينة جنين، فيما احتجزت قوات الاحتلال جثامين الشهداء. وفي وقت لاحق اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية المنطقة وانتشرت في محيط المنزل المستهدف بالتزامن مع انتشار واسع لقوات الاحتلال في عدد من المناطق داخل مدينة جنين. أدى أكثر من 70,000 مصل فلسطيني صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف رغم الإجراءات المشددة على الحواجز العسكرية وداخل المدينة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت تجديدات في الحواجز العسكرية على توافد المصلين إلى مدينة القدس، كما نصبت عشرات السواتر الحديدية في مداخل مدينة القدس وبوابات البلدة القديمة والمسجد الأقصى، ومنعت عددا من المصلين من الوصول إليه. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليست مستحيلة، بل تتوقف على إدراك الولايات المتحدة أن الضغط لا يجدي نفعا. وأضاف عراقجي أنه ينبغي على الولايات المتحدة بناء الثقة والاعتراف بحقوق إيران والوفاء بالتزاماتها، مؤكدا أن الإجراءات الاقتصادية الأمريكية الجديدة ضد طهران تصل إلى مستوى إرهاب دولة، ووصفتها بأنها غير قانونية ومستهجنة بحسب تعبيره. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالون موجه بعد رصده أثناء محاولته اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية. وتمكنت وحدات حرس الحدود ضمن منطقة مسؤوليتها من رصد البالون والتعامل معه وإسقاطه داخل الأراضي الأردنية، حيث جرى ضبط المواد المخدرة التي كانت بحوزته، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. استعرض نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري خلال لقاء عقد في بلدية إربد الكبرى أبرز ملامح الدراسة المرورية والمخططات الشاملة التي قدمت حلولا هندسية لنحو 25 نقطة مرورية في المدينة كخطوة أولى نحو دراسة مرورية شاملة وتشمل دوار الثقافة ووسط المدينة ومحيط الجامعات. واستعرض المصري خلال اللقاء الدراسات والمخططات المتكاملة التي قدمتها كل من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وجامعة اليرموك لمشروع

0: تطوير وسط مدينة إربد، مشيدا بالدور المحوري للجامعات بصفتها شريكا رئيسيا في وضع الحلول الرشيدة والرؤى الهندسية المستدامة. تتواصل فعاليات مهرجان الفحيص الأردن تاريخ وحضارة بدورته 33، والذي يستمر حتى نهاية الشهر الحالي. مدير مهرجان الفحيص أيمن سماوي تحدث عن دورة هذا العام لمندوبتنا وعد البدارين فقال:
1: مهرجان الفحيص انطلقت فعالياته ب 26 شهر برعاية سيد صاحب سمو الملك الأمير الحسن بن طلال المعظم. هذا المهرجان يحتوي في برامج على العديد من الأماس الثقافية والأماس الفنية، برامج الأطفال، الجلسات العائلية، مشاريع التمكين، معارض. مهرجان الفحيص الأردن تاريخ وحضارة، هذا الشعار الذي نعتز منه وفاخر به الدنيا. مهرجان الفحيص منذ 33 عام وهو يترجم هذا الشعار إلى أرض الواقع من خلال التفاعل مع الشخصيات الأردنية التي كانت لها مساهمة في بناء هذه الدولة العظيمة. الحديث أيضا عن المكان من خلال الحديث عن المدينة الأردنية بكل مدنها الأردن. إن شاء الله أعتقد أن طرقنا هذه السردية مهرجان الفحيص وتطرق لها منذ 33 أو 35 العمر الفعلي للمهرجان. نستقبلكم دائما بالفحيص بالفرح وبالحب. برامجنا مستمرة الثقافية والفنية من 26 لغاية 31/8، العديد من الفعاليات التي ستنال إن شاء الله استحسان ورضا كل متابعي مهرجان الفحيص. افتتاح كان افتتاح عظيم بشهادة الجميع، كانت هناك السردية الأردنية موجودة من خلال لوحات غنائية استعراضية درامية عكست بعد التاريخي المهم لدولتنا. الله يحمي بلدنا، يحمي سيدنا، إن شاء الله دائما تبقى الأردن واحة مليئة بالأمن والأمان في ظل القيادة الهاشمية.
0: رعت الشريفة بدور بنت عبد الإله حفل انطلاق فعاليات الدورة 32 من مهرجان شبيب الدولي للثقافة والفنون في مركز الحسين الثقافي التابع لأمانة عمان الكبرى. هذا وقد شهدت ليلة أمس في المهرجان عروضا متنوعة في التراث الشعبي الفلسطيني والزجل والدبكة والأغاني من الموروث. فيما دبا اختتمت أمس فعالية الأسبوع الأخير من برنامج صيف الأردن، والتي أقيمت على ساحة ملعب عماد الدين زنكي وسط مدينة مادبا بفعاليات فنية وترفيهية متنوعة. وقال مدير ثقافة مادبا محمد الرواحن إن فعاليات صيف الأردن لهذا العام ساهمت بما تضمنته من فقرات فنية وفلكلورية وترفيهية في إثراء الحركة الثقافية والفنية ودعم الفنانين والمواهب المحلية من خلال برنامج متنوع جمع بين الفقرات التراثية والفلكلورية والفنية. من أخبارنا الرياضية، توج فريق الفيصلي بلقب كأس السوبر الأردني لكرة القدم بعد فوزه على فريق الحسين إربد بنتيجة 2-2 في المباراة النهائية التي جرت على استاد عمان الدولي وسط حضور جماهيري كبير. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. كما يطرأ الأحد انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا ومعتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وهناك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية، قد يصحبها الرعد أحيانا في شمال المملكة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: جلالة الملك يعزي العاهل النرويجي بوفاة الملك هارالد الخامس والديوان الملكي يعلن الحداد 3 أيام. استشهاد وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي للضفة الغربية وغزة. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط تهريب كمية

كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالون موجه. انطلاق فعاليات الدورة 32 لمهرجان شبيب الدولي للثقافة والفنون. سيدتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم نشرة منتصف الليل الإخبارية. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السرحان، محمد إبراهيم الطراونة، ومن التنفيذ الهندسي محمد شموط، ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: هذه ليست رحلة عادية، إنها الطريق التي يعرفها القدر قبل أن تعرفها الخطى. في صباح يوم الجمعة يخرج الملك من عمان لا ليدير حكماً، بل ليسلم الأمانة كاملة، كلمة وصلاة وشهادة.

0: هل ترى يا شيخ حمزة؟ انظر، الأردن جميل وبلاد جميلة، وأهله أهل عروبة عريقة.
1: الحمد لله، الحمد لله.
0: انظر إلى تلك التلال والأغوار والبيادر، إنه وطن يستحق أن نضحي من أجله. ألا ترى معي يا شيخ حمزة أن حرف الراء من أسهل الحروف قافية، وكل

0: الشعراء يمتطونه في قوافيهم لسهولته، ولا تجد إلا الشعراء الفحول يجعلون قصائدهم بقافية الواو والضاد مثلا.
1: صدقت يا مولاي.
0: يقولون حرف الراء للشعر مركب، ذلول لشعر كيف ذاك يصير، وقافية للراء بورك نسجها، تدور مع الأشعار حيث تدور، إذا ما القوافي أرغمت أنف شاعر، ففي الراء للشعر المجيد زهور. هل بقي معنا وقت طويل؟
1: نعم يا مولاي، لأننا سنمر بنابلس ثم نصل القصر في بيت المقدس قبل العاشرة صباحا، حتى نتوضأ وتأخذ قسطا من الراحة، ثم نخرج لصلاة الجمعة
0: إن شاء الله لنكمل ما بدأنا. إذن

كان يرى البلاد كما يرى القصيدة، تلالاً لا تكتب إلا بصدق، وأغواراً لا تحب إلا من ضحى.

يا ليت شعري هل أرى الشعر ساعة إلى أدب للأولين ينير فأف وتف للقريض زماننا فليس نظيم قولهم ونثير وللشيخ شعر راقني إذ سمعته لتقريض شعر شيخنا لجدير هبطنا إلى الأغوار من رأس تلعة تسير بنا سيارة فتطير تظللنا في يوم قيض سحابة تذكر شهرا للشتاء بشير سحاب يندي لطف القيض إنه جميل إذا ما شمته ونظير.

0: في الطريق كان الشعر يسبق السيارة ويجلس إلى جوار الملك كما يجلس الرفيق.
1: لقد اقتربنا يا شيخ حمزة، إنها نابلس التي تتراءى في الأفق.
2: ويا حسنها من نابلس، ويا حسن جبالها.

بنابلس دار هيئت لنزولها، تكامل يمن وسطها وسرور، بفضل إلهي نعمة وسعادة، أرجي دواما إنني لشكور. لها جبلان جملاها فإنها كما قال شيخ إنه لخبير، تجيء من الأجيال ريح عليلة يفوح بها مسك وفاح عبير، وجنات أعناب جميع شعوبها، وزيتونها الموصوف وهو كثير. ترى بيدرا للقمح يتلوه بيدر، يذريه شهم بالحصاد.

0: الشجر وأترجة صفراء تمشي كأنها من الحور في الجنات قلت تسير. لقد بارك الرحمن حول بلادنا، تبارك ربي إنه لغفور.
1: الجمعة الرابع من ذي الحجة عام 1370، يوم كتب في الدفاتر تاريخا وكتب في السماء خاتمة.
0: ما أسرع ما تمر الأيام. اليوم الجمعة الرابع من ذي الحجة من العام 1370 للهجرة لعام 1951.
2: نعم يا مولاي.
0: اكتب القصيدة التي قلناها واكتب تاريخها عليها أيضا.
2: أمرك يا مولاي.
3: سيدي صاحب الجلالة، ناصر الدين بيك النشاشيبي يريد رؤيتك قبل الذهاب إلى الصلاة.
0: ليدخل. أهلا وسهلا به.
4: السلام على جلالة الملك.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: حتى الطبيعة كانت تمنح الطريق سحابة في قيض ونسيم في سفر، كأن الأرض تعرف أن القادم صلاة.
1: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول.
2: المعذرة يا مولاي، اقترب وقت الصلاة، لنخرج إذن يا شيخ حمزة.
3: هل يسمح لي سيدي؟
2: طبعا يا ناصر بيك، أنت من أقرب الناس إلي، رئيس تشريفاتنا وصحفي وأديب كبير، ونحبك في الله.
3: أطلب من جلالتك طلبا خاصا جدا.
2: لك ما تريد يا ناصر.
3: أحتاج لصورة جديدة من صورك، وأريد أن توقع لي عليها.
2: تبشر يا ناصر. ماذا تريد بالصورة يا ناصر بيك؟
3: لتكون ذكرى من جلالتكم.
2: هذه أجمل صوري، كنت أحتفظ بها لنفسي، وسأكتب لك عليها إهداء مختلفا. يا ناصر الدين، خذها طلبة حضرت كما رغبت، وما من آمر أمرا تمثال شخصي لخلصاني كما رغبوا. إن غاب جسمي فرسمي عندهم حضرا.
3: جعلك الله من أهل العمر المديد يا سيدي، هدية غالية،
2: احتفظ بها يا ناصر.

لم تكن صورة للذكرى، كانت آخر شاهد. القلم الذي اعتاد أن يوقع المراسيم سيوقع الآن وداعاً لا يقال. خرج متوضئاً مقبلاً غير مدبر، لم يحمل سلاحاً، حمل صلاة، لم يخفي صدره، ففتح الأقصى له ذراعيه، وهناك على عتبات

0: أسكت الشعر بالرصاص، لكن الكلمة لم تمت. هنا نطوي سجل ملك عاش الإمارة كما عاش القصيدة، صدقا ونهاية تليق بالبداية. رحم الله الملك عبد الله الأول، الشاعر الذي كتب الدولة وختمها بالشهادة.
1: كنتم مع الحلقة الأخيرة من مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: المطالع البدرية في المنازل الرومية، بدر الدين محمد الغزي، الجزء الثالث.

وصلنا إلى معرة النعمان، وذلك في ليلة يسفر صباحها عن يوم الثلاثاء 26 من رمضان. والمعرة مدينة كبيرة فيها جماعة كبيرة من العلماء، ناهيك بأبي العلاء رأس النبلاء وزين الأدباء وفخر الشعراء، ثم العلامة الفهامة زين الدين بن الوردي، أفقه الشعراء وأشعر الفقهاء وأنبه الظرفاء وأظرف النبهاء، وغيرهما من الأفاضل والأعيان الأماثل.

0: من معرة النعمان حدثنا الرحالة بدر الدين محمد الغزي الدمشقي، ومنها انتقل إلى حلب حيث دخلها بسلام، وذلك في الأربعاء 27 من شهر الصيام، ونزل في زاوية الشيخ الإمام الكبير العارف بالله الشيخ حسين البير الصوفي رحمه الله ورضي عنه.
1: يقول الغزي إن من استقبله في تلك الزاوية هو ولد الشيخ حسين، وهو العالم الفاضل أحمد أبو العباس شهاب الدين الذي رحب به أكثر ترحيب وأنزله في مكان مشرف وأنيق، وقد كتب يقول في ذلك:
2: كان الشيخ قد اجتمع بي في دمشق مدة مديدة وقرأ علي فيها كتبا عديدة، وأعطيته نسخة بتأليفي المسمى بالدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد، وكتبت له إجازة حسنة جاء فيها ما قلته بديها، فهو الشباب شبه البدر في شرف وفي علاء وتكميل وتنوير، والبحر فضلا وإفضالا، فيا عجبا للبحر كيف انتهى حقا إلى البير.

0: لم يزل أهل الديار والأقطار يأتون إلى الغزي للسلام، وأكثرهم من الأئمة الفاضلين.
1: وهذا ما دأب عليه الغزي منذ أن بدأ رحلته من لقاءات مع الصالحين الأتقياء من شيوخ وعلماء. ولما غادر مدينة حلب ردد بعض أبيات للملك الناصر كان قد تغنى فيها بتلك المدينة، فقال:
2: بمسقى حلب الشهباء في كل أزمة سحابة غيث نوؤها ليس يقلع، فتلك دياري لا العقيق ولا الغضا، وتلك ربوعي لا زرود ولا علع.
0: كما نقل الغزي عن ابن الوردي هذه الأبيات:
2: عليك بصهوة الشهباء تلقى بجوشنها محاربة الزمان، فللغرفات في الفردوس طيب يضوع شذاه من باب الجنان.
0: ولما عزم على الرحيل لم يتخلف أحد من الأصحاب عن الحضور لوداعه، فقال الغزي:
2: ليت شعري أن نلتقي بعد هذا، أم وداعا يكون هذا اللقاء، فاذكروني وزودوني دعاء خير زاد تزودون الدعاء.

0: ودع الغزي البلاد الشامية وداع المتألم واتفق يقول:
1: خليلي، هذا موقف من متيم، فعجا قليلا وانظراه يسلمي.
0: ينسب بيت الشعر الذي سمعناه لأبي نواس
2: من بلاد الشام إلى أنطاكيا، حيث مر بوادي العمق، وكان ابتداء السير في السادس من شوال. وفي مسار رحلة شوال لبدر الدين الغزي أنه مر بمدن صغيرة، منها بغراس والمصيصة، والتي بفنائها نهر جيجان، وهي مدينة كثيرة الأشجار والمياه، لكن الدهور أكلت من محاسنها وشربت كما ذكر الرحالة. أو تعرفين يا شيماء ما قاله ابن الأبار البلنسي في نهر جيجان؟
0: بل دعنا نسمع ما قاله الغزي فيه قبل أن ننتقل إلى أبي عبد الله بن الأبار.
2: كلنا آذان مصغية.
1: نهر معروف بالعظم، زاخر الأمواج كالبحر الخضم، يقارب في كبره نهر الفرات، وماؤه لطيف عذب فرات، يلتوي التواء الأرقم وينسحب انسحاب المحزم، وينعطف انعطاف السوار بالمعصم.
2: صحيح أن هذا الكلام هو للغزي، لكنه هو نفسه لم يتردد عن ذكر أبيات ابن الأبار الذي قال:
1: ونهر كما ذابت سبائق فضة، حكى بمحانيه انعطاف الأراقم، إذا الشفق استولى عليه احمراره تبدى خضيبا مثل دام الصوارم.

0: لما وصل الغزي إلى مدينة أدنى.
1: تقصد مدينة أدنى؟
0: أجل، هي ذاتها، وهي المدينة التركية التي تقع على حافة نهر سيحان. قال عنها الرحالة إنها مدينة صغيرة حسنة، استوعبت من الظرف أجناسه وأنواعه، واستوعبت من اللطف شيمه وطباعه، وتغنى بها قائلا:
2: بها مساكن حسنة بأهلها معمورة، وأسواق بجميع ما يحتاج إليه مغمورة، ويتوصل إليها من جسر عظيم على نهر سيحان، ويمر بخلالها وجوانبها هذا النهر كالثعبان، وعليه نواعر تسقي ما هناك من البساتين والغيطان، وهي بمدينة حماة أشبه البلدان. أقمنا في أدنى ليلة الأحد 9 شوال، ثم يوم الأحد بالتمام والكمال، ونحن بين ربيع وربيع، وزهر ونهر، وموج ومرج، وحدائق وماء دافق، ورياض ونهر فياض، وروح وريحان، وعرف من الجنان.

0: ورحل الغزي من ذلك المكان، وكان أولى محطاته قلعة مدورة كان يسكنها التركمان. استراح مع صحبه ساعة بالمكان، ثم انطلق بعد صلاة المغرب إلى آق الكبرى أو الجسر الأبيض بالعربية.
1: في 13 من شوال وصلنا مدينة أركلي، وهي مدينة صغيرة بها بساتين وأشجار كثيرة، وفيها جامع لطيف بالدفوف الثقيلة مفروش، وبه منبر لعله من الخشب، وخارجه منارة عالية ذات طول مديد. نزلنا خارج المدينة بمرج أفيح فيه للطرف مسرح، وأقمنا بقية ذلك النهار، ثم تركنا ذلك المكان نسير ونسري وننزل منازل لا نعلم اسمها ولا ندري، حتى وصلنا مدينة قونيا ليلة الأحد 16 الشهر.
2: لقد راقت قونيا للغزي فوصفها بالمدينة الغراء والأرض الخضراء، وذكر أسواقها المرضية وخاناتها الفضية ومساجدها الوضية وعيشتها الرضية. وقد تحدث عن جماعة من الصوفية من أئمة الفقهاء الشافعية والحنفية والذين اشتهرت بهم قونيا.
0: أقام الغزي وصحبه بقية يوم الأحد في قونيا، ثم ليلة الاثنين بكاملها، ثم غادروها إلى مدينة آق شهر، وقال إنها من أجمل المدن القرمانية وألطف البلاد العثمانية.
1: آق شهر مصطفة كبيوت الشطرنج، يجلب منها الفاكهة وإلى ما يحاذيها من البلاد الرومية، بها أسواق معمورة بالميزات الموفورة مغمورة، ومساجد عظيمة وحمامات قديمة. نزلنا بها بمصلى العيد، وهو منزل بديع غير بعيد، وقد راق فيه الماء ورق به الهواء، وسفر له الدهر عن محياه، وتبسم له الزهر وحياه.
2: جمال وصفك أيها الرحالة يجعلني أتمنى زيارة هذه الأماكن والتعرف إليها.
0: ولكن لو فرضنا أنك ذهبت إلى تلك المدن والقرى التي أجاد في وصفها بدر الدين الغزي، فهل تراك تبدعين الوصفة كما أبدع هو؟
2: بالطبع لا، وما قلته هو مجرد أمنية راودتني منذ قرأت بعناية رحلة الغزي المدونة المطالع البدرية في المنازل الرومية. والآن أين وصل المطاف برحالتنا؟
1: رحلنا إلى مدينة أزنياك، وهي مدينة عظيمة المنظر حسنة المخبر، من أحسن البلاد الرومية أزقة وأسواقا، وأكثرها فوائد وأرزاقا، وأبدعها اتصالا بالبساتين التصاقا. سامية البناء، واسعة الفناء، مخصوصة بعمل الفخار الصيني الرومي، وبه تعرف، وهو ألطف من معمول الصين وأظرف. أقمنا هناك إلى وقت الظهيرة، حين قبض النهار ظله وبسط حروره، ثم قطعنا مرحلة قصيرة بين أشجار ومياه كثيرة، وبتنا بساحة واد حللنا به بين ظفر التوحش ونابه، لا تعرف جنوبنا من المضاجع قرارا، ولا تطعم عيوننا النوم إلا غرارا.

0: بالطبع لن تكون هذه الحلقة الأخيرة مع الرحالة بدر الدين الغزي الدمشقي، بل يبدو أن لقاءنا سيتجدد مع المطالع البدرية في المنازل الرومية غدا أيضا، ومع الغزي أيضا وأيضا.
1: فإلى اللقاء غدا أيها الأحبة، ومع حلقة جديدة من برنامج أدب الرحلات،
0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سبحان الله عما يصفون.

عبد إنه أواب.

واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها.

وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم

خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتني

إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.

مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص،

قل الله أعبد مخلصا له ديني.

0: قل
1: أليس الله بكاف عبده؟

أم اتخذوا من دون الله شفعاء